0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنج اسلام بيت
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

درود و صلوات و کارک با وی خدا صلواتی شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبرش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خو می پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاة بو من ابن الی سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث سكيت لا فرمي أخواي قبرة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخواي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني كم لوانا كان تفسير القرآن في روز بهم خدمتان بما بست رضا من دي خواهي قوله وهو دائم عزيز سودي لور بقرن. برزان ديار تفسير القرآن في روز تيجيشتن لواتا كان يقلو أركاني لسرشان من برامبر بقرآن في روز كاتكوا خوای گور سبحانه و تعالی باز لو کسانه دکاتن که باوریان بکتیبی خوای گور هی سبحانه و تعالی و کل سوره البقره ده وصفیان دکا بوشوی ده فرمی الذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به کواتا ده فرمی اوانی کوا کتاب من پی بخشین دیار لازم نی اوش و کزانان ده فرمی قرآن پیروزه که با كوتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لرقا ايشو بكوتا امت بخشرا تفرمي اواني كوا باوريان با كتابي خواي قوره هيا صفتيان اوي كوا يتلونه حق تلاوته واتا اوي كوا پيوستا بوشيوي تلاوي بكن بحق خوي تلاوي دكن اتر حق تلاوته زانان دفرمون سيشد دقريتوا كواتا ارچي سرشان من برامبر با قرآنی پیروز کاتی که ایمان من پیه هیا پیویست حق تلاوی بکن. حق تلاوش او سیشتلو خود گریتو یکمیان تلاوی لفظی واتا ایمه مسلمان پیویست لسرشان من قرآنی پیروز بخینی نوا بشیوه چی راست و دروز هر وکو للانی خوای گوره سبحانه و تعالی بجبریل گیاندرا علیه السلام لویه و با پیغمبری خومن گیاندرا صلی الله علیه و سلم لویه و با صحابه و گیشت خوان لی رازی بی اتر زیل لدوی زیل هتا و گیشت ایما کوا تا بی خوانین و بو شوی بو راست دروستیه کوا هاتیه للان رب العالمین که سبحانه و تعالی لان پیغمبری و صلی الله علیه و سلم پیمان گیشت و معلومیشه هر کسیک بو شوی بی خینی توا وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرموده صحيح دا باسي دكاتن او برامبر بهر پیتیک دخير وردگريتوا وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نمونه بألف لام ميم دينيتوا كواتا او سي او شي كوال لو سي پیتیک هاتيا واتا هر کسيك كتاب خواهي گور دخينتوا دفرمي ألف لام ميم سي خيري پیدگا بسم الله الرحمن الرحيم نوزده پیتا ساتونوهات خيري پيدگا اتر بو شوية اوه يك لبركات كان قرآن پيروز و ارچي سرشان مانا برامر با قرآن پيروز تلاوي لفظيب كينو بيخوينينو ارچي سرشان مان ارچي دوام برامر با قرآن پيروز كوا لحق تلاوة زيدة بيتوا اوه يكوا تلاوي معنا واتا تيبگين هول بدين تفسير بكينو تيبگين ديارا وكل تندين آتي ديكش وكوزانان ديهن وببالغة لسر اوكوا واجب لسر شان من هولي تيجيشتني قرآن فيروز بدين لوانا وكخواي قبل سورة صاد دفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كواتا خواي قبل وصف دكاتن كوا وقرآن فيروز كتابي چي پر بركتا تا وكو خواهي قولة فرمي داما بزان دي ليدبروا آياته تا وكو مسلمانان هول بدن تدبوري تدابكن تيب فكرن هول بدن تيبغن واتاكاني شيبكنوا كواتا او بلغي وكو زانان دفرم لسر وكوا مسلمانان پيوست لسريان تيبغن تفسيري بزانن وهروها واجب سرشان من برامبر بقرآن فيروس واجب سيام اويا كواكاري بيبكين وكوزانان دفرمون واتا تلاوي حكم تلاوي عمل كواتا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أو سيشترخ ودقري تلاوي لفظي تلاوي معنى تلاوي حكم ديار تلاوي حكم تلاوي كاربي كردنيش أوش مبست لا ناردني قرآن فيروز لو وكل سندين آتي ترخواي قول آماجي بيدكا بويكوا كاري بيبكينو وهروها أوفر ماناني تيداها زيب زيب كين وأوشتاني كوا خواي قول سبحانه وتعالى وكو نواهي كنهي لي كردين بيشت خوماني لي بارزين كسيك أو سيشيوازي تلاوي لي بيتزي أو أولئك يؤمنون به أوانن كوا بفعل إيمانيا بيها كوا لخواي قول داوكا إما لو كسانبين كوا بفعلي
إيمان ما به وخوي جور اللي ماني قبول بكاتن بلا برزان إتلا خلال أو وأنا نيك ببشتواني خوي جور دست بيدكين دسين خدمة تفسير قرآن بيروز أو تفسيره كجوتمان أركيك على سرشان مان برامبر بقرآن بيروز وخوي جور سبحانه وتعالى كاتك وباز لكسانك دكاتن كبشتيان لتفسير قرآن بيروز كديا وكل سورة محمد صلى الله عليه وسلم دفرمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آية أو أنا كسانيكا كوا لقرآن بيروستيناغا يان أوتا تندين قفل لسد لكان يان هيبو تمانع لبو تيجيشتني قرآن بيروس كوا تأوش يقلب القكانك وكوزانان دفرمون بيوست إنساني مسلمان هول بدا تيبغاتا هول بدا تيبغا ديارة كباس لوجه ذكره كأرشي سرشان من أو سيكاري وكباس ما كر تلاوو وهروها تيغيشتنو كار بيكردني تيغيشنكي وتفسيركي كأرشي ناواندية أرشي ناواراستا لنواندو أرككيتر براستي تأثيري هي لسردو أرككيتريش لبر أوي كاتيك إيما تامو لزد لتلاوو خويرنا وكيدكين كاتيكوا تيبغين وهروها كاتك واتيدغين او زادتوانين بتواوتي ارشي سرشان ما كارشي سيما زيبزيب كن كوا كار بيكردنا اگر نا بس شيوي كار بيدكي كاتينغي لوي براستي ضرورتي تفسير او وكو لخلال او دا بديار دكويتن كوا تاثيري لسر تلاوه ولسر كار بيكردنا كشي لسروي اوش كوا كوتمن فنمان يشي خوايه سبحانه وتعالى كهولدان لبو تيجيشتني قران بيروز والله كسي كوا خريج قرآن بيروز بي هول بدا لقالي بجيو تيب فكريو هول بدا تيبغاو بهويو وكو بنداتي عبوديتك لخواي قورو نزيق بيتوا لپش قيامتو لپش أزرو پاداشت قيامتش والله لدنيا أجدا لسعادتو بختوريك دجي تنها أو كسان ديزان كوا بخوايان تاميان كرديو خواي قورو لوان ما بجميري بالي خوش ويستيان ديارة تفسير للاني لغة تفسير بمعنى الكشف عن المغطى ده وتشتق داب وشراو بي أتوبي سري هل ده يوتاكو تي بغي كواتي لبنده اتر تفسيريج للاني بابلين وكو مصطلحي چي الشرعي بيان معاني القرآن الكريم كواتا للاني الشرعي وكو مصطلحي كزاراوي چي شرعي تفسير بريتيا لا بيان كردني وتاكاني قرآن بيروز بل خوش ويستان ديارا پیش اوي دز با قرآن بيروز بكي وكو خوين دنوا وكو تفسير كردن خواي قور فرمان من پیدك استعاذ بكين وكو لصورة النحل خواي قور دفرمي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم دفرمي اگر ويستد قرآن بيروز بخوين يوا اوا خود بده پناي ذاتي الله سبحانه وتعالى لشر وسوسكان شيطان رجيم كواتا اگر ده توي سود لقرآن پيروزور بگري لخلال خوين نوي قرآن پيروزو هولدان لبو تيگيشتن لقرآن پيروز پيوست خود بده پناي الله سبحانه وتعالى تاوكو پاريز راو بي لوسوسكان شيطان تاوكو پاريز راو بي لو شكو گماني كوا شيطان هول داداد بخاطن او دلد برامبر بقرآن پيروز لوه امشو كو زيبا زيكرني فرماني چي خواهي كوا بو صيغي لسورة النحل دفرمي امش پيوست لسرطاي تفسير كمان بلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهروها كميك هل وستيك بكين لسر واتاي استعاذة كوا كو قوتمان فرماني چي خواهي بلين برزان إتر ليردا وكو سرتاك ضلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرمانك إخوائك وتخوانا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلكو فرمان من بيدك بلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوكو آتك وخوين مان لسورة النحل ليردا وكو تابينيك زور زاران دبين كسانك ما مستعاني برس ويأخذ هركسي كاتك وديوه لو تكيد استشهاد بآياتك لا تكاني قرآني في روزبك ضلي إخوائي قوري دفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو جاءتك دخين توب راستي وليرد وكو خطأ سهويك كذيك لبري إخوائي قوري نافرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلكو إخوائي قوري فرمان من بيدك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لو بيست آقاداري أو صغير بين
که دلین خواهی گورده فرمی اکثر آتکا بخینی نوا یا خود لپیش اوی که بلین خواهی گورده فرمی بلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خواهی گورده فرمی او جا آتکا بخوینی و بوشی وی دیاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکو معلومه که زانان زاروی استعاده لبوی بکار دینن خدا نپنا ایتر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خوم ددم پناي او ذاتيك الله لشر شيطان الرجيم اعوذ كلمي اعوذ لالعياذ هاتيه خدانا پنا ديار الازمان العربي العياذ هي واللياذ هي اعوذ هي والوذ هي اودو كلمه اودو شيء وكوزان عند فرمون كاتك بابلين دلي الوذ و ات خوام دادم پناه او ذات تا و کو آوشتانی که و امن هیوا و آواتم پیه و کسودم پی بگینی لبم دعیم بکا و کاته کدالی اعوذ و ات خوام دادم پناه او ذاتی تا و کو بن پارزی لشتری آوشتانی که و امن لید ترسیم که و تفرق لنوانن باشی و کو شاعر دل یا من الوذ به فیما اؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره كواتا بوشيوي أي أوزاتي كأمن ألوذ به واتخوم دادا مباناي لبيناوي أوي أوشتاني كوا أؤمله هوا آواتم بيه لبوم دابين بكا وهروا أعوذ به خوم دادا مباناي ممن أحاذره تاوكو بمباريزي لوشتاني كوا شريان هيا خوم دادا مباناي أوزاتا أعوذ بالله خوم دادم پنا بذاتي الله الله سبحانه وتعالى كدين إن شاء الله ديارا ناوي بيروزي الله سبحانه وتعالى دين بسم الله الرحمن الرحيم لوين داري كمي وتفصيل باسي لكن كواتا خوم دادم پنا ذاتي الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم شيطان وكوزانا اندا فرمون لا شطانا وهاتي شطانا وتبعودا لو يبيغوت لها شيطان كوكو لا دوري هاتيا لبريو كوزانان دفن فهو بعيد بطبعه عن كل خير من كل خير كواتا شيطان بو طبع وبو فسق وبو ياخيبوني دورة لهمو خيرك لو يبيغوت لها شيطان لبر دوري كي لهمو خيرك وهروها شيطان وكوزانان دفرمون نوقتنها أو شيطاني كوكو معلومة كسر كردكان إبليس لذين يتر اواني كواشيون كوتي اويشن شيطان كل متمرد من الجن والانس والدواب فهو شيطان همو ياخي بويك كوا ياخو ياخي بوبي لفرمان كان خواي قورا او زل انسو لجنو لهر دوابو هر مخلوقات شديكا بيدا قوتريتا شيطان حتى او كل قرآن بيروز باز لا خراب كان إنسش كراه خوي جور بشيطان نايبردينا وكل صورة الأنعام خوي جور سبحانه وتعالى فرمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن كواتا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام دجمنان ينهبوا لشيطان إنس جن وهروها وكو لا بيغمبريش واردة صلى الله عليه وسلم لو حديثك وإمام أحمد رواياتي كردية وهو البانش رحمة خواهي قولي لي بتصحيح دكاتا كاتك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بأبو ذر دفرميتا يا أبا ذر استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن يا أبا ذر خود بباريزة لشر شيطان كان إنس وزن طالي مش قلتم يا رسول الله وهل للإنس من شياطين يا رسول الله إنسيش إنسان كان الشياطين ينهى قال نعم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بالي إنسان كان الشيطان ينهى هر وكو زن الشيطان هي وكو خواي قبر سبحانه وتعالى قرآن بيروز كاتك وباز لشياطين إنسو زندك دفرمي إلى قو بيوان ديج لنوان ينهى يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كوات الشيطان إنسو زن بيوان ديج لنوان ينهى بويكوا وحي لبو يكتر دين خبر وهوال لبو يكتر دين تاوكو محاربي حق أهل حق بكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاتك وذلين الرجيم وكوزانان دفرمون الرجيم بمعنى المرجوم دي المرجوم تيا وات المطرود المبعد الملعون وات أو شيطاني كوا دركرا لرحمة خواهي قورة سبحانه وتعالى لعنتي لكرا للان خوا سبحانه وتعالى لعنتي لكرا للان ملائكة كان لعنتي لكرا للان
مسلمانان كواتا الرجيم واتا نفرد لكراو او شيطاني كوات درك ريال الرحمة اخوة يقول سبحانه وتعالى هندق لزاناني جدا فرمون الرجيم بمعنى فاعلي جدي صيغي فاعلي جدي ومعنى راجيم دي لبرأوي بو معنى كوا يرجم غيره بالإغواء واتا لو يقول ريال الرجيم لبرأوي غيري خوي هول داداتن بوساوسي خراب توشي قمرايان بكاتن اتر بكرتي وبفختي معنى استعاذتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكو ابن كثير رحمة خويلة بدفرمي أستجير وأتحصن بالله ربي دون غيره من سائر خلقه واتخمد دم بنايز أو ذاتي كوا الله سبحانه وتعالى خمد دخمنا وقلغانك بوي كوا خمد دم بناي خوي جورة وتنها وتنها خمد دم بناي خوي جورة من الشيطان الرجيم للشر الشيطاني ملعون أن يلبس علي قراءتي تاوكو شيطان نتواني قراءة كم التباس دروز بك وشكو قمان ملو دروز بك أو أن يضرني في ديني تاوكو نتواني زرار بيبقين لاني دينه أو يصدني عن حق يلزمني لربي وتاوكو نتواني تن ببتكوس بيق لنيوان منو لنيوان حقي شي خواي قوري لسرم أداينكم أو يضلني فأهلك وأشقى وتاوكو خواي قوري بن باريزي لشر الشيطان تاوكو قمرام نكاتن لنتيزة دا توشي بدبختي بنكاتن اتر او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديارة اوشتاني كوا بيوسا درباري استعاذة ببشتواني خواي قوري لواني داهاتو باسي لي وذكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بخوين.

امام علي امير ايمانداران رضاي خويلي بيب افرميت عجبت للبخيل يستعجل فقر الذي منه هرب ويفوته غنى الذي اياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الاخره حساب الاغنياء. يا رب اخويا لم نخوش يب مان فارزي امامي علي فرمي براسي زور عجائب مديل انساني بخيل كسي كهيتي وحسوده الرزيله ضلي نايب اخوا افرمي يستعجل فقر الذي منه هرب او فقيريك لي راي كردو يستدول منا حزكا فقير بيت ويفوته غنى الذي اياه طلب او دولة من يك راي اكربو اي دولة من بيه اسفادش اللي ناكات فيعيش في الدنيا عيش الفقراء في اوي رزيل كسخينة بيبراياني خوم وك فقيرة جيزاني من على كان يلين بمان ببو سفرية خوش كرمنية جلو برقية جوان من بو بكرة جلكان تان عيبي چيا خواردنية خوش من بو بكا ايدوينك خوارتان بيرك خوارتان اما مالكاولية براياني خوم فيعيش في الدنيا عيش الفقراء اگر ديان دفتر دولاري يبي فيعيش عيش الفقراء وك فقير كان جي مالو منالي زكاه وصدقي في اشيت او نر رزيل يعني كردوه بويا افرمي لاخره ويحاسب في الاخره حساب الاغنياء تو لما الكاوليه ورا هد بي ودوله من بي لبر ويك سخاوه تلنا بجار دبو خوتو مالو منالو دورو فشتت لروج قيامتش لزمري دوله من كان حساب لقل اكري ولا لدنيا شعبه دولة منية والرزيلي لبر أوي لبر رزيلي وسخاوة تهلنا بجارد خواي برورد قال لقيامتش حسابي دولة منت لقلقا بويا بر إذا كانم خواي قورا فرمي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أو ما عليك للام أنا باس سخيبين بيوا أو ما على مالي خوما نية خواي قورا فرمي مستخلفين فيه تو مستخلفي لسر أو مالا شون أي كي بهين خوتو أي قريتو وسخاوتي فيه وناكي بويا بيويس إنساني مسلمان سخيبه إمام شافعي لسر مرقى أبو رزاي خواي ليبيت وصيتي كروتي أقر مردم بفلاني كري فلان بلين بمشواتو أو بجنازكم بشوري كابرا بياوي عاقلو سخيبو هات فرموي مذكرك إمام شافعين بو بينن بزا چينو سيه لوصيت نامكي وصيت نامكي إمام شافعي عن بوي هاورد كاتي وصيت نامكي عن بوي هاوردو خن دیو نسراب و بنده خوا من 7000 درهم لگردن مو قرزارم کابرا عقل بو و تی شافعی دعوای کردو من قرزکی بو بدم و قرزکی عاید منو جنازه ک بشور نوا کابرا یک لعراق و رویشت ویستی پارکی بداتی علی ک رویشتم کرو کر زاکانیم بینی خاندان و مال آودان زانیم ک آوان هی آوانین پارک ور بگر نوا جا پیاری عقل و سخی به یک اشارتی اگه ازانی یک محتاج بیو فقیر بیه نه دستگاه جنازه شورد نو خویل جلیده و تی برون وسیت نامه که این ببینن تیگه ایش خلچه که تر لو اقدم تر هی بیشواته و بلام تیگه ایش که امام شافعی پی اچه قرزار بیه 7000 درهمی خسته گردنی خوی امام شافعی پیاوی عاقل و سخی ناسی و بوی بر زکانم سلمانی فارسی رضای خویلی بیت افرمی اذا مات العبد قالت الأرض والحفظة رب تجاوز عن عبدك بسخائه. يا ربي خواه لما نمان بجيري كاتي كيكيك وفاتك زيو ملائكتك حفظي كرام ألين خواه لم عبد خوشبا لبرأوي أو مالي خستبو تبردسي زور سخيبو تيايا قدسي لنا أكشانوا. وإذا مات البخيل قرب سركي ترك دولة منوك فقير أجي أفرمون اللهم أحجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. ألين يا ربي خوايا شون فردي دايا بين أو مال ناز نعمتيك لبين خوي بندكاني خوا درسيكر يا ربي خوايا أهوى فرد بخيت بين أو بهشت جابراني خوم زور قرنجة يمي مسلمان زور يكمان لخوا بزياد بهمانة باخوار دبين بياوي واهيا من أتوانم شايتي بدم نزیکی 20 دفتر دلاری هی. الی کاتی پیاوکم الرواب و دوام 15000 من بودی ایلی بو 8 نفر. تو خوا پیاوک او ناز و نعمت خوا دابیت سریا. خزانه کی برو علی لای آفرت یتر. آفرت یتر به آفرت یتر بلی. او به من بلی ایتر گری دولمن یکی تو چه قیمتی چی هبی.
زور گرنگ ایمی مسلمان چاو من لمنالکانی خومن بی بخوا باشترین جهاد باشترین سخاوت اوی لگل منالکان خوتا بی کی لقمه که حلال ان بو پیا بکی که خوا مالی دنیای دافید بو یان صرف بکی بیان خیت برخوین دنیا باش جلو برگی جوان بکی تبریان نوکو پوز لیدان و طغیان و ظلم مستمی پیو بکی بلام خوای پروردگار پی خوشا که خوا پاری دافید سیاری که تبیه بم گرمایه تبریتی تیابیه نوکو سیاری که کون خانوی که کون والله که که من زهدمه والله تو رزیلی خواهی گوره نیو تو فرش جوان مکره نیو تو مال پاک مکره انسانی مسلمان خواهی گوره پی خوشه اثری نعمته که بو بنده و دیار بیه اگر سخاوت حل نبجیری لم دنیای فقیر اجیتو لروج قیامتی شا خواهی پروردگار معامله دولمن من لگلا اکا

والله راسك والله كاتي خوي جوانا كاتو خوي الله بيوام ليبكن أرضي رب العالمين كاتي باسي حجابك أفرمي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين أما أولاد ربوي بناسرين ما نبا حشمة بحيان عابا وسرن لتشك بسرن أوسع عزيت وازار نازل لنا خلقي خراب وشتوى أركايا أفرد عباي لسردا حجابك نظبوتي دا نقرفتيك دروينا هرکای سنگی بردو نکردو سنگی دا پاشی بووی قرآن چاوی تی نبرون او سا خوی نکردو نیچیر بو گرگکان بالا مرکاتی خوی جوانو کرد او سا علی ورم نیچیر مو گرگکان پلا مردن خود دوائن لیکی امم زور بیستو والله راسی شکا افرتان خویان با قرآن الان ورن پیشو خوی بدمی کر پیکنی با قرآن ورن پیشو کریش دیر مقصره توان بتنها ناخم از تو افرتان همو لا يكبر في السيارة ونسبية وهن يقل هن يكي ترزورتر لأخوة بفضل كرمي خويدة فارم إصلاح مانكا

واعدوا امجادا كنزوا لهم لسار باكر واعدوا امجادا بون ماني تاغوتاني شو روجي شخباتاكن شو روجي

يرموني ازوتير بودج منان يا عينم نوتي يرموني ازوتير بودج منان يا عينم صار زقركم كل يخاكم ازاد ينكم لولاتم ازاد ينكم.

مرقرانا دستور وبوغير زيانا يا صيجين مرقرانا دستور وبوغير زيانا اويش وين ويجنا كبير قمجو قمرا ويزنا زانا قمجو قمرا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ريستانو برزان داوكارم لخواي پرورگار کرده و كان من قبول بكا بباشترين شوا. خوش حالم جاري كتر قرام ولاتان ببابتي كي زور گرنگ كأويش پيوستيه كبو هر يكيك لأيما قصاكر و قصابوكراو پيوستا خمان پرچکی ام بابته بکین که خوای پروردگار سبحانه و تعالی همو عبدکانی خوی با وضعکا اگوزرینی که ابی همو کسیگ لوانه صبر و آرام یان هبید. صبر و آرام خوای پروردگار سبحانه و تعالی با پیغمبر علیه الصلاة و سلام افرمی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. ای پیغمبر علیه الصلاة و سلام آرام بگره، هاو شوی پیغمبرانی پیش خود، هاو شوي إبراهيم ككرايا منجنيقو، هاو شوي نوح كنوسطو پنجا صال دعوي كرد، هاو شوي موسى كوري عمران كبني إسرائيل شيان بيكرد، هاو شوي عيسى كوري مريم. ولا تستعجل لهم بليان ليمكا كواتا بلا كردن نشاني أويك إنسان آرام نقريد بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام لتزر چاو ديري أمرين ما يقوراني كخواي پرورگار وكو بنا بيوريك إنسان راني تر كالزورترين بلاو مصيبتين بسرهات و سيري جيانو سيرو بسرهاتين بكا بويا كاتيك سفياني سوري رحمتي خواي ليبي أفرمي آرام قرتن سيشتا يكم أويا هيتش كاتي باسي نخوش يكت نكي لاي خلق، يعني إنسان كاتيك نخوش يكت تفاصيلي سنتاي نخوش يكت أجرته وكو أوي كم رومانيك بنوسي ای اجرو پاداش کو، ای آرام گرتن کو. بوی رنگ جناب لبشی که اولی فلانه نخوشیم هیه، اوم هیه. بوی انسان کاتی که نخوشیه کو، ناخوشیه کی هیه. نابیه بچه تفاصیل. که لدوم خاله افرمیه قد باسی مصیبتی خود بو خلق مکه. چکم هر مصیبتی اگه بسر تو آتی خلچی رنگ لتو خرابتری بسر آت بی. و سیم شد که انسان ابی آرامی لسر بگری. ایوش اویه لا تزکی نفسک عند الناس. هيك كاتي نفسي خوت قورا رامقرا لاي خلق والله الاخوه بزياد من واكم ومن او مهم ومن او نخيركم ومن او عمرم كردو من شوان او نشوني جكم ما شاء الله او قران خيرمو، يعني تصور بك كادس دائم ايشا نشاني ويك جناب الصبر دنيا لعباده با اگر تو حافظی قرآن جوی، با اگر تو سالی دو سی جار عمری جو بکی، با اگر سالانه دو سی دفتر دولار بکی تخیر، کباست کج معنای وای تو صبرت نگردو لسر او چاکانی که پیویست که بشاریت و بخوای پروردگار. که واتا صبر گرتن اویه که انسان هرچنی مقامی نفسیتی برزه لدعق تخوا و عبادت و خیر و چاکه کردن هیچ کاتیک درگه نکاته و بو اوی خلچی شتکانی بزانن. خوش شویستان خواهی پروردگار اجر و پاداشتی خلچی چاککار اداتو بباشترین شیوه. چون خواهی پروردگار لقرآن افرمیه اینهو من یتقی و یصبر فا این الله لا یضیع اجر المصلحین. هر کسیک تقوی خواهی هبید و آرام بگرید خواهی پروردگار سبحانه و تعالی اجری چاککاران چین اجری مصلحین او کسی که ایوی توی چاک سازی لناو خلقه بروینه، یعنی خوی چاکه حزکا خلچی چاکه، خوی ایشی ریکه حزکا خلچیش ایشی ریک بی، خوی لسر رگی هدایت حزکا خلچیش هدایت ورگری. بوی زور زور گرینگه امی مسلمان بردوام او من لبیر بید کاته که خوای پروردگار امی درست کردوه دعوی آرام گردنی لیمان گردوه. اینهما یتقی و یصبر، هر کسی پاریزکار ببرن بر خوای پروردگار و آرام بگری بيه قمان خواي پروردگار سبحانه وتعالى اجر و پاداش دي خلقی مصلح و چاکساز هیچ کاتی رضای ناکا. اما ایچه کلو نعمتانی که انسان پیویست وابستی چاکا کردن بید و لگل چاکا کردنکا آرام گر بیه لگلی، او کاتا خواي پروردگار اجر رضای ناکا. اگر هاتو تو چاکت کردو آرامت نگر لگل چاکا کردنکا، او کاتا اروی ایشکانی خود بو خلق باسکی سری خلچی ایشینی که که مزگو تو درست کردو خلق کلی ابره بو خوته تو خوب من نکردو امره اکی بو خوته ای که خیر اکی بو خود ای که
کاک جان تو بانگوازی خلقی بو رگی اسلام کاک بو خودت کدو خو بو منت کدو هب بینه جار وای کس یک لبچاو دو هندی شت علی هل خوتو مقام الهات بچوک بیت بو ایاک ایاک کر اگا لی بو خاطر خو شت خو لای خلق باس مکا چکم خلچی کومل معاناتی چی ه او ک بلای تو مهمه خلچی هیچ کاتی جویلینی بو یا خوای پرورگار فرمی اولائک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا او كسانيك آرام اگرن دو جار خواهي گوره فاداشتان داتو اوانيك وها آرام اگرن لجياني دنیا آرام گرتن با آيات سلمين راوا كا هیچ کسيني آرام بگره إلا خواهي پرورگار چنقات و چنقات پاداشت داتو فيت خوش هزار دنار بكي تخير خواه بود كانت حوصت هزار فيت خوش بود كانت حوت مليون فيت خوش بود كانت حفتا مليون فيت خوش بود كانت حفتا مليار فيت خوش عمري كت كردو بسط عمر بود بنوسي پیت خوش روز یک روز ود گردو به 80 سال بود بنوسی پیت خوش چاکی کت کردو خوای پروردگار به اندازی خلچی سرزوی خیرت بود بنوسی خوای پروردگار فرمی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اتد عداد تیانی کواتا خوای پروردگار یکی چی خوش ویست آرامی گرد اجرو پاداشتی بو انوسی به بی شمار اتد تو رنگ حسکی هزار دینار کی تخیر و حوصت هزارت بود بنوسی که خواهی گوره توی خوشویست دلنیابه حسابت لگل ناکا چکم حساب حاشا لخواهی پروردگار سبحانه و تعالی که او قد لمقامی اوانی حسابات لای خلطی رزیله حسابات لای خلطی که کواها لیکم بیتو الله سبحانه و تعالی لیکم نبیتو همو خلطی بکات بهشتو ازدحام دروز نبیل بهشت همو خلطیش بکات جهنم و ازدحام دروز نبیل جهنم کواهتا خواهی پروردگار دولمن غنیون علی العالمین زور دولمن لسر خلچی لسر زوی جنو انسان و جنوکو همو او طیرو تورانی دروس کردوه خواهی پرورگار اذا قضا امرا فا انما یقول له کن فیکون بویا فرمی انا کل شیء خلقناه بقدر هموشتیک من بجوانی بر ریکو پیکی دروس کردوه زور گرنگ تو بزنی لگر چیه معامل هاکی خیر اکا بوم از گفت ولا بوم بدن شیش میدن بلوک بوم بدن گلوب میدن اوا یان خیر اکا ولا من حزکم بس بيدنا هاتيم اي قيناك في غمص صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كسيك كفالتي يتيمك اوكو او دو بنزك هيش تيك لبينياني اللي بهشت على قمناوا اي جنزيك كجن اهيني وبارينيه اي خشكيك كشوي كردوا حفاظه وشيري بو من على كانينيه بويا تو لقى شي معاملاك والله من نايد ما كسيك اگر مثلا جنز بيو طاقتي هبي يا جنز وطاقته بس ايشينيه اخ خزاني طلاق ادا ياخد والله من خير ناقة مكسيك مثلا جلي جوان لبركة اي خوب الروتينة قري يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف صد هزاري هي كابرة شو قادي كروه بفنجا هزار لبري خلق نلي سوال كرة سوال اكا لروينا يبي لنا مزقود اكا اگر نا سيني خوي حل دره همو عالم ازاني اما بياوة شو وزعي كيتي حتى بسناتي كي خوش روش كابرة بيموت بارد بيويس نيا وتي ما مصابة بيكاب بيبا تبقى بيكا من بشا داعتا برشام لكو تايوتي دو سطة زارم بقرز بري اما يعني معاناتي كسيكا كالجياني دنيا زور جار خوي دولة من بشانه دا بلان لأصلا دولة مني برواد بي انساني واه هي بششمان عياده كي فيويستا نروشتوا لبروي تكليف لخلق نكا خوش هيستاكم تو كاتيكا خيرا كي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كرة حساب لقل خواي فرورقار مكا چشتيك درقي خير بو درقي خير بو خود بك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم تو چاكاكي بو خوتيكي حمو سرو تو سامانك اللي يكشو نكابو بخشي خواهي پرولگار دولة من نابي بالامكاتي كتو خير و صدقاء كي تكسكاركي خود آرام اگري لسر اوي كده دعوات لي اكا ايشي مسلمانك را افريني بويا ما بستكليره لصبر الناس مناو تفاصيلي ايشا كيترو بالام گرنگا وي بزاني خواهي پرولگار حسابت لقل ناكا توش حساب مك راسته شتيك لاش ديتر خير ترى رنقا بيري اوكي خير تربيه رنقا زاوي مزقوتي بكري خير تربيه بلعم اگر قلوبك مزقوتي دروس كي قلوبي تيانا بيه خلق اشكلتي بوتي بويا حساب لقل خواي فرورد قار مكا هيتش كاتي رزيل مابا ببخشا واو بخشي نشوالة توكاكا بآرام قريه واو بخشي اتقانت هي لأيشاكا صبري لسر اقري خواي فرورد قار بوت زور اكا خوش يسلام مصيبت ولم انسان اكا بمصيبه برز بيتوا شلون في غمر صلى الله عليه وسلم افرميه اذا مات ولد العبد
كاتيك كسي كركي أمرت. قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي بملائكة كان يفرميت هو الرويشتن الروحي بندكي من تان شيشا فيقولون نعم ملائكة كان طبعا خايف الرجال زانية بلام ايو ملائكة كان كاد الشاهد بو او كسيك بمصيبة آرام قريت افرمي اوان ان شاء الله بلي اي خايف الرجال رويشتينو روحي من على كيج جركي وشكي ما نكيشة أفرمي قبضتم ثمرة فؤاده يو بروبومي ضليتان الروح ليسن ككركيتي كيج جركي وشكيتي كمنالي هي هبو كربو تمني شش صالبو وايد أنا أبو لدهاتو أم كرة حجي في أكا عمري في أكا خيري بو أكا لدواء خوي بيت الصدقة جاري بوي تجرجو شكيتان ليه سنوة تشيود أو عبدة تشيكرت ملائكة كانش ألين فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي عبدكم تشيود فيقولون حميدك واسترجعك أو حمدك واسترجعك حمد سباس استعيشي تويكر واسترجعك وتي إنا لله وإنا إليه راجعون أفرمي فيقول خايف الرجال أفرمي ابن لعبدي بيتا في الجنة مالك بو بندكم دروز بكن لبهشتا وسموه بيت الحمد بيكنا مالي سفاز بزاري سيكا أي أو كسي جرق دستاو آرامت قردوه إشاكت بهدر نرويوها لو أقاد ليبي كاتيك جرقو شكت أمريو بياني چوا بو إيشو إيوارا أقريتو سياري ليداو ياخد بكاري سيك هر كاري سيك جرق دستاو مالت رخاو كوتوي لإيش يكا كبوت هل ناسيتوا ظلمياب الرحمة بزي خواي پروردگار خانوية كلا بهش بو دروس تقال سر او جركستانو آرام قلتنا ناوي انا مالي سباز گزاري عبد كم كناي فلاني كري فلانا او بو انسان برزبيتو جاري واهية بنمونة من فيت عليهم آرام قلتن سودكي اوية جاري واهية جنابد كابرايك فيت عليهم من خانوية كت ادمية باي 200,000 دولار توش علي كاكا من لدي 100,000 دولار زياتر مني علي والله ل 2025 جيش اتخمنا او خانو ابي 200,000 دولار شم بديتي تو بهر بيوريك سير اكي اگر روجانيش ربحي كي زور تبي ناغات نيوي او فارش بلا ولله المثل الاعلى شوني تو بو بهشت ابم شوازارو تو رنگ بنيو جو شوني جو دعوه پاري زور و صدقه و چاكو دروس كردي مزگوت برز نبيتو بمردني من علاقات بورگراني سياركت بنخوشي و ناخوشي كدي تريت خواي پروردگار او مالت بو دستبر اكاو فراهمي أكال بهشتا خواهي قورة بنصيبي همو لايك ماني بكا خواهي فرودان لشأن بني إسرائيل أفرمي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا إيه ما أوان ما نكرد السر لكاتيك آرامي عن قرد بو هدايتيك إيه ما بو ما نعرضت آرام قردن لسر هدايات زور مهمة كاتيك تو خواهي فرودان هدايتي داوي نواجك رجوع أكري شاكا أكي خير أكي صدقاء أكري آرام بقرد لسري شكم تو لسر خيري نتزكي نفسي خوت مكة إيش كانت بو خلق إعلان مكة بويا شيخ الإسلام رحمتي خوالي أبي أفرمي فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين بس بآرام قريو بيقيني كيبتو بخواي بروردقار إنسان أقاتا صلافوبي سرداري لدين وإيمان وعقيبتي خويا كوتاشتن بو كوتاي في إينم أم سلمة دايكي إيمان داران رضاي خوالي أبي أم سلمة كاتي أبو سلمة وفاتي كل أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولامو بيمي ود شكر سباس وستايشي خوابك إن شاء الله خواهي قورة باشترد بو تعويز أكاتو أم سلمة علي وتم قريت چي كسيك هبي لأبو سلمة بو من باشتر لدواي أوي كأبو سلمة وفاتي كرت علي تعجبم أهات لوي كخواهي قورة باشترم بنصيب أكا روج روي وروج هاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات داوامو بو مخيزاني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام ان جازانيم لباشتريني باشترين كان لأبو سلمة بو باشتر پیغمبري خوا بو صلى الله عليه وسلم بو هيچ كاتيك او آرام گرتني كه دست داو پي كول مده بو چر كساتيكش خواي پروردگار باشتريني باشترين كاني بو داناو اگر اهلي آرام گرتن بين تا حلقه كتري آرام گرتن كأبيت كوتاي أما أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين. لخدمت كتاب الخلاصة في أصول الفقه النوسري أم كتاب الشيخ محمد حسن هيتويا لمباحث ألفاظ يعني بيوتر المباحث اللغوية هل كان مبحث كاني تريش اعتماد لسان لغائك بلا مبحث لغوي كان صرف لغوي في صرفة يعني بابتي تري تداني هموي لغوي يكفى أرشا مبحثي نهي ما تاوكر قشتنا مبحثي أمر ما تاوكر عفو قشتنا مبحثي نهي يكم شرية مدس بيكين ما هو تعريف النهي تعريف النهي ما بوبكا بيبزعي نهي تشي بينا سينوا نحن لماذا نعرف المصطلحات من أجل أن نتعرف عليها بوقوي أشنا بين بيه ومصطلحة ما نايتش ومصطلحة ما نايتش ومصطلحة ما نايتش طبعا ليراكي أفرميه هو القول الطالب للترك بلام لأمركي هو القول الطالب للفعل ليراكي قولة يكم قيد لقيود تعريفك بقول بير كواتان نهي أفعال شمولناك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النهي نهي أبي قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول الله سبحانه وتعالى به لأخوائي يقول بفرميه لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم يا أيها الذين آمنوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أمامي ما هي لراكي قولك أم قول طالب للترك داوات ليك أو فعل دسي ليلقريتو أنجامنا ذي ما في وتري نهي بلا علو ولا استعلاء علو استعلاء كلا كاتي نهيك شرح ما أنكر وثمان بشيك لعلماء كان فرمن إلا أبي علو استعلاء كذابه هندي كان فرمنا علو تدان به شيخه تو او راي اختيار كردك علو استعلاء تدان نبي بس ايش ما كان لكاتين هيك فماذا تامرون اياتك كوا بس لا تكي فرعون باسكا وعلماء كان دائما سيكا تعريف عندنا وبوشتي اشتي كان بس كردوا ملاحظي او يعني كردوا اگر كسي استدراكي كي هبي ترخني كي بلا سلام قسي تشون والله ما كي بدري توا بوشي امانو تو الا ما بس تيكي وردو دقيق يعني كما جاروا هي كلام علماء كان زور بجواني لي حالي نبوينا او علماء قولي لهم موسوعي بونا احاطي كان ابو بمع المكان انجا قصي عن كردوا وكمان هي جزئيتي كان بيد انسان جزئيتي كزاني بخوي رأيك هي جزئيتي كترى زاني رأيك كترى قوري جزئيتي كترى رأيك كترى قوري بو لبرو هي كم جار علمي كان راسخ نبو طار رأيك خوي طرحك اشكالة قليلة دروس ابي اقل علمي كان راسخ بيت زور جيجير بيت زور بتو بيت زور لهاتو بزور بشتنا وقولي بابتا كانوا سيرك يمي بودرسنا به بلا علوم ونسم والكلام فيه كالكلام فيما سبق في الأمر كلام لسلام تعريفه وكو كلام لسر تعريفي أمرك تون كرمان قول شيا دو أبلام لي طالب للفعل قولك دواتك فعلك لراك طالب للترك دواتك لا تتكلم طبعا قسمك بلام أمرك قال تكلم قولك دواتك أبو كارك انجام بدي بلا علو ولا استعلاء اي باش الصيغه امرت مع انشار صيغه معنيه لزماني عربيه اي صيغه معنيه لنهيه بل بلا صيغه معنيه صيغته التي تدل عليه هي لا تفعل لا ناهي جازمه لقال فعل مضارع مجزومه كداربه ام فعل مضارع مجزومه لا ناهي جازمه دخولك على سري لا نافيش دخولك على سري لا كاجر نافيه بفعل مضارع كوك خوي امانيته ومرفوع بمرفوع امانيته ويش غرانكاري بس انا ناهي بلا ما قال لكن ناهي جازمة بفعل مضارع كلا دو خوي مجزومة به يعني بون من يكتب لا تكتب لا تقل لا تفعل بلا هو فرق كيدي لغوي معنى وجملة منفي يعني اللهم لا يكتب فلان أو بيا أو شتنا نسيت نموت لا تكتب منوسا نفي أو تاني نفي ليك عليهم كاره أنجام ندراوا يعني كاره أنجام مدى لا تفعل أم فعل عفوا نفي ليك أو فعلت أنجام نداوا نهي تداني أصلا نفي جمليك خبرية بعكس نهي جمليك إنشائية نفي جمليك خبرية نهي جمليك إنشائية أما فرق في زور جوهر يعني شيء جملة خبرية جملة خبرية وتاني يحتمل الصدق والكذب لذاته إما باسي زيد كان يوجي عصري كردو يعني كردو تقول صلى لا يصلي زيد العصر أما اللي رجع نفي كذا أو يوجي عصر أنجام ماذا أو كذا أما احتمال الصدق كذب هي والله موت لا تصلي نجمك وأنت محدث لكاتك كتو خواه حدثی اخبارتی یا حدثی اخبارتی نیوز مکا ملی رجای نهی لیت کن نبی و فعل انجام بده و فرق کش عصا بینهما و حواهی حقیقة فی التحریم لیرد لالی لا تفعل کمال معنا لخو اجریه آیا حقیقتی که داره مجازی که داره حقیقت اگه با تحریم یا با غیر تحریم علی ریا دیده پیش اون آیا لیرا که با نهی دلالی حقیقی نهی با تحریم یا با غیر تحریم بس ما كل امرك قلت من دلالي حقيقين امر بوجوبه دلالي حقيقي نهي بو تحريم بو تحريم كيما هيك ما بيز بو تحريم الا قرينك هبه قرينك لا حرامك وبي ببرو اراسي كده وكواني كباس ما كل اموري نهيا او بيو تريشي يكسر لحقيقتك ودر شو بيتي ابيته مجاز ابيو دو انا جوازي دنيواني انا هبكين بويا شيخي هيتو فرموي وهي حقيقة في التحريم هذه الصيغة حقيقة في التحريم مجاز في غيره بلام لغير تحريم كان مجاز من الكراهة وغيرها من المعاني التي تريد لها فإذا نهينا عن شيء حملنا النهي على التحريم وأيها فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم تقرا سورة آل عمران ليريها شيء آل عمران أي عن سورة نساء سورة نساء والله أعلم إيه أفرميت والنهي فإذا نهينا عن شيء حملنا النهي على التحريم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أمر لك حرام يعني حرام على الإنسان السكران أن يقترب من الصلاة حرام أقول كسيك سرخوش في خوارك سرخوش بوبيته برا نجاقي أنجام بدا تنك مطلق نهيك بو تحريم بو غير تحريم أو بمجاز بكارده ولا نصرفه أو نصرفه عن غيره عنه إلى غيره من المعاني التي يريد لها كالكراهة إلا بالقرينة ويبو معنى قرينة إلا قرينيك بإنجا معناك لتحريمه وديته بو كراهة يعني ديته بو مباح يعني ديته بو باشا والنهي بعد الوجوب للتحريم اشتيك واجب بوا لدو واجبونك النهي كراهة ولا سريعه بو تحريم قاعده جوانا سيكا النهي بعد الوجوب للتحريم النهي بعد الوجوب للتحريم يعني اشتيك خوي حلال مثال ما بدينه دو لدواي اوا امرك دي بوي كوا ام بابته تحريم بكري تحريم كرا يكسر زينه وشي النهي هات نو نهي كبو تحريمه بخلاف الامر بعد التحريم على ما مر بلام اقربيتو امرك هبو لدواي امرك حرام بدواي او حرامك انجار امري بكرا او في اوتري بو مباح بو تحريمني ويدل على الفور والتكرار بيرتان دي لأمرك يا أوتمان دلالي لسر فور تكرارني بلام نهي دلالي لسر شيئا فور تكرارشا فور أو تاني إستع بوازيري بيني نهيش أبي ببردوامي وازيري بيني بخلاف ما مر في الأمر أيضا أو بيتواني أو يكال أمرك يعني شون فورك فورك أو تاني خواهي قورة فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ناكر تبولي ولا من صالك تتأم نهي جيب جيئكم بينج ما أكتر بوخو عرق البصر خوشار وبيجا قبوا بعد دروس لا يكسر أبي واسبي فورا فورا أبي واسبي بيري أي تكرار إيش هي أم نهي ببر دوام خوي يقول نهي كردو لو يقولش براس حرامة هر نهي كدا بزي مسلمان أبي واسبي باش يك جاري واسبي بيني يعني ببر دوام واسبي بيري ببر دوام واسبي بيري أقدر كه عكس أمرك يا لسر دلاشة إلا بدليل كتير بلسر استمرارية دوكو نيشغان نيشغان هو دليل كتير معنى لسر استمرارية باشا ويدل على الفوري فورك زينا نواصيشا فور يعني يكسر راس وخوبه بك مباشرة تكرارش نهيك هالك الله بردام دوبارة بيتو بخلاف ما مر من الأمر في ما مر في الأمر أيضا دلالة النهي على الفساد خواهي فروردك هار نهي كذبه لشتيك معناه أو تاني أوشته فاسد أبوه نهي لكرا خراب أبو إنسانك طبعا يا مب بقشتي أوي كوا نهي لكرا ودشتا يان عبادة يا يان معاملاتها يان عباداتها يان معاملاتها نيجو روجو معنا معاملة أما عباداتها كرينو فروشتون وأمانا قشتي بيوتري معاملات زور باشا فإن كان المنهي عنه عبادة دل النهي على فسادها
1: اگر خوای پروردگار نهی لشتی کرده بی اوشت عبادت بی نهی که بلگه لسر اوی اوشت اشتی که فاسد و خرابه بوی خوایی گوره امری نهی لی کرده نزیگی که اینو کواتا ایما مسائل فکر کن یعن عباداتا یعن معاملاتا اگر نهی که لباب عباداتا بو النهی یدل على الفساد حالی بین واضحا طوح باش فإن كان المنهي عنه عبادة دل النهي على فسادها وسواء في ذلك أنها عنها لعينها جواي لعين اشتكى بو خود اشتكى حرامك كصلاة الحائض وصيامها قالت سيرك حرام يا الذي يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزر النساء في المحيض لا تقربون باشا لأنك صلاة حائض أو كسيك ولا سر ما انقناها حراما يشغيك والروجو قلتنيش حراما لايك من عائشة فرمي يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهى عن الحائض الصوم والصلاة بلام أجر وقتك توابو كنا نؤدي الصوم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة ديك لا فردك أوتي بو أمتا نكر وتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا المسألة مسألة تعبدية مسألة شيء تعبدية يعني إنسانك وتحيضة لما نجي رمزانا حوت روج لحيضه نيوجي انجام نادا روجوش ناكا ليراكا روجوك واجب لسري قزاي كاتوا بعد رمضان بلا نيوجكا واجبني لسري قزاي كاتوا باشا اما ليراكا علماء كان طبعا راي انه اللي بروي رمضان يجاريكا جوانا رمضان يجاريكا اگر حفتي جنا نو رمضان او انسان توشي صور ما كان به زرعتي هذه دو ايداتها بلا ام حيز لكاتي نيوجو تو بردوا مطالبي بو بينجار روجي بينجار نيوجكي يعني تو قشت مانجي حفتي لصوري مانجانا يابي دروج لصوري مانجانا يابي لحيضة بي هذي قشت جاري قزاي كانت واني هستكي جوريك لا مشاقتي تيدا روجة نزور مشاقتي تيدا نيجوك لمانجيك إلى صالكا يك مانجيك جاروي أوافرتا مرة واحدة تقع المرأة في الحيض وانيا لرمزانك يا أم لأمر قارنها وكان لازما لها كصيام يوم العيد طبعا صيام يوم عيد حرام باشا طبيعيك بس إمام عمر صلى الله عليه وسلم قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يا كم يعني يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يوم نحركم ها تأكلون فيه من نسككم يا كم يعني كم روجي ججني رمضان دوم روجي وحرامة لسأل الإنسان يصوم عن روجي كذا بقري يا كم روجي ججني قربانا أم دروجة حرامة باشا وصلاة النفل المطلق في أوقات الكراهة نيجي سنة لو شناني لو كاتاني كخواي قورا كفي الله صلى الله عليه وسلم نهي لي كردو كراهتي تدايا أما اللي راقيتو من دواء نجباني بونوتا بلا ما بيتي بيبوي فرموي زور عبارة كدك وصلاة النفل مطلق ها وصلاة النفل المطلق مطلق شو اللي راقيا
2: قيدينية
1: يعني شون قيدينية يعني نيوجيك ليه لبردز نيوج بيت نيوجيك لبردز نيوج بوتي بيكي ولا راك كراهاتي تداني ها نيوجيك بود أبون لا يعني هو هي تلك الصلاة التي تؤدى من غير سبب أبون راك لأوقات كراهية جائزنية بل أبون أبون دوان نيوج بيانية من لما مزقود مامته ويكي قليل من لما مزقود مامته بخورا دوز نيوج دور كاتبا نيوجي دوز نيوج بكا مطلق نفلي في ناوتري أو نفلي كان لسبب سببك أو تاني دزنجي شور دوا أو تاني باشا في أوقاته وإن كان المنهي عنه معاملة فله أربع حالات أجر منهيك معاملات به عبادات نبي شار حالتي هي الأولى أن يكون النهي راجعا إلى نفس العقد ما مصير سيكان جارواي النهيك لبر أوني إشكالك وتبيت ناو عقدك وا راجع إلى نفس العقد خودي أم عقد حرام به كبيع الحصاد بيع الحصاد شيء هو برادر يقسم عليك على كذا أيد فروشتني أم برد ورد كذا ولا غسالة فرشة حرام هو دي ما عليه
3: حصاد
1: لا لا أنا حصاد
3: حصاد
1: حصاد من الحصى الصغيرة حصاد شيء اللي راكيا لو كاتشت أنا كريت شوار بينشت عند أنا شوار بينشت برد كان فرادة برد كان كرو طيبان كام أوه يا رب دوكو يا رصيني ليه دي أما اللي راجع تي كده زرر وزياني كده بو إنسانة كان بو يوم بيع الحصاد برادر يواجه وتيجي شو بس وای زاری غساله یا غساله گال بردی وردیال یا بردگال فروشه این بابو پی وصا صلی الله علیه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیع الحصاد سی چفام دیگه یا وارف مال ورم حدیث مال خطو تیم دیگه کار سات درس که
0: الثانیه تو ان یکون النهی راجعا الى امر داخل فی المعامله
1: نهی که اگرته بوشتیک لنو معاملتک یا وجزء العقد بشك شن عقدك كالنهي عن بيع الملاقيح ملاقيح هو ثاني ها حيوانك هذا زيجا يشتان
2: عفوا ثمريك ها بدأ لك هو يشتان بدو صلاح يعني درنك ودبزانم أو برهما أو ثمريا لدارك هو أو برا نجيت أو مرحلة أو تجاوز كابلي بمريتو أنا يشتان درنك ودبزانم برقي برقي جوانة يعني جواني أخري يعني أخري بور منسيه
1: ها بدار ويشتانم
3: جاريش
1: اما الاهل وحالته سيرك او اشكاليته ده اقربيته انسانك باش
0: الثالثه ان يكون النهي لامر خارج عن العقد الا انه لازم له
1: يعني شلون العراق يا ما وذلك نهي عن بيع درهم بدرهم بونو من بيعك اما كرينو فروشتن لخودي كرينو فروشتن هيش حرام كيته دانيا بلام لشي حرام به ريجي زياد ورقيه تو دی بولا من مکتبی صرفه میا بسپین رزاری پی ام بسپین رزاری زور دار رزاوا من با 20,000 لیتی ورگرم کاتا من 25 جمهور گر 20,000 دعوا دستو اما حرامه بی اگه در بی اما چی دیده؟ حرامه بی یعن تو دی والا 100,000 مده تی من 200,000 بولو منا پاری خشن تو پاری خوردم بودینی 250 بودینی من دی ام بسپین جی تا دبی ما سشم سکم بسپین جی تا دمی ها بس بون من 125 دو تو ورگرم 100,000 25,000 تا دمه 125,000 خورده ورگرم 250 دیناری اما دیگه راکیا حرامه به راکیا
0: والنهي في هذه الصور ثلاثه يدل على الفساد ام نهي امس صورته هر سكان بلغي له سروي فسادي من هيك رابعا يكون النهي خارجا عن العقد او المعامله ما يقول الدنيا عقدك خذ بشك مين لا خذي عقدك يا جماعه غير لازم غير لازم له أو أن يكون النهي خارجا عن العقد أو المعاملة غير لازم له وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء ليوم الجمعة
1: شو عارم يعني شيء سيكن سيكن تلقواز كتابك بيني
0: خايق ورفا المياي والذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
1: علماء قام فرمي أنا البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة حرام من أروم باميو تماتو جلو برقسانا
2: باشا كريني باميو تماتو جلو برخو خودي كرينك حرام نيا
1: لبر أوي لوقتك أنجام دراوا أو وقت حرامتي دا بيك إذن علماء كان فرميانا أمسي صوري كما عقدك فاسدة عقدك چي فاسدة بلام صورتي چوارم كرينو فروشتن لكاتي نيوجي جمعه يا حرام نيا عفوا حرامة بس عقدك فاسد نيا قدار بين عقدك عقدك طواوة من مروي ما بامي وتماتب صنع خودي بامي وتماتكا هيك تيدا يا عقدك من كريمة هيك تيدا نيا أي بو حرامة لبروني خودي عقدك حرامة لبروي لوقتك فروشتا وخواي قورا نهي كردوا لوش كاتيا شكي كرينو فروشتن انجام بدري ومعاملي كرينو فروشتن انجام بدري تيجي ما شونا إذا هسنا كان لمراقيا أم صورة لقى صورة كان يترى جوازة أم صورة جوازة خوهرد أمش حرام أو كانش حرامها بلا أم أوا حرام يك بس يك العقدة كا ليه بس يك مية العقدة كا يبوش حرامة لبر أوا حرامة لكاتي كفرش راوة أو كات لا يجوز فيه البيع والشراء
0: والرابع الرابعة والصورة الرابعة أن يكون النهي خارج عن العقد أو المعاملة غير لازم له وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء ليوم الجمعة فإن النهي راجع إلى أمر خارج عن المعاملة والعقد وهو الخوف من تفويت الجمعة وليس لذات البيع وتفويت العبادة أمر مقارن للبيع إلا أنه غير لازم له فقد تفوت الصلاة بالبيع وقد تفوت بغير وقد يبيع في الطريق إلى الصلاة فلا تفوت
1: ما شاء الله مصان فأنت صوري شوارم دلالة سر فسادناك لصوري كم دوم سيمات دلالة سر فسادك
3: مانا
1: منع وتر رجليك ها؟
3: لو كاتب
1: هم تحريمه منعني هنا رجلي
3: ها؟ منع
1: يعني نجي جمعة بكين مانعك اه
3: بلو
1: بلو بوأوي جائزني لو راكيا
2: بلام انسان اكيد هريكا لو كاتي انا ابي
1: فقط لنجي جمعه عشاء اقدر بلا فرزه كانت لا دروسته لا فرزه كانت لا كرينو فروشتن دروسته لكاتي نجي جمعه انا ابي يجي لو بابتاني بيويسكا بازار كان دكان دار كان اماشي في بكري والله يكيك لو ان شاء الله بيويسكا اقصر سري بكري وكو فيديو يكي ترتيب وجانش بكري لبرو يكيك لو معملاني كدروست نيا معملي بكري كرينو فروشتن تي بكري لو كاتاني او شوتاني كاتي نجي جمعه هنا هي اشتغلت دكانيه لكاتي نجي جمعه دكانيه الحساسة يعني زور أسا أو كاتنية شاقر دكان حتى لمطعم شاقر دكان خال مطعم قبل يبوسن كاتين يجي جمعية مية ساعاته طيب تين يجي جمعة ممكن يدعي وا بقرينا وا شكل بانكك وإجراءاتك إيش خطبة كان وهردو خطبة كان ودين يجي ساعة تقريبا وايد هات نزقين مية ساعاتي كم تريش
4: ما بارك حرام ده هردو
1: كي بارك بارك حرام بس عقلك فاسد نيا
4: مثلا بارك خواردن خواردن مثلا كات نجي جمعة أما شيء حرام
1: حرام يك أبو هردو لا حرام يك بلام عقدك فاسد نيا عقدك عقدي طواوة
4: لا أصلا طواوة
1: يعني شو طواوة عقدي فاسد شيء عقدي فاسد وتأ انتقالي ملكية نابي عقدي صحيح وتأني ملكية كنقل به يعني توش تيجي مسألة ككرم له تو لكاتين يجوا جمعة وكاتين يجوا كيا يا تحويل أبي عقدك طواوة بوي فاسد نيا وتمان أو بيع فاسد نيا بلام حرام من حرامك وتأني لكاتك أنجام دوا توش جناه يبوما بلام لو سي أنا كترى بيع حصاد خدي بيعك فاسدة نك بس حرامه خذي عي بيعك فاسد او فينا ودري بيع بيعك غير شرعي دينا صار فصل يقدر فصل عموم وخصوص معني ما موسى اما يك لا اهم ترين وقرين ترين مباحثي قران وحديثي في غمر اخوان صلى الله عليه وسلم اول عموم وخصوص نزل النبي لسر احكام شرعيه حامي فقيه بهي شوازي قصفك لبر عموم شيا خصوص شيا ان جاء تخصيصي عاما هيا ايات معني لسر عموميتي خويا امينيتو ايات معني تخصيصك ليه أبي هر بشي تخصصك إن شاء الله وريجين طبعاً العام مو عام شيء خاص عام طبعاً لخوي وقراه ها نرى وشتيك عام يعني من عام الشيء يعني هو تانية عمومي كوري اللي لقشتها ورقاتها شيء فرمي ما مجويني ما عام شيئين فصاعداً من غير حصر عام شيئين أما يرني طبعاً لورقاتها لا واتني ورقاتي ما مجويني أفرمي شيء ما عام شيئين فصاعداً دوش البسارة وبه إيه
5: من غير حصر
1: من غير حصر حصر ناكات يعني غير حصري كرد او بيوتر الفاظي خاص ددا نجبيت او بيوتر الفاظي خاص من عليهم كل طلبة ناجحون
2: نعم هم طلبة كان ناجحون وايا
1: باش اجروتم عشرة من الطلبة ناجحون اما خاصة ما عشرة جبه هبر تخصيصهم كده دعنا وايا لرجاء فرمي عامشي لفظ يستغرق الصالح له يعني بون من إمالين الأسد هم شريك بقريتوا المؤمنون هم إيمان داري بقريتوا أم لفظ هذا اللفظ يدل على معنى وانيا أم لفظ كواد دلالة لسر معنى أكات هم بقريتوا من غير حصر من غير حصر أما بيوتر عام أو من غير حصر. بونو منتوجتا جروبينج موظف على ذلك. قال الموظفون يكافئون. مكافأة أيام في أدري. ديرا قال لفظك عام. لفظك عام. الموظفون. أقل طبعا ديرا قال استغراقية به. بس تقشتي أنا. أما ديرا قال لفظك أم لفظات دلالة سر معناها كذا. همو أواني كوا دينا جير معناها كوا قشتي شمولك. حصر شي تداني بلي بس أواني وا لروجي دوشما دوام يعني كردوا. أو بو حصر. تو عموم تورقين طبعا عموما خاص ايش معناه دعاية ورقين والمراد انه لفظ يتناول كل فرد
5: من افراده
1: مما يصلح لدخوله في دفعة واحدة في دفعة واحدة مهما بلغ عدد دون حصر فان كان يستغرق افراده ولكن بحصر استغراقها مفرد كان بك بلام حصري تيدا بيه كاسماء العدد فانه ليس بعام من بلهم عشرة منكم اما خاصة عامين حتى بل مئة منكم ألف منكم لبرو راسة سويتم ألف هزاري شمول كرد بس حصري كده يعني دانيا حصري كده من شرط تعريفك شيء من غير حصر ما بي حصري كده فالعشرون لفظ يستغرق أفراده يعني شرط يكم بشي يكمي بيناسه وتعريفك تدايا هم شمولك عربستان لكنها محصورة بلام دي راقي حصر كده حصر بو ما فينا ودري لفظ عام فمن قال لوكيله أطعم عشرين مسكينا فإنه لا يخرج من العهدة إلا بإطعام العشرين
2: إلا أنها محصورة لا تتجاوزها. يعني بون منتو بعرتها كسيق وكيلك بوكيلك الله ناني بنجا فقير بوبدا أبي أو وكيل ناني بنجا فقير بوبدا لفظك إيش خاصة لبرو محصورة حصلك البنجا وتت بنجا شهر محصورة فقير كان عدا قال وزورتنا.
6: ومن قال لي وكيلي أكل من علماء علماء ها سيكا نين كام عالم فإنه لا يخرج من العهدة إلا بإكرام جميع العلماء لبرو علماء قال لفظك عامة بحمو يعني إكرام بك بزان مهما بلغ عددهم دون حصر أجر عدد العلماء كان دحزارج بإكرامهم يا بك بزان علماء كان خواهي قرب خطاب عام وخاص مزان ورا درباري فقه إسلامي عقيدة إسلامي شريعي إسلامي أصولي فقه سياسي شرعي قصب كمانا جينا زانا ما كارساتي ناوتو لكم ألقي خمانا بدا خواب دلالة عام دلالة عام دلالة قطعية يا ظنية تبيني كان زور دقيقة دلالة عام قطعية يا ظنية دلالة نك إثبات
7: ما مصى ظنية على فقهية
6: لا ظنية وثانية ظنية راجحة يا سطة سرسطة قطعة دلالة ظنية بو لبر أوي زور بين عمومات تخصيص كراوة بالبون منالهم أكرم المؤمنين ساعد الفقراء نحن بس مو تاني ساعد جميع الفقراء كل فقير على وجه الأرض لو أنا ملياري فيه وانيا إذا تخصيص أكريا تخصيص ناكريا بويا كثير من عمومات القرآن والسنة خصصت تخصيص كراون يسد دعوة باس يقين تخصيص كراون باتش تخصيص كريا رونا تعيستا دلالة عام ودلالة عام على جميع أفراده دلالة ظنية بو دلالة ظنية
8: أما إن شاء الله درس داتوا طوالك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

0: القرآن شو باسي يقين دكا مشتقات كلمة يقين بعام يعني
1: أجر تمشاكن القرآن فيروس لسارد زيجا بفعل هاتية لسارد زيجاش باسم هاتية زانا عند فرمون نكر لفظكي خوي جور باراستيتي أو مانايك ومرادي رب العالمين خوي جور لهمو كاتو ساتك لهمو زيجاك كسانك بهرمان دكاك أو حكوكو زانا زواني وصف دكان طالين يقين حقيقة صديقية حقيقة صديقية لا موقفك بهمو حساباتي بشري فوتايا جيش فرعون بخوي على رأس الجيش هموي والدوانا لقاتا بحر هج علازنا ما لو براستي فكر كرنو لا لو آتانا وتدبر كردنيا زور زور مهيمة براستي يقين أويك لهم ردا وكان ده صلاة الله تعالى بيني وهروها لهم كارو كردو قفتارو لهم هلو يستكانت بقريتو لا الله تعالى ولهم حارتكان جياني شدة تنها وتنها داوايا رمتي لالله تعالى بكي وهروها لهم كارو كردو قفتارو لهم هلو يستكانت بقريتو لا الله تعالى ولهم حارتكان جياني شدة تنها وتنها

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستان خوش حالين لألقية شدي كي بودغاسي تدبر بزنابتان شاد دبينوا ألقية أورومان لسينة خزمت مع مستي خوش ويستمان دكتور عبد الله حدات. كا دكتور جان بخير بي
1: رحمتي خالي بي مستي برس
0: كا دكتور جان لقل زنابت أورو لسينة وخزمت قرآني بيروس سن آياتي چه قرآن كباسي يقين دكين بلان پیش اوی بسما ناو بابتي يقين وكو عادتا چه خون پیم خوشا برسياري يكم برسياري چه شخصي بلان لسوار سوى قرآن. دكتور عبدالله حداد وكو باورين دامزرينري يقلا قورترين سنتركاني قرآني پیروز دا كردستان. كا دكتور او سنتراني قرآن كهيل كردستان بقشتي ولا هوليد بتايبتي او سنترانا تكاري قريت شان هب ولا سركو ملقاي كردي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تسخوج ما أستاذ بريس ديارة لبيج بوني أو سنترانا تكتوين بلين لدواي دو هزارو كالحمد لله أو سنتران دا مزلان سنترو بن كاكاين لبركن قرآن بيروس ديارة قرآن لبركنو قرنجي دام بقرآن وكو خينوا وكو لبر كردن وكو تفسير هر هبوا بلام لسر مستواي فرديو يا لسر مستواي قرك يقبوا يا لسر مستواي مزقوت يقبوا بلام لدواي اوي كوا الحمد لله أوسن ترانا دامزران بفضل إخوة يقبرا خلقه شي زور روي تيكرت معلومش جهودي فردي لقل جهودي جماعي وحلقاتي تحفيد زور زور جيوازة لو أنا زور كس هبوا ك تشجيع ابو هولي دا قران بيروز لبرك او جرنجي في بدايه بلان فتريكو لواني دابره كاري فردي هروا بلان كاتك ملزم دبي بحلقه لحلقات كان ليق لو سنترانا بتاكيد زور زور زياواز ترو بركات دار ترو وبردوام استمرار يتكشي الحمد لله ببرتساوي دياره قالوا يا لسر مستواي هولي رو كردستان بجشتي الحمد لله تأثير وكاريجاريان يجزار زور بوا لبرأوي الحمد لله يعني أستهر بعضن لسنوري دزجاكي خومن لخواب زيادة لخلال أو تن صالة الحمد لله تن صد حافظ قرآنك من هي هلا بروبومي أوي كوالا سرتها لدستيان بيكديا وبالتأكيد لسنترو لبنك كاني تريش الحمد لله أوشتهاي وبردوامة لو حقا كاريجاريان زور بوا ورزاش مانو اخوي غور بردوام بكاتنو من هر زار دلم رزام وای رزام وای پاستن صالح شدی که هیچ مالک نمینه لو کردستان حفظ قران اشته ده ان
0: شاء الله ان شاء الله امين يا رب. دکتور بس بابرین او سنتری خوتن سن طلبتان هيا لکردستان ولا بابرین وابزم لدری کردستان شتانه
1: بله الحمدلله یعنی دزگاه کمال لا حولیت بابرین کدا مزرا الحمدلله لزور به شهر و شهرس کانی هریم کردستان الحمدلله لقب باز نمانه وهروها لدروي هريمش الحمد لله هيتمن الأخوة بزياد يعني لنيوان بيس تاسي هزار الحمد لله قتابي من هي طبعا لكورو كتشو من دالو قورو قتكا الأخوة بزياد
0: ما شاء الله هاي قولو زي خير تنداتو يا ربي
1: إن شاء الله
0: هاي قولو بردامي تام بيبخش
1: آمين يا ربي.
0: كاك دكتور باسي يقين دكين دارو زين يقين سيها
1: بخوي اليقين وكل زمان عربي اسم مصدرة مصدركي اليقانة بالتحريك أيقان يوقن إيقانا دار وكو ابن عاشور دلي أو علمية كيتشكو قمان تدانية أو علمية كيتشكو قمان تدانية ابن الجوزي رحمة خويلة بك تعريف ذاك دلي أو علمية كيثلج الصدر
0: الله
1: يعني يسان دل في فراوان دبي توفينك دبي توسكوت زاني فعلا أوا حقق حقتك وهروها تواو جيغاي متماني او علميك وتواو جيغاي متما هيت شكو غماني تدانا مالوي وكو اودله ابن الجوز دله همو علميك يقينيه بلام همو يقينيه تش علم همو يقينك علم اتلا قران فيروز براسي كباز ليقين دكرياتن اعلى مراتب ايمانه برسترين مرتبه كاني ايمانه واو علميك وبهش شويك شكو جماني تا

0: پیدا نمایە تەواو تەواو جێگیر بە لەناو دڵ و دەرونی ئەو بەندەیە
1: بە کورتی. قورآن چۆن باسی یەقین دەکا؟ مشتەقاتی کەلیمە یەقین بە عام یانی
0: ئەگەر تەمەشاکەین لە قورآن پیرۆست لە چاردە جێگا بە فعل هاتیە، لە چاردە جێگاش بە ئیسم هاتیە. لە بۆ من نمونە وەکو فعل وبالآخرتی هم یوقینون، وەکو ئیسم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن هذا لهو حق اليقين إلى آخره. إتر حسب سياقي لجملكي بسان شوازيك ليك درايتو لو أنا بمعناي العلم الجازم كواهيد شكو قمان تيدانيا وخوي يقول لباسي صفات متقين لسورة البقرة بالآخرة هم يوقنون تواو علم شي جازم وتصديق شي يقينيا يعني هيج شكو جمانيا لروج قيام الدنيا وهو حالة دوم بمعنى حق الصدق جدي راستي لبون منا وكل سورة النمل بابلين هد هد بسليمان دفرمي عليه الصلاة والسلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين وهو لباسي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام خوي يقولك باز دك كأوان ادعا دكا قوى كشتيتيان دفنمي وما قتلوه يقينا صدقا وحقا ما قتلوه نهكوش فرفعه الله إليه. لا معنى شي دي كيب معنى معاينة ومشاهدة جدي يعني بتساي خد بيبيني ثم لترونها عين اليقين لا صورتي التكاثر
1: يعني كديتد بيشك وقمان
0: بتساي خوتان ديبين طبعا اللي عندنا بازلة جهنم ده كفاف نمان ده كهمو ديبينين ومعناي كوتايش كالقرآن فيروس يقين بابني بمعناي تسي هاتيا بمعناي مردن هاتيا بمعناي مردن وعبد ربك
1: حتى يأتيك
0: حتى يأتيك اليقين وهو لأخوة يقول سبحانه وتعالى سورة الحجريش أو طبعا الحجر ولا سورة المدثر ده فنمي كاتكوا باز لأهل جهنم ده كبوشوي لها خراب كاريكانيان بردوان بون حتى أتانا اليقين حتى وكو
1: مردن
0: هات يتر حتى لا سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا فنودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كباس لا عثمان كري مضعون دك أخوالي رازي بك وفادك أما هو فقد أتاه اليقين مردن هات بمعنى يقين زالوا يعني لو مردنش بيغوتر يقين لو بيغوتر يقين لبالوي حتى كسي كافريش كسي كافري ملحدي بباور كدقات مردن كاتك ملك الموت بساي خوي دبيني ملائكة كانتر بساي خوي دبيني كاتك وزيقين شان ددري وكو ثابت الله حديث صلى الله عليه وسلم كوالا قيامة تساروان دكا دقات
1: يقين
0: بلام يقيني كوا لا ينفعه راسي سودينيا ويعني فعلا وعبد ربك حتى أتيك اليقين كذا نابش لسرت هذا آماشت بيدا زور قرنقة براسي لبرا وقصيلة سر كرايا خلكانك يعني بإدعاء كرديني ويكاقوايا كيقين ليدا لولي براستي ليك دانوي هاد مصطلحيش قرآني زور قرنقة بقري وسر أقوال علماء كوا فعلا كويان ليك دايتوا أقر يقين ليرا بو معناي يكم ليك بدريتوا كبمعناي تصديق دي وبمعناي معرفة دي وبمعناي علم يك دي كوا الشكو قمان تيدانا ما بي كسانيك ليرا وبيان هالخليسكا دقات مرحلة باعتبار قيشتيتا مرحلة لإيمانكي فيشت بعبادت نما لبري خواهي قد فاني وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلو براس شار زابون مع العلم وانية يعني ببلغة ايوي كسل بيغمبران عليه الصلاة والسلام إيمانيان بتو ترنبو كسل بيغمبران إيمانيان يقين ترنبو دي حتى وفاتيان كردية عبادتيان كردية فلو براس تيقيشتن لمصطلحات قرآني بوشي كعلماء ليش يانديتوا يتر زور زور ضرورة ليه مثلا كخواهي قول سبحانه وتعالى دفرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زانا دفرمون نكر لفظكي خواهي قول باراستيتي أو ما نايك ومراد رب العالمين خواهي قول لهمو كاتو ساتيك لهمو زيقايك كسانيك بهرمان دكاك أو حقي رابقيني كخواهي قول ديبي سبحانه وتعالى
1: هو طبعا قرين كثير لا لا لا حفظي لفظ
0: اكيد
1: لفظ كان حفظ دبي بس او كبمينه ومعناه خوي بقيني
0: زور مهمه
1: يعني خلقك ماني بابرين ديره هالخليسكايه بويكا اگر يقين بمعناه يبي خطره زور خطره واسه لعبادة ديني خلاص قيشنا
0: فعلا واي خلقك هي اي براستي هل واستكن لسر عبابة تانا زور مهمة
1: كان دكتور طبعا أكيد يقين مراتبي هي قرآن كوباسي أو مرتباني يقين دكا
0: عفوك بيش وبين سر مرتبش يعني خالش دي كشهر لمشتقاتي بابن كلمة يقين كهاتي لقرآن بيروس لهند زيقا كلمة الظن نجبة معنى يقين هاتية كلمة ظن لبروي كلمة الظن لا أو كلماتانية كوا بابن اللزماني عربي دو ماناي دجبة يكتر لخودة قري حسب سياقي لزملكي كلمة ظن بمعنى جمان شاتية بمعنى يقين شاتية أو زي علماء ضوابط يعني لودانا على شين ده بمعنى يقين ده لبون مونا مثلا الضحاك دلتا كاتك وباز لإيمان داران دكا بظن تعبير لإيمانك عندك ويقينة والله كاتي كباز لكافر عندك أو جمانة
1: شكة
0: لبون مونا لصورة البقرة خوي يقول كباز لقصة طالوت دكا أو يكلا قلي دمينين وثبات خراجريان هي وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وعنك ويقين يا نوابك ودقن بخزمة رب العالمين
1: والظن له يقينة
0: يقينة أكيد
1: سبحانه.
0: أكيد يقينة وهروها يعني لبون منا عيني خوي يقول هل سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبير إلى على الخاشعين الذين يظنون عين يظنون ونيا عين لوين درجة ظنكش بمعنى يقين دي
1: سياقك لإيمان دارامبو
0: تحديدي معنى كيدك بلام لبو كافر كان لبون مونة مثلا لصورتي الجاثية وإذا قيل إن وعد الله حق وساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين فعلا بس لقمان دك
1: بمعنى شكة
0: بمعنى جمان دي ليرة طبعا بمعنى يقينه ذا عفوك بين وسر أبابة زناد
1: مراتب
0: مراتب كان يقين كالقرآن بيروز باسكريا ذكر بلي مراتب كان يقين لصورة التكاثر وهلها لصورة الواقعة لصورة الحاقة مراتب كان يقين باسكريا كسي مرتبة علم اليقين أين اليقين حق اليقين لصورة التكاثر دفرمي كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لباشرز دفرمي لترون الجحيم ثم لترونها
1: عين
0: اليقين, اليقين. زاليرة يعني أشهر ملاحظة كبيس بهر وستها كلا لو تعلمون علم اليقين علماء دالي نابي وصلي بكيلي قل آتي دواتري لو معناه دا قوري كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يعني أقر علم يقين نبي زحيم نابيني ناكري كلا لو تعلمون علم اليقين جوابك محذوفة تقديرك بويا كلا لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر أقر علم يقين تانها بي قد أوانا بن براستي بالتكاثر خليق بنو لحقيقة وظيفة إخوتان لبير بكان علم اليقين أو ذا دبي تحق اليقين لوين دلوك ولا سورة كذا فرمي ثم لترونها عين اليقين هم خبنا من ده دبي جحيم ببيني باشان عيني قوتمان حق اليقين مان هيا خوي يقول سبحانه وتعالى لباسي قرآن في رزبه إنه لحق اليقين لصورتي الحق إن هذا له حق اليقين لا الواقع كباز لا عيني مصيري خلشي دكا كدمري مقربين تي بسردي أصحاب اليمين تي بسردي أو أنت كشي إن هذا له حق اليقين ابن القيم رحمتي خوي لبي نمونشي جوان دين تولبو بابلين شرحي أو سير مرتبي دلاء كسيك أتباوري في ذكي جيجاي باوري لايتو دلاء هنجوينم هيا هيتم دلاء باوري في ذكي هنجوينم هيا ما ديك واي واي واي باوري فيش لأن ديتيا
1: أو باوري فيك رنك
0: أو باوري فيك رنك هيا لبلوي خبرشي صادقة
1: جوانا
0: بلام كاتيك أو هنجوينك ديني نشان دادا هو بوا عين اليقين
1: يعني علم اليقين هو يكم
0: او يكم علم اليقين بروي وكسا زي باورة زي قاية وين يبدلو بخريتها علم اليقين زاند هنجين هيو بو مواصفاتك او كسباستك كهناي لبوت بيشانتي دا دا بتا عين اليقين
1: خديتت
0: دا بتا عين اليقين كاتك دا يخوي دا بتا حق اليقين وهكذا لأمور قيامة اما يقين ما نوايا يقين ما نوايا بحشت زهنم هي هذا من فضل ربنا، يقين ما نهي لقيامته.

0: صاحي محشر وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين دي بينين دي بيت عين اليقين بإذن خواهي كسوين ناو بهشت دي بيت حق اليقين بإذن خواهي
1: أو مراتبي
0: يقين
1: هكتورة دي جرنجي يقين كوان دزور القرآن باس يقين دكري باس مشتقات يقين دكري ومراتب يقين دكري جرنجي تيا يقين لو مثلا أما ضرورة بزاين يقين تيا
0: لسان خالق دكري باسي ضرورة ياخد أهمية جرنجا كيف كين يكم خواهي قرر سبحانه وتعالى لسورة السجدة كباز لبني إسرائيل لك دفن وجعلنا منهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون كواتا أوان ما كردن بإمام بيشوا يقتدى بهم يهدون بأمرنا خلشي ريخ نشان خلشي الدن بأمر رب العالمين كاتي أدوس فتان لهذا زي لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون
1: صبر ويقين
0: صبر ويقين خو قلت ما شابك بصراحة لقدر يقينك الصبر دقري ها بس لابد تأكيد وجرنجي خو يقول ببيش يخصتي صبرك أصلا بس صبر جنا بناقي يقين يعني متلازم يكترين كدواج بس لك إن شاء الله زوكو شيخ الإسلام دلي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين هر عيني استنباط كده لو آتي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كواتي كميان ريقايا ياخد جيشتن بإمامة لدين بيوست بيقين بصبر ويقين به دوام خويق سبحانه وتعالى كباز لو أنا ذكا كتشينا سود لآتكان رب العالمين وردقرن تشينا سود لآتكان رب العالمين وردقرن وكل سورة ذالي هذا فرمي وفي الأرض آيات للموقنين آياتا يعني معلوم زنابتا لزريك تام زريك هل همي آياتا همي آياتا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى إتبع لهم شيء إسفادي لي ذكاء شيء سودي لي ورد قري للموقنين يقين يعني وهلها هل أهل يقينا خواهي قد فرمي أوانا كوا فعلا لسر هداية هل أوانش سر فرازا وكل سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون كوات أواني كوا يقينيا بآخرته لقل باقي صفات كان كباسكر أواننا كوا بشاهد رب العالمين لسر هداية على هدى من ربهم استعلاشيا كذبوا وهدايته وهل أوانش نصر فرازا لدنيا لقيامة وهلوا كباز لأهل جهنم دكا أوان كسانك بون شكو قمانيا لبون قيامة بلوية دفرمي وإذا قيل إن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين إتر أو شكو قمان بو أواني كرذا أهل جهنم خوابنا من دا وهل يقينشا أو كسيك وأهل يقينا لنا قبركي كوازور غريبة تواو همو دا صلاة الدنيا لهم دا صلاة الدنيا مأيوز بوا خوي وتصوروان رحمة خوي قردك كاتي كوا برسال ليدك لهم ونكر نكر برسال ليدك چه ثابتا چه خورا قرو چه جوابي بابن الصحيح وفصح داتوا أهل يقين لو يبيدلين لدوائي كوا جوابي صحيح وراسو روز داتوا تي بيدلين يقال له على اليقين كنت على اليقين كنت مهيمة براستي لسر يقين جياي وعليه مت لسر أوش مردي وعليه تبعث إن شاء الله
1: لسر يقين وزني دبيو
0: زور مهيمة براستي يعني إنسان أهمية يقين هم للدنيا براستي هم لدواي مردين زور إسفادة دكي زور مهيمة أصلا وهروها لخالك وتايش ذكري بلين يقين روحي أعمالي قلبية روح معلوم زنابت أعمالي قلبي ما هي أعمالي جوارح ما هي كما مهمتنا
1: طبعا بالتأكيد
0: أعمالي يقين لبروي
1: قلبي
0: أقر قلبي كي مهمت لبروي أعمالي جوارح أقر أعمال لقلبه وإنطلاقنا كا وكو شتيش بيه روحة أو ذا لنا أعمالي قلبيش يقين روحي كلبو أعمالي قلبي روحيك وكو زانان جواني وصف دكان دلين يقين حقيقة الصديقية، حقيقة الصديقية. صديق مرتبة صديق لدوي مرتبة أنبياده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. براستي صديق وكي ابن القيم وصف ذكاة دلي لقل أنبياء فرقيانسية طالبك أويكوا بيكوا توب نزيقاك لو زيقايا هردوك بيكوا اشتكان ينبينيا سلو جوري هي سلو يندري سلو يندري كاتي كدر دسن نبي توانا هيلو خلشي بجيريتو لفلانة زي أوهبو لفلانة زي أوهبو بتقاصيل
1: تبليغ بكا
0: بلا صديق لقاليتي نازاني وشوي بجيريتو بلا ما هرت سدر دري صدقت
1: صديقي لقا
0: صدقت بالضبط صديق أبو بكر خواهي رازي
1: بلي صلى الله عليه وسلم لقصة إسراء معراج
0: بالضبط هرتشتك
1: أقرأ وقوتي راستا
0: فقص صدق
1: الله
0: يتر براستي روحي صديق يد ليقينه براستي انطلاق ذاك
1: كاكتور كيقين أوان دا قرنقا أدي بيوان دي بكر دوتي بعمل
0: يقين ببيع عمل مجرد قمانك كإنسان يتهيأ له كأنما قيشت مرحلة أقر عملي لقل دانب لسورتي لسالتاي سورتي النمل رب العالمين سبحانه وتعالى في طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون يعني تمشاك أورب تعذيب لبيني عمل طبعا إيمان عمل يقين
1: يقين
0: بيكو أنا براسي وكو إمام شوكين لفتح القدير زور جوان بصف دكاتن براسي ضلي وهم بالآخرة هم وهم بالآخرة هم ضمير فصل تكرار دكاتو لبو حصر لبو حصر براسي ضلي أو زالة تفسير كده كسيق إيماني بآخرت ناقات مرحلة يقين مقر أو إيمانه أو إقامة صلاته أو إيتاء زكاة نبي أو إيمانه أو عملي نبي ناقات مرحلة يقين محالة
1: ربتي يكنا ربتي شون باشريها
0: بالتأكيد يعني لابو حصر إيش دالي حصرا أواننا يقينا بآخرتها أو إيمانه أو عملي عنه كواتا النية براستي أويد كإدعائك كسي إدعاء بك يقين هي بلام عملي نبي هو مجرد ادعاء يقين او يقينيك ويلازم العمل
1: كردوي لقلبي
0: اكيد لقلبي بردوامي
1: يعني ربطه شيء مباشر يعني
0: بله
1: دكتور عكسي يقين بابلين ريب شك غمان القران زور باسكرا لا ريب فيه لا ريب فيه خويا قبل واش ثاني باسي او بيشكو غماني ذاك كيشكو غماني تدانيه
0: اخوي معلوم زنابته يعني عقيده برباور ايمان دار أصل واهي الشكوك من تدان لهموي لهم أركان إيمان ولم بتايبت مش هذا كي القرآن بيروز سيشاد خواي قولي نفي ريب ليك التوا كتأكيد لسر ذكاة توا لابل أوي أو سيشتي زياتر وكو ثغري كشيطان ديتن ليري ولا بو إنسان شكوك من دروز ذكاة سبحان الله يقلو أنا كتاب كلام الله قرآن بيروس كلام الله أخوة يقول زوات تأكيد للسردكاته الزور ذلك الكتاب لا ريب
1: فيه
0: عزل وقف لسريب شيء ها
1: رفست.
0: ذلك لا الكتاب لا ريب عزل وقف
1: لسريب
0: هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إتر براستي ويكلا أوشتانيك أخوة يقول زوات تأكيد للسردكاته قرآن كلام الله هتشكك ما أنت داني سنك أقل أصلا ليره و شيطان كدي شكو غمان درو زكا اگر تواني زفر بانسان با ليره و اويد كتو
1: باش همي بطالب تو
0: همي بطالب تو هم حق تكلم اندري خالش كك خايغ سبحان الله زور تاكيل سركتو كهيج غمان تي دانيه مساله قيامه سبحان الله زور تاكيل سركتو زور يعني والله اعلم والله اعلم لدواي قضيه توحيد هيج تشك او هندي ايمان باخره تاكيل سركتو أو زآية لبرأوي أو إنسانا لبير ذكا يعني فعلا الشيطان دي شكو قمان لو دروز ذكا بيوستي بوها متذكر لو يا علماء وكو مثلا بعض لتفسير ذكا من هذا التفسير يواهي مثلا دلي أو آتا كلا سر قيامتا لفلانة صورة أما باس ماكل بتفصيل ناقرين وسلي نا ذي أصلوا بقري وسلي
1: شو خواي يوري باسي
0: كده باسي كده بيش تباس بكي ضرورة تباس بكي ضرورة تباس بكي
1: تكراركي بلاش نيا
0: نا خواي يوري دزاني وبيويس تباس بكريت سألو يا قيامتيش لتسندين آيات فكيف لبون منا لصورة آل عمران فكيف إذا جمعناهم ليوم
1: لا ريب
0: لا ريب فيه لا ريب فيه
1: شو ماني تدانية
0: لتسندين آيات لبلو فعلا براستي جوازي نيوان كسك كإيمان بقيامته اللي قال كسك كإيمان بقيامة نية جواز بيني عرسو آسمان براستي لا فكرو تصوري لقصو كردوي لهالويستي جوازة همو حساباتي دا قوري موازين للاي دا قوري زور زور ميمة براستي إيمان بقيامت حتى وكو بروابك كسك يعني وكو يقلق قول باطي لكاني كساني كدلي تواب يعني من خايدة برستم سبحانه وتعالى نا خوفا من العذاب نا طمعا في الجنة قولة شي باطلة قولة شي باطلة خاي قول سبحانه وتعالى دزاين أصلي وإنساني زور زارة بعبارتك قبله إنسان لو أنا قناعتش صد لصتي بقضيك يا بلهم كترغيب وترهيب يا إيش بيناك إيش بو قناعتيناك راس تأتو يقين بوحدانة خاي قوله سبحانه وتعالى
1: استرغيب وترهيب كيد
0: أهل أن يعبد ها بلهم والله مهمة كوا فعلا إيمان بقيامته بيتن كوا إيمان بقيامته هذا كوا فعلا من الكذب اللي بأوزاته سبحانه وتعالى خالص سيمش كعيني زور تأكيد لسكراته والقرآن فيروس كواهيد شكو قمان تدانيا مسألة أزل لابون من سورة الإسراء أولا ميرو أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا
1: لا ريب
0: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وما كان لنفس لسورة آل عمران وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا حج شكو قمان تدانيا أزال هيت شكو قمان تدانيا لابنوا فعلا شكو قمان لأزال عكسكي اوي كوابراستي طول الأمل لبو إنسان درزكا طول الأمل إيش قولترين آفته كوا إنسان وايدكاتن حيت كردويش ساقنكا طول الأمل وايدكا كوا فعلا بروي دنيا دا ببيتوا بلعام كا يقينت بويهات أزالتي محدد جاي كراوتيا أو نامنيا وباشانيش كم يقينت بويهات أزلي شيء محددة خواي جور سبحانه وتعالى دينايو لدس هيت كسيجنيا كوزلي لي لبو غيري خواي جور دنيويني إتر براسي أو سيشتا زور تكيز سكرتو كويت شكو ما انت
1: داني سيج ربتي يشانيه طبعا أو كقرآن وقيامته وأزله
0: زور
1: زخير ذاته هكتور هكتور شوي حسنا من قدوي بابرين هموم إنسانية بيغمبرانا
0: عليه الصلاة والسلام.
1: بس يقيني بيغمبران كين بيغمبران نتسأل تشي يقين دابون يقيني بيغمبران كوب ولا القرآن كوب عزدك
0: أقوم لاحظ بكين بيغمبران عليه الصلاة والسلام رب العالمين بروردان كدي لسر يقين تاوكو ببنا فعلا أسويك ببنا تاوقيك لبو أمتكان يقين لوان ويور بقرن تمشى هذا كي يعني نموني إبراهيم بس بكين عليه الصلاة والسلام وكل سورة البقرة وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام داواي كيف يدك أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن أئمان نهنا قال بلى بالي ولكن ليطمئن قلبي إن زاخوة يقول فرمان في ذكاء كتسيبك ما بس لير داوك وزانان زوان تعبير كده إبراهيم ديوه لعلمي يقين بيت مرحلي عين اليقين
1: ببيني
0: زهتها بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كباس إبراهيم دكا له موقفي لباب تواضع دفن نحن أحق بالشك من إبراهيم إذي لباب تواضع
1: تأكيد
0: سيد ولدي آدم
1: عليه الصلاة والسلام
0: زانا عند فرمي لبرتي وادا فرمي نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني بس نشوي ليش عند التواضع بهر حال يعني لباب التواضع يعني بيش أوي بزاني كأسيد ولدي آدم بهر حال سيماي جواني بيان صلى الله عليه وسلم كتواضع به معنى يتسدي نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني وكأنما وانشان ده من مرتبة ملوي نزمت له دي أمن شكو قمان منيا كودة بي أو شكي
1: إبراهيم
0: كأجر أمن شكو منيا كودة بي أو شكي هبي عليه الصلاة والسلام إيتر لو يتمشى ذاك إبراهيم وكذلك لسورة الأنعام وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين قوي ولدي ويبقاته در زي يقين
1: حق اليقينك
0: بلى حق اليقينك لو يتمشى ذاك إبراهيم لدواي أو تزاروانك بيدا درواو ليأخذ لدواي أو قناغانك خواي وتيدا بروديدك دبي تسكسك وإبراهيم الذي وفى بتي وفى بهمو أشتانك أخوي يقول لي تكليف كرب
1: كان أمة
0: بهمو إن أمة إبراهيم كان أمة قائنتا لله إماما يقتدى به إماما رمز التوحيد أو الأنبياء عليه الصلاة والسلام
1: من يجمع دروس نيقنا في غير إبراهيم الذين صلواتي لسلينا دين
0: سبحان الله
1: صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
0: إتر تمشى ذكي أخوي يقول سبحانه وتعالى تكليفي ليدك تكليفي قرص قرص ها تكليفي قرص بيخون تكليفي ليدك كرة كسر بور هدي لو عمره قوري يا الله يا الله كرش ببخش لي ولا ما بلغ معه السعية ها تازوا خليك بيدا قابرك جان ما تبدا
1: ضريبي خوشة
0: سبحان الله إباش يعني تواو لو تأويلك لو خوينا بنتو حاشاه وبلو خونك بودي نا إني أرى في المنام أني أذبحك سبحان الله تمشي كركيبك كيزواب ذاته يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
1: أوش يقينك كيف
0: أوش يقينك كيف لو أنا إيبي عزيف تريش بي أخو إبراهيم أبوهم قناغي ذات يباري وهم قناغي
1: تباري
0: سبحان الله سبحان الله يعني وكدر ذاك الشبل من ذاك الأسد هذا الشبل من ذاك الأسد براس
1: إن شاء الله
0: فلما أسلم تواو تسلمون وتله للجبين سؤال ناديناه يا إبراهيم إتر تسندي مواقف ديك إبراهيم عليه الصلاة والسلام براسي باس بكي كوتايبين لو أناش موقف موسى عليه الصلاة والسلام أينك تمشادك إخوة يقول سبحانه وتعالى كبر ورديدك بوقنا غاني كتيدة باري وكل سورة طه باس دكاك لما ديان دقاريتوا لين دري والحاصل خوي يقول سبحانه وتعالى قدرت وانا خوي هنديك نشان ذاتا دار عصايك كالدستة ونيا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سبحان الله يعني قناغة يقينية حتى وكولا لموازهشي لقل فرعون وسحري فرعون عيني لمن درج عين دفني فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إتنقونا غانك دبري
1: ندرس كثير يقين آسانية
0: زور مهمة كأقونا غانا دبري دقات السمر حليق ليقين لموقفك بهمو حساباتي بشريف وتايا جيش فرعون بخوي على رأس الجيش هموي والدوانا لقاتا بحر هوز علازنا ما حتى أوانيك لقالينا أواني لقالينا إيمان دارن إنها لمدركون جيراي حيز ما زالت دانا ما حيز ما زالت دانا بهمو حساباتي عقلي يان خباوي ده دي دخن شي يان تجيري تواو خلاص إنا أنا مدركم قال كلا لير تمشى يقين بك إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين
1: ثمري يقينك يا
0: زور مهم أو ثمري
1: رجبك الكتبي
0: بالضبط فعلا أفضل يا إخوائي يريك سد فرمي بودع العصار لبحر بدو سبحان الله يتر أو معجزة مقصد ملسدي يعني فعلا بيغمبران عليه الصلاة والسلام بابلين قدونا ليقين بتسيب ويك اخوي يقول پروردگار كردن لس اخونا غانا دبنا قدويك لبويك امتكان نكر امت اخويا دي اي مشوال يعني لو صرت ساوي هلنديز براسي
1: سبحان
0: الله اخوي يقول سبحان الله تعالى ما جيت مرحله ني يقين يا ربي
1: تاك تور ملا كردوا بابلين اعمال الجوارح مان هي وكردواني كبا بدسم ديكين واعمال قلبي شمان هي لا كردوكاني دل أعمالي قلبي تكردوكي وكو يقينا ما أبلين توأمي يقين دي
0: مالا وخويك وكو لخالكي بيشو تريش لأهميتك كباس ماكر براستي يقين وكو روحيك لبو أعمال قلبي روحيك إتر أو دلا كجيش تقوناغي يقين أعمالك كان إتر توأمن لقلي بتايبتي مثلا صبر توأمة لقل يقين أو كسلو صبر ناقري يقينيني كصبر ناقري يقينيني براستي توكل لو توكل لس رب العالمين ناكا يقينيني شاكو قماني هي أخر توكل مثلا أتو كذا ليش صبر مثلا صبر بهر سنوعي ها صبر بهر سنوعي صبر قلت له سر طاعة صبر قلت له سر أنزامنا داني معصية صبر قلت له سر أقدارك أنا خواي يقول لقدر يقينه براستي لقدر يقينه لو يهر عين لو آتي كبيشتش آمار جامن فيدا وإنا لكبير كباسنا نواج دك إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا تمشاكا
1: أو يقينه اللي يقول
0: يقينه براستي وهذا كصبر لسر قولتين طاعة بقري كوا نواجة لو يا أو كسيك صبرين لس الطاعة صبرين لس الأنزام نداني معصية صبرين لس أقدار كان خوي يقول خلل ليقينه توكل أخ توكل سيا توكل ويكاتو تبرى لحول قوة خوته هم مخلوقين بكي تبرى إذا بكي لا حول ولا قوة إلا بالله
1: أو يقينه
0: أو يقينه براستي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني تمشي ألف باي عقيدة ما بك كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فيري ابن عباس ذكى وهو غلام أخره ولي ورد جري وين يا خو نهت يا فيري أبو بكر بك أخوي الرازي بي غلام لو مرحلة بين صوت المشاكل ألف باي فير ذكى يا عقيدي كبراستي إما هما بيش ما بيه بو ألف باي اعلم أن الأمة لو اجتمعت أمات هموي خربي توا هموي
1: بهمود الصلاة
0: سبحان الله بهمود الصلاة كان يعني بهمود الصلاة كان يعني بهمو فرعون كان بهمو نمرود كان هموي باخر ببنو يعني زلالة كدلي أبدا محالة مقر خوا سبحانه وتعالى كنو سيبي لسالة وقازانج بهماشي سألة أخي دفل رفعت الأقلام وجفت الصحف كتاي بهاتيا أقر أتو أو يقينتها بي كتوكلي لسرناكي كتوكلي لسرناكي وهروها رازبون الرضا رضا براسيك براسي وكو بحشتك انه درو درو درو زبي او شال قال يقينه اخر اتو اقر يقينه تهبي بويكو رب العالمين الحكيمة كلي رازي نابي كلي رازي نابي لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع الا ما هو عين المصلحة حشتش خلقنا كذبة بيه هدف اتس هشش نكرت الشريعة إلا مصلحة لويدا مصلحة بند الدنيا أو القيامة كور غازي نابي كور قدر كان غازي نابي وهروها لمسألة خوفيش بها ما شيوا لمسألة خوفيش أتو أقر كسيك بيقينة برب العالمين هبي كول غيري خوادة ترسي باشان كول مينا ترسي كول أعظمتينا ترسي عزيبة براستي إتر أو أعمال قلبي أنا بتايبتي أو تار عملة توأما براستي
1: لقال يقين
0: لقال يكتري لقال يقين
1: لقال يقين كيف تقول أدي أمكوب بين مرتبة يقين استبى راستي أورو لهم وقتك زياتر مسلمانا في بيستيان باب يقين حياة يعني بلبون مونة مثلا زور زار دبين يعني كباسي نصر الدكري باسي أو دكري مثلا مسلمانا أو يقينانية مثلا يعني أو سيقي بخوينية نقيش لأم مرتبة يقين أخوي جورا نصرت ما عنده دا أخوي جورا أو وضعك بس المسلمان عندادي لا هذا شيء كوب جينا مرتبة يقين
0: فعلا لها مو باب تكان وبتابتش لو كذا ناد بس هيك قد يعني لوضع حالة كده جين يعني بعام مسلمان وضع يام باشني بعام مشاكل زورة ذكرى بالإنجليزتين وقونا غي كابيان صوصن بعض ذكر يوشك أن تتداعى عليكم الأمم إتخوا بنام عند
1: رب. آمين يا رب.
0: جيشتن بيقين إنزل لهمو باب التكان. يا كم زار قرانوي للقرآن. براستي تدبري قرآن تدبري قرآن. يعني معلوم زناب تقرآن فيروز واجب واجبي ما لخدمة قرآن بيروس لدواء إيمان فيه هنا طبعا خوين دنوي معلومة كوا تباركتك لبارك الدني بتعبت سورة الفاتحة وكو واجب طبعا أو كانت كوكو أو بابلين كفاية ياخد وكو فضيلك البلدك بحر حاط بلام لباشوي كوازور جرنجا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب يعني أتو أقدت ببركتي أو قرآني بدزبيني ليتدبروا آياتي أو زبركتك اللوة باز لبركتي لك باز لتدبر لك لسورة إلى الآن مجد فرمي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه بركت لإتباعك بركت لإتباعك كوات التدبر واجبة عمل بيكرني شي واجبة يعني هدفي حقيقي كوتاي كي
1: عمل بيكرنا
0: إذا القرآن ولا القرآن بتايبتيج لبوت تدبرك أي أو يقين له دروزك براستي بكرتي وبكرديش يعني يعني سي تدبر خو يعني خو ما نبنا مفسر أخو مفسر ديار براستي وشروط خويه نا أتبع شوي كوا القرآن بيروز لرجاء مفسرين تيجيش أو زورا فكري لبكو
1: بخوت
0: فكري لبكو أو تدبر فكر كنو كسي ب ببرسيارة شي زور بسيط دس بيدك أو أتسيلة من دوي أو تسيلة من دوي خواهي قول سبحانه وتعالى يان أوامر فرمان في ذكا أمن لچين دري أو أوامر ما تسيبا زيم كرد يان نواهية أمن خون پاراستي لو قدق كراوانا باز لعظمتي خواهي دكا سبحانه وتعالى باز لأسماء وصفات زور مهيمة براسي أسماء وصفات خواهي قولا زور مهيمة والله لخزمتي زور بواسي لخرآن بيرو زور مهيمة لخزمتي زور بواسي يعني انت مشاهد خوي جور سبحانه وتعالى لبون منا إن الله عليكم رحيم يورا فكر كوا يعني أتوقر تو أو خوايا بوليسك وشرطك لسرد مراقب بي تترسي مخالفة بكي تتزور أدكي والله زحمته والله زحمته إذا خوي جور بهم عظمة خو إن الله كان عليكم رقيبا ألم يعلم بأن الله يرى لو براستي فكر كنه لا لو اتانا وتدبر كدنيا زور مهمه براستي زور مهمه او سرتساوي سرتشي جيشتن بيقين قرانا لخدمتي بوستي لو وكو علماء دارين حتى او كحافظ قران شكا بيست بر دوام مراجع بكاتوا بلام بابي اغانا بلو بيست دو ختمي هبي ختمي قلبو مراجع كوا ختمي كسالا من جزارك اخرج جزءك لا بد منه
1: إيكو سالة
0: بلام ده بي ختمة إيش تدبريش تبيته
1: أو ختمة تدبرية بقى مثلا تدبرية كبابرين
0: بعد ريجبي مشكلة إني أتومهم لخدمة بوستا إدي أو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم شو بكاملي لخدمة آتيك بوا ونيا أو إلى صورتي المائدة إن تعذبهم فينهم عبادك وإن تغفر لهم فينك أنت العسل لك هو تدبره تكرارك أو آتا هر دوباريك وتأكو تهود تسبينا ودلو درونت هو يقين
1: تدا قيل لقتوتي
0: لقتوتي بالتأكيد لخالد شيء ذكرش كهر إلى قبوا هي وكنت ما استاف كركرنا وبابلين وستان لخدمة كان في جورة لخالد شيء أويك ولا القرآن بيروز درباري آخرة باس كرا أو إلى سنة كاني في غنبر صلى الله عليه وسلم لفرمودة كاني صلى الله عليه وسلم باس كردية زور مهيمة فكري لبكي آخر بلاش نيا علماء وندا براستي تركيز لسر تفكر دكان تفكر زور مهيمة آخر تفكر على مخلوقاتي خوي جور سبحانه تفكر لأتكاني خوي جور تفكر لأحوال قيامات داخلون يعني بيش ساي خده ولا بيش ده بخوي والله لا بيش ده لپیش کاروجک لروجان ملک المود قات سرت
1: یقین من هی او
0: هیچ شکو گمان تی دانی هیچ دبی حالت کو بیلنا قبر که کلوف کری لنا کیو دبی حالت کو بکات کوا زندی دبیو دبی حالت کو بکات کوا ل ساحی محشر و صحف تطایور دکا دبی حالت کو بی حالت کو بکلا سر میزان دادند ری فکر کیو راسی یعنی انسان پیش تی با خلوت هی بيش بتنهايه هي
1: بس ينام مشهدك هي
0: بس ينام مشهدك هي بفعلي فكر لي بك يعني واردة لعلماء السلف ديتيت يعني لا بابلين لباشين ويج عشاء أيان لودانا ونعظم تيو خريج بوا هتاس بين سوين دبين أو كيف كانت تيا والله استوى جيشتي ما ميزان يعني وخليش سبحان الله فأنت فعلا بيستد بيه كاكات ومكا وشي وانا بيما ناكري خو علق كاكا نيو ساعات فكر كوا بس فكر كوا

0: كركه يقين اللودر الزكاة معاشه يبكى معاشه تمش هذا كي رابعي عدبي رحمه اخوي اللي بكزور وصفي ذكرتن ضل هركاتك ببينم بفر دباري ضل واتصور دكم دين ما بيش سايخوم او قيامته وتطاير الصحفه صحيفه كان وادين ابو معن يعني ربط كردني هرشتي كذا يبيني
1: كون
0: براستي ربطي كو بقيامت ربطي كو بقيامت ربطي كو بعظمة رب العالمين إتر أوانا يقين لبو إنسان دروز ذكا وهروها بعام إما وكو اعتقاد أهل السنة وزماعة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية لوية طبعا لازمني إيمانش أما دماني بقيني يقين
1: خيت.
0: عملي الطاعات زور مهمة خو پاراسن لگونه هو توان زور زور مهمه براسی. وکو حدیثه که بعضی قدسی که پیامبر خصوص من صاحب بخاری ده تکر رب العالم دفرمی و ما زال العبد و ما زال عبدی يتقرب مني.
1: اللي هي بنوافل.
0: هذا پاش فرائض.
1: حتى أحبني.
0: براسی اما پیش من بعمله زورش پیش من به زور زور پیش من به رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم زناب ذكواتي كردي بسن خوي فلعلك باخع نفسك على آثار يعني لدعوي إخو تقصير نكر يا رسول الله وانت خفت يعني دخوي إيه لشون يجكاني سبحان الله تبيك عند أوسع صلى الله عليه وسلم
1: صلاة والسلام يعني إنسان بوم بو مشقتي بعبر عندك يقين يقين أساني بأساني
0: بس
1: دبي محاولش اللي بكي
0: دبي محاولي لقلبك بالتأكيد وخالش ذيكش مصاحبة كردوني هاوريت كردني كساني شي كوهزدك يقين يعني مصاحبة كن لبري براستي معلومة يعني المرء على دين خليله تأثيرات زورة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت
1: الله.
0: بس بهم لقيت لي قال شيء مصاحب قلت بيت ظلم أتوت شيء الصاحب ساحب
1: لبو خوي دبا
0: زلوي مصاحبة كردني أو كساني كوهزدك يقين يعني هي زور زور مهمة ولا خالي أخيريش دعاء دعاء زور زور مهمة إما هيت من بيناكري هيت هيت دستوسانين والله ما قر خوا سبحانه وتعالى بقولي خوي يتلو دعانش كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كردينا اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ نبيجا ومن اليقين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ده هو يقين كلا خوي قولا يتر أول وأخير مصدري همو خير وبركة الله إخوتي سبحانه وتعالى إيه مش عبدش فاكرين براستي خواي قررتي لأيما ده سنتي رب العالم اللي تعمل قلبا دكاني أوي كوا براستي هل سرتاي هداته وهتاوكم أعمال كاني تر إيما لأيما الشقاوية كمي ده براستي عليك البدء وعليه التمام أتو دس بيكا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أكيد مجهد بك لا تضل خواهي قول أو صدقي لا تبيني كأتو داوي لي ذكيو بكر دواش هولي لو بدأ والله خواهي قول
1: بدأ دادوين انت يقين
0: أكيد
1: يا ربي خواهي قول الوان ما بكا
0: آمين يا ربي
1: مرتبقين.
0: آمين يا ربي
1: كالكتور جنزور خوش حال بوين خواهي خير دات وخير بي
0: رحمتي
1: خواهي خير دات وساو
0: بارك الله فيك
1: خوش بيستان بو اندازيا هاتينا كوتاي كوتا القي بودكاست تدبر ورزية كم تا القكاني ورزي دوام اخويا جورتان دسبيرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

امانكو تلخوشك من هيا كخيزانا كان من شرف وناموس ايما يان باراستوا براي عزيزم بزانا او خالة ايزابية ايما هستمان بينا كلوا تو سفر اكي تو ارويت تو اتيت شوينان بلا مادام افرتكت خيزانكت شرف وناموس دا باريزي براستي اما قورترين خالة ايزابية كإنسان همو خالص اللي بيكان لا بداو او خالة ايزابية قورا كاتن بوه اخواي قورا لقرآن دا كباسي معملي بياو افرد دكالغا يكتري افرمي فعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تفرمي ايو بس هكا معملي لقر يعمكن اگر خرابي ايش اگر شتي چي هبي كدلت بينا مرتاح به بلان بزان خوي گور احتمال لو شتي كتو بينا خوش خير چي زور زوري تدايا زور زار نقطه چي سلبي لش نكته ام نقطه سلبي ابيت خير وبركه لبو تو توش اصلي بينا كي سبحان الله جيان وايا زبو يده براسي انسان هر دوكمان تجن تسيبياو دائما لخاله ايجابيه كان تمشى يكتبي بكن ام خالة إيزابيانا جيان من خوش دكات دل من خوش دكات وطاوش من رون دكات اما اگر بيتو تنها لخالة سلبية كان تمشى يكتري كين بروابكا بم خالة سبيا طاوش من تاريك ابي دلش من تاريك ابي جيانش من تاريك ابيتن تابوي براستي ام اسلام عظيمة فيرمان اكاد كجونو بياو تنها تمشى خالة إيزابي كان يكتري كين

0: firavuni heni göksu raftar تنساك بين
1: بندر وبنجي بجاج في دلي برا ديرن بميل كثير والأخوة ويردو نزاب أخوانن
0: بميل كثير والأخوة ويردو نزاب أخوانن.

0: شنرنيشة غندروا غنجي بجاج ويدغي برا ديرن بميل كثيرو لقوا ويدو نزاب اخوانن بميل كثيرو لقوا ويدو نزاب اخوانن بميل كثيرو لقوا ويدو نزاب اخوانن بميل كثيرو لقوا ويدو نزاب اخوانن.
1: ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بلي

زتوا و نویج دام از روا. ببخش به پیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنابي دقل لبندايك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي وميد موايكا أو كسم منبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أوشوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوائيدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بانغ دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباري روا بوخوت لنوان بانغو قامت دا تنك بارانا وي أو كاتا رتنا كريتوار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذه السلسلة. معنا اليوم خواتيم لأناس غادروا هذه الحياة الدنيا. نذكر بعض قصصهم، كيف غادروها، كيف ودعوها، والمرء إذا مات فإنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث عند الله عز وجل يوم القيامة. بعضهم والعياذ بالله يبعث سكرانا، بعضهم والعياذ بالله يبعث وهو يتعاطى المخدرات أمام ربه جل وعلا، وبعضهم يبعث يغني، وبعضهم يبعث تاركا للصلاة، وبعضهم يبعث ويبعث آكلا للربا، وبعضهم يبعث في حضن عاهرة، وبعضهم أعوذ بالله من سوء الخاتمة. اسمعوا إلى أبي عبد الرحمن اليماني يقول: لقيت رجلا يحتضر، فجئت عند رأسه وجلست ألقنه الشهادتين، أقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يقول: وكان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو ينظر إلي كأنه يقول لي: لا لن أقولها، لا لن أقولها. يقول: ثم زهقت نفسه وهو على هذه الحال. انظروا إلى الاستدراج، كيف استدرجه الله عز وجل، ثم ختم له بخاتمة سيئة، لأن القلب مريض مليء بالنفاق، ربما لأن القلب والعياذ بالله ليس فيه شيء من الإيمان. ماذا ينفع العبد إذا كان قبل الموت ساءت خاتمته؟ هل تنفعه قصوره أم أمواله أم تجارته؟ والله لا ينفعه شيء، كما قال الله جل وعلا:

يعني الله جل وعلا يقول لو تمتعوا سنين، لو عاشوا سنين في هذه الدنيا ثم جاءهم العذاب عند الله عز وجل، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ماذا يستفيدون من حياتهم؟ كم وكم من الناس مات والعياذ بالله في مرض لو كان يعلم أنه سيقع فيه ما فعل معصيته ولا ارتكب الفاحشة. يقول أحد الشباب يقص قصته وهو في آخر حياته، يقول انتهيت من الثانوية وجئت بمعدل عال، فكان لي صحبة سوء أغروني بالسفر إلى بعض الدول الآسيوية، فاستأذنت من أبي، قلت له يا أبي أريد السفر، فإنني الآن ناجح من الثانوية ومعدل عال أريد أن أتمتع. فكافأني أبي بمال أغراني به فسافرت مع أصحابي إلى دولة آسيوية. وأظن المستمعين الكرام يعلمون ما المقصود بسفره هؤلاء الشباب إلى تلك الدولة. يقول فعلنا كل شيء، يقول تمتعت بالفواحش بشرب الخمور، يقول فكنت كل فترة من الزمن أجمع المال ثم أسافر معهم، يقول توالت السفرات سفرة بعد أخرى سفرة بعد أخرى، يقول حتى وقعت في المخدرات، يقول ثم بدأنا نسرق، نسافر ونسرق المال لنواصل سفراتنا. يقول وفي إحدى السفرات يقول أحسست بمرض شديد، تعب وحمى وصداع وألم، يقول فحملني أصحابي إلى المستشفى، يقول فعولجت بأدوية وإبر لكن المرض استمر بي، يقول من مستشفى إلى آخر، يقول حتى قال لي الطبيب سوف يعني نفحص الدم ربما يكون دمك ملوثا أو غير ذلك. يقول فجلست عند الطبيب أنتظر النتيجة بعد فحص الدم، يقول جاءني الطبيب وقال لي اجلس، قلت نعم ما الخبر؟ قال يعني سوف أخبرك لكن يعني ابقي الأمل، لا زال الأمل موجودا. وقلت له يا طبيب أخبرني ما الذي حدث؟ يقول اكتشفنا أنك تحمل فيروس الإيدز، إنك مريض بمرض لا علاج منه الآن وإنك سوف تموت موتا بطيئا. طبعا لم يقول الطبيب هذا لكن هذا هو الخبر، أنك حكم عليك بالإعدام. وأي إعدام هذا؟ إعدام بعد فضيحة، إعدام بعد عار وخزي، إعدام بعد الندم، إعدام بعد العذاب والألم. يقول خررت من مكاني أغمي علي، يقول ثم حملوني مرة أخرى فأفقت فقلت للطبيب الخبر صحيح متأكدين؟ قالوا نعم.

يقول ذهبت إلى مستشفى آخر لتأكد من الخبر ولكن الخبر صحيح. يقول مرت أمام عيني كل الذكريات الماضية، ذكرياتي وأنا أتخرج من الثانوية وأنا أذهب في أول سفرة لي مع أصحابي. من أين ربما أتاني هذا المرض؟ من هذه البلاد أم تلك البلاد؟ من هذه العاهرة أم من تلك العاهرة؟ من السبب فيما حصل لي كل هذا؟ يقول كيف أخبر أهلي إذا رجعت إلى بلدي؟ يقول لم أخبرهم. مرت الأيام، اشتد المرض، اكتشف الأهل ماذا بي. يقول أودعت إلى المستشفى، اعتزلني الناس جميعا، لم يقرب إلي حتى أحب الناس إلي. يقول فضحت أهلي، فضحت والدي، فضحت إخواني، تبرأوا مني، ماذا يصنعون، ماذا يفعلون؟ أبي ينظر إلي كل يوم وكأنه يقول لي يا بني لما صنعت هذا بنا، لما فعلت هذا بنا وبك يا بني. كأنه ينظر إلي وعيناه قد امتلأت بالندم وبالخزي والعار. ابني هذا الذي رجوته تلك السنين منك حتى تأتي هذا اليوم فتفعل هذا بي وبأمك وأخواتك. يقول أحلم كل يوم، كنت أحلم بالزواج، أحلم بالأسرة، أحلم بالشهادات العالية، أحلم بالوظيفة، أحلم بأن أتمتع بهذه الدنيا. نعم نعم إنها شهوة ساعح، ولكن بقي الندم وبقي العذاب وبقي الألم، وسوف يبقى هذا الألم إلى أن يشاء الله. قال الشاعر:

النار ما تستفيد يا عبد الله من فاحشة لحظة، فاحشة ساعة، ثم تعقبها ويعقبها ندم طوال العمر. قبل أيام كلمتني أخت حضرت إحدى الدروس، فجاءتني بعد المحاضرة تقول: يا شيخ، أنا الآن التزمت وبدأت أتوجه إلى الله عز وجل، أنكب عن القرآن وقيام الليل والصلاة والبكاء. قلت: الحمد لله. تقول: لكن تعرف ما السبب؟ قلت: ما السبب؟ تقول: اكتشفت أنني أحمل المرض الخبيث، مرض الإيدز. قلت: يعني ممن كان هذا؟ تقول: لم أفعل يعني فاحشة قط، ولكنه ربما يكون زوجي، هل أخبره أو لا أخبره؟ قلت: لابد أن تخبريه، حتى ربما لا يستشري المرض، ربما لا ينام زوجك مع غيرك، ربما ينتشر المرض، لابد أن تخبريه وواجب عليه أن يفحص. تقول: يا أخي الكريم، تقول: زوجي أحبه ويحبني ونعيش حياة سعيدة. تقول: والله عندي طفلان صغيران، طفل عمره سنة وطفل عمره 3 سنين. تقول: والطفلان هل يحملان المرض؟ تقول: الحمد لله فحصتهما ولكنهما لا يحملان شيئا من المرض. تقول: ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أنا الآن فقط أنتظر العذاب الأليم ثم أغادر هذه الحياة الدنيا. وهي تبكي وتحدثني: من السبب في هذا كله؟ إنه الزوج الأثيم، إنه الزوج المجرم الذي كاد أن يقتل أبناءه مع زوجته. أما زوجته الآن فهي تنتظر ساعة الموت ولحظة الاحتضار. أحد الذين أصيبوا بهذا المرض يقول ويكتب رسالة: تاب في آخر لحظاته وهو على فراش الموت، اعتزله الناس جميعا. والله لو حدثتكم عن مراحل الموت الذي يصاب به من أصيب بمرض الإيدز ما أطقتكم سماعها ولا مشاهدتها. يقول أحد الذين يحتضرون وفي الأيام الأخيرة من حياته، يقول ينصح غيره شاب مصاب بالإيدز، يقول: احذروا المخدرات والفواحش. كان يتعاطى وأصيب بالإيدز، يقول: احذروا المخدرات والفواحش فإنها الهلاك الماحق، واحذروا رفقاء السوء فإنهم جنود إبليس اللعين. ثم قال: وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا رهين التراب، فقد فارقت الروح الجسد وصعدت إلى بارئها. فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحم عبدك الضعيف المسكين. حتى إذا جاء أحدهم

انظروا إلى الذين غادروا الدنيا على أي شيء غادروها وفي أي حال تركوها. يقول أحد الذين يغسلون الموتى، يعمل في المقبرة يغسل الموتى، يقول: غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، يقول: فلما فرغت من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، بدأ يسود ويسود ويسود. يقول: ونحن يعني للتو أوشكنا على الانتهاء من التغسيل، يقول: حتى صار وجهه كالفحم والعياذ بالله. يقول: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: سألت عنه، قالوا: هذا الرجل لم يكن يصلي في حياته، لم يكن يصلي في حياته. يقول الشاعر:

تغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. إخواني أخواتي، لننظر إلى من حولنا ولنعتبر منهم، فهكذا هي الدنيا قصص وعبر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما من طاعة إلا تجد دونها المنغصات والمؤذيات والمقلقات، لكن ما إن تصبر عليها وتكابد من أجلها إلا أورثك الله فيها من الفتح والخير ما لم يخطر لك على بال. وهذا سواء في طلب العلم أو في العبادة، تريد أن تصوم الاثنين والخميس تجد تكابد وتتعب، تريد أن تقوم الليل تكابد وتتعب، تريد أن تبر الوالدين تكابد، تريد أن تصل الرحم تكابد، تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر، تجد السخرية الاستهزاء الخوف القلق كلها مكاره، لكن فيها من الرحمات وعلو الدرجات ما لم يخطر على بال المؤمنين والمؤمنات. فاصبر رحمك الله وجد واجتهد، واعلم أنك تعامل الله، والمعاملة مع الله في هذا الدين لم تبقي شيئا تضحي به، كل شيء تضحي به، حتى نفسك التي بين جنبيك تبيع رخيصة في سبيل الله عز وجل. إذا مضى العبد إلى سوق الآخرة لم يجد شيئا عزيزا دون الله عز وجل أبدا، كل شيء أحقر وأهون من أن يحول بينه وبين الله. ولذلك أصدق مع الله، وتجد البعض يقول والله إني في كرب عظيم في شدة، هذا كله أوهام وكله كلام فاضي، هذا كلام فاضي لا يصلح من طالب العلم. تقاعس، تجد الشخص تقول له يا أخي قم في الليل يقول والله ما أستطيع، والله الفتن، والله المحن، الجنة كلها مكاره، ليس هناك شيء اسمه لا أستطيع، ما كلفنا الله ما لا نطيق، بل كلفنا الله ما نطيق، فنحن تحت غطاء من الشيطان والعياذ بالله، وران من الذنوب والخطايا يحول بيننا وبين الدرجات العلى من الجنة. فالعبد لا يلتفت إلى مثل هذا التخذيل، فإن وجدت أن القرآن يحال بينك وبين حفظ القرآن، أي شيء بقي إذا حيل بينك وبين كلام الله؟ تقول والله لا أصبرن، ولو أني في اليوم الواحد أحفظ آية واحدة لأصبر عليها، والآية الواحدة خير من لا أحفظ من القرآن شيئا، بل تحفظ. ثم إذا حفظت وجاءك داء النسيان رجعت وراجعت، فهكذا وإلا فلا. إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك، وأنه يعامل من يسمع ويراه، فيري الله من نفسه الصدق والعزيمة الصادقة، ويصبر ويصابر ويكابد، وإلا فسيفوته الركب وسيندم حين لا ينفع الندم. أعطاك الله الصحة فاغتنمها قبل المرض، أعطاك الله العافية من الفتن والمحن فاغتنمها قبل أن لا تجد وقتا تتفرغ فيه لأهم وآكد ما تريده من فرائض الله عز وجل وواجباته، فضلا عن المستحبات. أعطاك الله الفراغ فاغتنمه قبل أن تشغل، وأعطاك الله وأعطاك، فعطايا الله لا تنتهي، فجد واجتهد واصدق مع الله يصدق الله معك. نسأل الله أن يرزقنا العزيمة على الرشد، والله تعالى.

0: قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. لا تأتوها وأنتم تسعون، لأن إذا أقيمت الصلاة فإن كثير من الناس يسرع في مشي، وربما ركض أيضا من أجل أن يدرك ركعة أو نحو ذلك. فنهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يتناسب مع مقام الصلاة، بل يأتي المرء لصلاته وهو يمشي وعليه السكينة، يمشي وعليه السكينة. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. السعي هو السرعة والركض، والمشي هو الهون الذي تقدم، هونا يعني مشيا معتدلا متوسطا، لا مندفعا سريعا ولا متماوتا متباطئا. قال: وعليكم السكينة. وإذا وصلتم إلى الصف فما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم من الركعات أو السجود أو كذا فأتموا إذا سلم الإمام، لكن لا تركضوا وتسرعوا في المشي من أجل إدراك الركعة أو نحو ذلك، بل تمشون إلى الصلاة وعليكم السكينة. نعم.
0: قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله:
1: قال زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. إذن ينبغي أن يستشعر المرء وهو في طريقه للمسجد أنه في صلاة، ما دام أنه يعمد إلى الصلاة، ما خرج من بيته إلا إلى الصلاة فهو في صلاة. ولهذا يراعي في مشيه وفي سيره للمسجد ما يتناسب مع الصلاة والخشوع فيها والطمأنينة. ولهذا نهي في سيره للمسجد أن يشبك أصابعه، نهي عن ذلك. التشبيك منهي عنه في الصلاة ومنهي عنه في الطريق إلى الصلاة، لأن هذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المرء في صلاته من تعظيم لهذه الصلاة، ويستصحب هذا التعظيم حتى في السير إلى المسجد، يستصحب هذا التعظيم للصلاة حتى في سير المرء للمسجد، وهذا من التعظيم لشعائر الله كما تقدم. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
0: قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.
1: نعم، يعني هذا الفرق بين السكينة والوقار، أن السكينة تتعلق بالحركة، والوقار يتعلق بالهيئة، هيئة المرء وصفته. نعم.
0: قال رحمه الله: وقوله: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي أكملوا ما بقي من صلاتكم.

لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله. من عرف الله حقا نال لذة السجود، شعر بلذة التسبيح، يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل. جاء في الحديث عن أبي داود أن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك والكبر. لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراب، نال من النساء مراده، سهر في مواطن يسهر فيها، يسهر فيها أهل الفجور، ووقع منه هذا نقول مثلا في زمن مضى، إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب، ثم قدر وهذا من لوازم التوبة أن يسجد لله، فلو كان منصفا لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود لله رب العالمين بفضل، يعني مثلا الحمد لله على فضله وكرمه، نسأل الله حسن الختام، عصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا، لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام، لكن نجزم أنه لا شيء يعدل لذة السجود لله جل وعلا. أعز ما في الإنسان جبهته، فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب إجلالا لله فإنه لن يحلم من الله رحمة. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى. فالله لما بعث موسى وهارون قال لهما: قولا له قولا لينا، هذا وهو يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم، واصنعها الليلة أطفأت النور لتنام، ثم أخذت فراشك، ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إلى رؤية الله، لكن هناك سبيل للقيام بين يديه، فأطفأت للنور وذهبت إلى مكان وضوءك فتوضأ، ثم وقفت تقرأ القرآن، ثم سجدت قسما بمن أحل القسم، لا يوجد شيء في الدنيا من لذة أعظم من لذة السجود. الله يقول لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال ربنا: يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصار ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم، فحتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة أسجد في هذه الدنيا اختيارا وأنت تريد وجه الله. وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخله، وأرضى الله قبل أن يلقاه، وصلى قبل أن يصلى.

إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصابرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. إذا كان لك صفي من زوجة تحبها أو أم أو أب أو ولد أو أخ أو صديق تحبه حتى لا تكاد تتخيل أنك تفارقه وقد جرت محبته في قلبك ورغبت في مجالسته ومؤانسته ومحادثته ولا تصبر عنه ثم مات، يقول عليه الصلاة والسلام هنا، يقول الله تعالى وهو ينظر إلى عبده لما نزلت به المصيبة: هل جزع؟ هل اعترض على قضاء الله وقدره؟ قال: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. ليس له عندي جزاء إلا الجنة إذا صبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي وتنتفض ولم تستطع أن تضبط مشاعرها، قال لها: بأبيه وأمي أصبري. فالمرأة من شدة المصيبة والبكاء لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت مصيبة تحول بينك وبين معرفة الناس؟ المرأة من شدة ما أصابها من الهم والغم والبكاء على ولدها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت من ينصحها ويقول لها اصبري قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، أنت لو مات ولدك كما مات ولدي لجزعت كجزعي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن الموقف الآن والحالة التي تعيشها المرأة لا تناسب أن يطيل معها الكلام. إذا كان هذا أول جواب للنصيحة فما بالك لو أنه أطال. لحكمة عليه الصلاة والسلام سكت: نؤجل بقية النصيحة حتى تهدأ. سكت فذهب عليه الصلاة والسلام. فجاءها من قال: ويحكي، أتدرين من هذا؟ كيف تردين هذا الرد؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقولين إليك عني؟ فقامت المرأة وجمعت على نفسها ثيابها ومضت تجر خطاها بهمها وغمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله ما عرفتك، الآن أصبر، خلاص سأصبر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لها أعظم أنواع الصبر، قال: إنما الصبر، الصبر الحقيقي الذي يؤجر عليه الإنسان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يقال له مات ولدك، حصل حريق ومات أولادك كلهم، حصل حادث سيارة وماتت ذريتك، هنا ينظر الله تعالى إلى عبده وإلى صبره. أما من يصبر بعد أسبوع وأسبوعين فهذا قال فيه علي رضي الله تعالى عنه، يقول: من صبر فله الأجر، ومن جزع فلا بد أن يسلو كما تسلو البهائم. إذا أخذ وليد الناقة منها وغيب عنها بكت يوما ويومين ثم تسلو تنساه، وهكذا كل الخلائق ليس فقط الناقة. فالذي يصبر عند الصدمة الأولى له أعظم الأجر، أما الذي يصبر بعدها بأسبوع وأسبوعين نقول كل الناس يصبرون حتى الحيوانات تنسى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى.

أما محطات الاستراحة فإن المسافر بطبعه يكل وينصر ويتعب ويمل، وراحته وأمنه وسكينته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من لا يعرفها فحاله كقول القائل: إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. أما هدف المسافر ووجهته فللمسافر وجهة، ومسافر لا يحدد وجهته هذا كالثور أكرمكم الله، يدور في الساقية ويدور ويدور ويلف ثم ينتهي من حيث بدأ، أو كالسفينة التي تسير في البحر بلا مقصد، تتلاعب بها الأمواج وتقذف بها الأثباج ثم تهلك هي وأصحابها. فما وجهتنا عباد الله؟ إنها جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. من رام وصل الشمس حاك خيوطها سبباً إلى آماله وتعلقا. حفت الجنة بالمكاره، فمن أرادها حقاً اقتحم المكاره. فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، والمكارم منوطة بالمكاره. ومن تأمل نيل الدر من البحر وجده بعد معاناة المكاره، ومن تأمل دوام البقاء في نعيم الجنة علم أنه لا يحصل إلا بنقد هذا العمر ثمنا له. وما مقدار عمر غايته 100 سنة؟ منها 15 صبوة وجهل، ومنها 30 بعد 70 إن حصلت عجز وضعف، والتوسط نوم، ونصف زمانك أكل وشرب وكسب، وللعبادات منه زمن يسير. عمرك محدود فأدرك به بعض الأماني وانتهز عقلي. أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ خاب والله وغبن وتعس وانتكس من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. غبن فاحش وخلل وهوان، فالله ما العيش إلا عيش الجنة، حيث اليقين والرضا والمعاشرة لمن لا يؤذي ولا يخون، مع تنوع أصناف النعيم. والذل في دعة النفوس، ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها. من جد وجد، ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج لوثبة أسد. تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس. تأخر البطالون وقام المحبون ينظرون، أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا؟ فدارت السلعة بينهم، ووقفت في يد قوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. عرفوا عظمة المشترى وقدر السلعة وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، فرأوا من الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخ، فعقدوا معه بيعة الرضوان والتراضي. فربح البيع لا إقالة ولا استقالة، سعوا للمعالي وهم سبية، وسادوا وجادوا وهم في المهم. إنها سلعة الله وكفى، سلعة الله غالية جد غالية، تحتاج إلى مثابرة، إلى جهد وصبر ومصابرة وتضحية ومغالبة. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة، ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك، فاتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأمها.

0: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوام الله شرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحي بشواب بخاري رحمة الله لبيت قشنا باب الششم باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتاواني باب كباسي تاواني كسي كاتك كسي شي محدث محدث هويك معصيتك بابلين درب ريد أشكرايا كات أو بي أو تي محدث يعني بدعي شي دروس كدوا يعني تاوانك بأشكرايا كات كسيك أما بقليت أخوي تتاوانك فرمي باب إثم من آوى محدثا كسي كسي شو بقدرت أخوي يعني لباتي ويك لي دركيتو بقدرت أخوي جاء فرميتي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظة فرميت علي كرة بطالب لبيغمبر وجراي ولا شو أجي راويتي وانا القردو أي قران ولا فرمودي إما جمع رحو وزارو سيصة وشش يناو لحو وزارو سيصة دا فرمودي كي علي تيداي رضي الله إليه بيتك بازلو باباكت هلا مثلا شو أربينش حديث بيج أم فرمودي أو فرمودكي أو لراب معلقين أو رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله بالله بيغمبري خواه وجراه وتيوانه بلام تقريبا لحوزار السياسة فرمودي حوزار السياسة وفرمودي كباسي أو خيون دشمانة يعني دو درس بيه جسادة شرح حقيقي مانكر لراب فرموديش كي هي ناوة عن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله بالله بيغمبري خواه وجراه وتيوانه بلام تقريبا لحوزار السياسة فرمودي حوزار السياسة وفرمودي كباسي أو خيون دشمانة يعني

ذلك فرمي قال نعم ما بين كذا إلى كذا بلى پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي مدينة كردوتا شارش محرم لسدموري فلاني يو بفلاني يعني تحديد يوكا كمدينة ما بس شوية تعتيادي حساب يوكا ركشي بردو لبرو أو أو أو أو كبي أو تي حرمي مدني پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام حدو كان دياري اكات فرمي لا يقطع شجرها يعني هل پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي نابي داري ببردري نابي جوجيا هل كان دري نابي يعني أوي كحرمة مش تاني تيانا كريت أفرميد باشا فرمي من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هر كسي لناو مدينة دا أحدث حدثا معصيتك دروس بكات دينيش كتاز دروس بكات بدأ خاص بو مدينة أفرمي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نفرتي خواو نفرتي ملائكة كانوا نفرتي همو خلشي بابلين وقهرش بيدراو أفرميت قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا عاصم قال أنس وجرته فرمي موسى كري بابلين أنس كري أنس بجرى مواني إضافة شكرت يا إذا من أحدث حدثا أو آوى محدثا يعني بلكو كسك أو كاري كردي بتو بيجي تكوت بناي بديت بشتي بقدي دعمي بكيد يارمتي بيبي باريزيت همان حكم يجريته واني همان تاوان أجري تاواني طبعا ديارة أم فرمودية أو كبخاري هنا يوتي لنبابي إيشي بم لفظها هي أو محدثا يعني أحدث حدثا كسيق لغيري دين شتيش كدروس بك كخواب رياري لسنة داو يا بير رازينية يا معصيتك دروس كا. ابن حجر رحمه الله قولش ابن بطالة هنا كشرح بخاري كردوا أفرمي دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك توعد به من فعل ذلك بالمدينة أفرميد أو حكمة دليل لسلك بس بمدينة يعني أم حكم اللعنة إخوة وملائكة هرشي خلشي هي بركس كيوكا أحدث حدثا أو آوى محدثا أفرميد أم حكمة بمدينة بشاري مدينة بو فرمين وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم برام لوكو الدين سابتك هركسك أهل تاوان بقرية أخوي أهل تاوان بقرية أخوي يشاركهم في الإثم أبيت الشريك هاولا تاوانك يا لقلي مجالي تاني ونيا أما قضية أحكامك بريالي لسر أداد أفرميت فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم هركسك فعل كردار قومك راضي بي بي بانشي كرد بي ممارسة شيني كرد بي بلان بي راضي بي لقلوا أنا حسابك لي لقل خوش شيني كرد بي كواتا أم جزء عام مونية يعني هركسك تعوانك بكاد خلشي شكا بي راضي بي يعني قبولي بكاد يعني بشتي بقري لو تعواني أبيت الشريك لكاتك خوشي نكردون يقول معصيتك لسه زوية أبكر وكل أحد تكي إمام محمد هاتوا أو كسيك ليه ورازيني يبي وكواني بيني به كاتك تاوان خراب يكتر أو كسيك هل ليه جنية برام كي بيستير رازي يبي وكواني حاصل بوبي وجدار بوبي شنك مشاركة لا أو تاوانية كواتا فرميد ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها برام كبير غنبالي فعصل باسي مدينة يكردوها شنك مدينة مكانة شرفها لا لا إسلام الجيش يعني كلامه لا دواي مكة مدينة لا قدسية ولا حرم لا برزية دا أفرميد لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام شو كبها ما شوى شوين دا بزيان الوحي وهروها شوين نشتجبوني في غنبري خوايا صلاة والسلام خوايا سربيا ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها شارع مدينة لا شارع مدينة ودين نشر بو بلا بوتوانا بسرهمو سر زويدا لبرو فضل كتابتي هي وكشاركش في خمر خوي قرتوت خوي لكاتك كلنا وشارو ولاتك خويا اوارك راو قبولنا كراو درك راو في خمر خوي عليه السلام لله مدينه حوا وتواني ونشتجيك راو باريس راو لي باش كي زوري وحي احكام الشرع لمدينه تثبيت بو تشسباو زوري شي حوالان لويدا كاريان كردو ليو درچون تاكو نشري دين كن كوات مدينه خدي خوي وكشاركه خصوصيتي كتابة مدينتيشي خوي هي كا ندرا بهيت شارشي كا كوا بخاري رحمه الله أيوة اللي رأى به هنا قصدي كسك شتك دروس كات أحدث حدثا
يعني آوى محدثا يا كسك لغيري أو إخوة أو بيغنبري إخوة هنايتي

شتيش كدروس كاتو أم بشجيب كات أفرمت بتأشين أكيد الشير سساو جرها رشوانه باشا البخاري رحمه الله هلا من كتابه باب إشكي عند فرمية باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف يعني لا تقل ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقل ما ليس لك به علم البخاري والشرحية كان باب إشكي هنا لو باب ده فرمية سرزنش كردنو باب الإنزام كردني راو بوشون كاتكا مسائل الشرع هبيت وهر وقت تكلف كردن وخو زيادة روي كردن لوي ك قياس بكيد يعني القياس بريتيا لا قياس يشتك باش تشيتر إذا جاري حكمك الشرعي خلق كي رديكاتو ناوي يعني قياس كو قياس نية ونية يعني أحكام الشرع قياس إما الشرع ثابتة شكا في غمري خو عليه الصلاة والسلام مثلا دليل لسروي كآية قياس مصدري كسرشاوي كتشريعة أو حديثة كبرسالة في غمري خواك عليه الصلاة والسلام كأفرمي دايكم روجوي لسربو باشان بتمابو بيقلتو نيتواني بوي بقرمواني ايش أفرمي أقر قرزي للاب وقرزك أدايوة ايش فرمي بارلا يا رسول الله أفرمي دي قرزي الله ولا أترى بديته وقل قرزي خلشي كواتا قياس بشي قياسا بقرزي كلاي خلكا أما أولا أترى وبيوتا قياس أما دليل يشكل الأدلة شرعية قياس مثلا بكاتك حكمك الشرعي يعني بابتك ديتا بيشا وان حكمك الشرعي واضح وصريح ما للانية أحكامي كها هي قياسك ريبي بيولا كريبوي بلان بخير رحمه الله اللي رأي ديت فرميت الله سبحانه وتعالى يقول رسولك ذمي الرأي عن كردوبه معناه كالرأي بشي تسروا مسائلي أحكامه نصوصه دقكاني شريعته لتشيل القرآن تشيل السنة وهروها زيادة الرأي تكلف كردن لاشتكا كبي وتري قياس ولا تقف ما ليس لك بعلم وكو دليل هنته لا تقف ما ليس لك بعلم أفرمي لا تقف يعني لا تقول يعني اشتك مالي كتو علمت بينية كتو زانست بينية أم تفسيري لا تقف بمعنى لا تقول تفسيري ابن عباس رضي خويلة بيت كأفرمي لا تقف بمعنى لا تقول ديت بلام لغي بمعنى كعلماء زيادة لنا وصحابة شاهد تقريبا متفق من لسي تحدي كيزور قفوا بريتي لاتباع يعني شون في هالقرتن يعني بدو أدات شون لا تقفوا ما ليس لك بي علم شون شتي مكوك علمت بي نبيت شون شتي مكوك نزاني شي كزانست بيني كشرعية شرعينية يعني شون بيك هالمقرك نزاني شي كزاني شرعيني شرعية شرعيني وتهر شورانها اللي خوته وانا ولا صار رأيه بسونا شوف نا علم ده بزاني أما شين جا اتباعي بقيت شو بو معنى ده والله أعلم حديث يعني تواني بخاري رحمه الله لم بابيا دو فرمودة ما بوين تو فرمودة جمارة حوزار وسياسد وهشت فرمة حدثنا سعيد بن تليد سعيد كل تليد مصرية طبعا شخص شيء مصرية حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره جاء بخاري رحمه الله دقيقة لا هناني سندة أفرمي ابن وهب طبعا سعيد كوري تليد أفرمي ابن وهب ويجرامه أني للشيوة لعبد الرحمن كوري شريحه عبد الرحمن كوري شريح كونيكي بيوتا أبو شريح لو شخصيتانيك كونيكي يكسان بناي باوشي يعني أبو شريح كوري شريح أو بيوتا كاتك ناوي عبد الرحمن أفرمي وغيره غيره شيء أفرمون وغيره بمبهمية ناتيوانية ديارني غيره شيء ما بس بي ابن لهيعية ابن لهيعة ضعيفة يعني علماء ضعيفة بخاري رحمه الله ناويتي لعبد الرحمن وهروى وغيره بس بي ابن لهيعية لهي شو جراوتواني أم متنا كهاتو متن ابن لهيعية أم متنا كهاتو طبعا أم فرمو ديا بروايات زور هاتوا كهم يعني تقريبا معنى كان ينهر يجمعنا أجريتواني تقريبا بعام معنى كان هم يجمعنا أجريتوا لا أبي أسودي كري لا أبي أسودي جرته العروة عروة هشامي كري عروي كري زبيرة يعني ك بابلين بردوام لقال دايك معنا أبو لقال دايك عايشي دايشي إيمان دارانا وزبير في المدكان لو جراوته أنا عروة فرميد حج علينا عبد الله بن عمرو عبد الله كوري عمري كو عاص هاتا الشعر كي يميت يا ابو بابلين
بوشي هاتو بو حج هاتو طبعا يعني هاتو ليو لمدينة أرواتو بو مكة بو حج كردن كهاتي فرميد فسمعته يقول جملة بو فرموديه جرايواني واني يعني اشتبو فرموديه بو خلق بازكر أم فرموديه بو خلق جرايو فرمو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم يعني الله سبحانه وتعالى زانست ليتا نافرينية ليتا دانارنيت لدويك علمي داونتي بدارنين يعني لبركة خلق زانايو وشارزايو وأهلي علم لبركة علمي بينا مينت نا اشتوانية أي بس علم الرؤية هلا جيدية تواني يعني كما بيتو بس شي أفرميت ب بوفاة كردن ونماني زانا حقيقة كان بخوانه بعلمك أشياء نواني أما قولتني مصيبة يعني كيتر زماني فتن ومصائب أو هاي همو خلشي قبيت أهل علم بيت زانا وزانا حقيقي ورد ورد نامين نواني كربانين لأخوات رسن هدفي عن خوايا هدفي شكل أجيان يعني أما أنا بيوت عالم يعني عالم بتنها بريتين لو كسيكا علمي كوكاتواني عالم وكسيك فعلا ما بس كيت انها خويت عليها ما بس يشكيني لا يشكاني ده خمخورة واترسيت وخشيه بردوام واترسيت ككالي ككاد مثلا بعكسه واني لها مو كزيات الخويبة متهمت لزين البرامبر خواي وقل خلشيك نق مثلا بيوابي البروي عالم يتر كعبيش يوبا قاشش برزي هي وقاش بس خلق هاوليت وحسابه كزنكات نا عالمي حقيقي وكخشيه بخواه هي لقرأ علمك أشياء أمنوع كسانة وردو وردك كنما مصيبة دس بيكات مصيبة وردو وردو لنا أمتا دس بيكابو وفرمي فيبقى ياخد فيبقي بهردو روايته كان ما هو هاتوا فرمي ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون وردو وردو خلشي شي نكوينوا رنجا أبيتا مرجع أبيتا مرجع بو خلشي خلشي نكون خلشي كأو حالي وابد جا خلك تشم برسالة يعني ليكن كبرسالة ليكن ويج عيبه والله نازانم ياخذ نشي زانها قصيت ياك ابن مرجعه مفتي كابن مرجعه مفتي هم خوان قمرة أسلك خلشيتي يا قدر هم خوشان قمرة وسلي شباب أمن عكسانة طبعا الحديث بالروايات زهاته يعني بلام هموي لم دوري أم معنايا كوبيته يعني أم حديثة فرمون أنس رضاي خوي لبيت عايشي داشي من دارن بستيوتي كام حديثي جراوته يعني أنس نيريت هين بابلين عروة نيريت أوكو بي بستيلا عبد الله كري عمري كري عاص جاء أو حديثة كي بينته يعني جراته بعايشي دايك من فرم فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بولاي دايك من بعائشة أن فرمودي عبد الله كري عمري كوري عاصم بو جرايو كام حديثة جارتو يعني فنك بو جرايو ثم إن عبد الله بن عمرين حج بعد فقالت طبعا لرواياتك فرمك هاتم بعائشة بو عائشة دايك من جرايو فرمي تأكيدي فرميتي بيغنبري خواي فرموا يعني حديثة كده بيغنبري و جرايو توبو شكا عبد الله كوري عمري كوري عاص جار جار مطلع بس كتبي بني إسرائيلي شا هندي قصي كردو بابلين لأحداثة كانت شي رودا شي رونادات لا أهل كتابه ونقلي كردوه عايش دا كي ما ندارن تأكيد كاتو فرميتو تأكيد دي فرمي أما بيغنبري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام أش فرمي بالله يا رسول أي دا شي ما ندارن والله يعني إخستبال بيغنبري خواه عجيب أولا فرميت حج بعد ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد فقالت هندي فرمي بوصالي دهاتو جالش كك عبد الله هاتو بو حج ألو صالي أنا عايشش لحجابه أفرميت عبد الله بن عروي بانكر عائشة فرمي خوش كزاكم انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه أو فرمودي كوتت جرايتي ولا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شو جالش كبسيل بكرو أما وكم تحان واي يعني هاي شيء دايكي ما دارنا كا بزاني ريك أو فرمودي ما دام قولي الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله كوري عمري كوري عاص هالقري المكيا بزان هيج إشكال إشتيانية أفرمي فجئته فسألته جاء بتفصيل رواياتك أفرمي لا طوافك أبو بخدمتي جيشت مواني وشو ملايو برسالم ليكردوه أفرمي فحدثني به كحنحو ما حدثني
نفسي فرمود دكي شلون بجرامه أو جاشش بجرامه كبير غمري خو عليه السلام أو هاي فرموه أفرمي فأتيت عائشة فأخبرتها تم بولي دايك مانو بوم جرايواني وفرموي فرميت فعجبت فقال والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو براسي وكخوي هالي قرتوه طبعا ديار وردكاريش تاك تثبت كلا ولا فرمودا تاو كجاب كتولا اشتيكا بزان الريق او نصا او دقا وكو خوي اجرته انا طبعا ما لنا دابي علماء شهبوا يعني يشكل امي حديثه اشيت لا يحيى كرمعين في مواشيت لا يشكل امي حديث حديثك اللي ابرسيت كبي جرته انا افرمد لا كتابك ما هي او شلون بنساو هي اشن بودي هي مولنا بيجو يشكي بكتابك بيتو بي بي خوش بيام بليت او شلون اللي بكردك انه كتاغيت بحسابي وحسابه وفاتك توفي يا عمل منكم ومانا حديثك جاري الشفعي لي برسي دوايك كتابك هنا تو خونته وانا بو شيء بو بو بزاني او كل حفظ ياتي اكسان بو كنسيتي يعني هدف التثبت لا لا اويك فعلا اويك نسيوتا اويك لا بريشتا تاك بزن حفظي كاملة يعني لم جو الامتحان عادة لبين علماء هبو بوي حديثة كان يعني شون ريد ياري بي نكري دسكاري نكري خلق شي بيت قصي شي خوي شتي شي خوي تيقل بكاتو بلا لازم نفر مدكاني بيان بي زور جار اهو علماء لنا اخوة انا امتحان يكتري ان كردو حسابي نقرأ كردو مشهوري شكا يحيى كوري معين لاغ رحمد يكوري حنبلا كأسن لاي اخوة نسي شي شكشا برسياري حديثة كان اللي كان دواي حيكون معين كبرسيارة كحديثة كانت يقلقات يعني مجموعية فالمدكان هم يتقلب يكتري يكات وجاء فالميد أحمد يكوري حنبل فقه تلا لو يكا أوبكات أو إيش يونية أمشيان الأخوات رسل لو إيش يوابكات فالمي يك لقيل منا وتم إيش يتوي فريا بودوا أحمد يكوري حنبل فرم في موت من نمود امتحاني مكا أفرم والله اللقا كيم لقساني بيخوش تلكم دلنيابم لويكا عقيل حديثك أنا بمجورة جور جاكوتونة تناو امتحاني يكتريه وتاوكو أغني فرمودية رسول عليه الصلاة والسلام وكوي بقات دسكاري نكريت جاء أم فرمودية بوني شي أمي ليدك عايشي دايشي من داران امتحاني كاب بزاني أنس بزاني عبد الله يكري عمري كري عاص رزاي خوي ليبيت فرمودكي يوكو خوي ثابتة لدوي صالك نفسي شجرته لدوي صالك نفسي فرمودة بنفسي لفظ بنفسي شدقو يجرته أنا أفرميد كجرامه معجبه بيه فرمي قصي بيه غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أوي كبخاري يعني ليريا إيشي بميك أفرميد كوايلي هاد أهل علم نمان يترخل شكدي برأي خساكات بآراء وبوشون وبصحابات خويا كات ببيو علمي بيه هبي فتوى آدات ببيو يبزاني مثلا آيات فعلا عامة خاصة مطلقة مقيدة مثلا ونيا يعني نسخ بوتواني يعني هيش تجربة أقلية بأقوال علماء تفسير يعني شتوان بآيات هنا تكاب بلقو إشي لسلك يا فرموديك في عنبالي خوالي صلى الله عليه وسلم أكاتب بلقو ببيو كبزاني فرمودية دراسة شو ذكر أبي تقصي علماء لسري الفاظ كاني كلي مكاني إشتيش على بده هيش ببيع ما خلش جديد كيوت أو صاحي وانو خليش فتوى دانا بلا أموري خطرة أشياء تو مثلا هندي كار هي لو أنا كاريك روجانة بيت بقى مشكلة كم بيت السلك يزور جار بيوندي ب حالي أمتي شو هي خلق فتوى أداته فتوى فرياداته وراكالي الأحكام أكن باشان فرمودي جمال حوزارو سيصدو هشما بوهن بخاري رحمه الله فرميد حدثنا عبدانو عبدانو أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين أعمش فرميد أبا وائل برسي فرميد بيمودوتم هل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول فالمد سهل كل حنيف كصحابيبه سهل كل حنيف صحابيبه أي فرمو طبعا حاء شتيا حاء وثمان يعني تحويل ونيا سأسنادك سنادك كجهن تأوي وبخاري رحمه الله فرمو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال سهل بن حنيف فالمد سهل كل حنيف كيشب لصحابي كان لا بري علي كريبي طالب أبو رزاق وإلي بيت بلام
نوعا ما جودك لاتهام يعني كردو بويكا غير مقرنيه لشركه لجنكيا غير مقرنيه يعني سادو سر لويكا بشي بجاريت يا دابكات افرميد برسيال يعني كردوت يعني تو لصفينا بجاريت كردو قال اي فرمي جمله بو اي فرمي يا ايها الناس اتهموا رايكم على دينكم زور ورده راو بوشوني خوتان لبرانبر دينا كاتك قصيد اصول نصوص هي لبرانبر دينا راو بوشوني خوتان فرين اولاو ببن باب تهمو ببن باب نقصو شكا اصل او نقرا اخومان بو افرميت لقد رايتني يوم ابي جندل لو استطيع ان ارد امر رسول الله لرددته روجي ابا جندل اگر بتان بيني مالو روجي اگر بمتواني قصي بيغنبري خوارتك مورت مكدول روجي يوم ابي جندل شيا بكل روجي صلح الحديبيه ابي جندل شيا عاصي كوري سهيله عاصي كوري سهيله شيخ بلو صحابيانيك لدسك سكارك خوي راي كردو ولا جير تعذيب ناراحتيات وخدمه بيغنبري صلى الله عليه وسلم بقيدك يربيو يعني هر كوتو سجلك يربيو سهيل دعوه لي كردو انتي يا محمد تو بيجي بي مسلمان اما اتفاق ما نبو كهر كسك بيد بيت تسليماني بكيتواني اقل لدواء ام صلحة كسكات انه يا كم كذا وما يد تسليم بكيتو في اغنبري خواه تسليم بكاتو افرمي والله الحمو برقكاني كي صلحة كا بقدر الله لسد نفس ما قرز نبو ان لسد نفسيت ما الحموش يقرز تربو اقل باتا لو روجيا امريكي في اغنبري خواه قابلي وبواب مشكان دا امشكان لو روجيا شكنا كريم قبول كده والله وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر والله هركاتك شمشير وشك ما هل قرتبه لبردمي لبناوي خواه دا قرتبه أتمان چند دلنا راحتي قرسي شابو بين قشتي بنا تأوبر قرسي و لبر أوي كبو الله ما هل قرتبه وجاده كما بو كردو بردوني تبو شوينة كي تكوتون تيساحة وخوشيو تناما نبيت كشر صفين أفرميت قال أبو وائل شهدت صفينة وبئسة الصفينة يعني بينيم بس ما لو شرناش يك لقلب يقبل يخوان ما كنت في اثنين لا يكشاكني لا يشكد سبيكات أما نوعنا من لشون يشكو كون يشكيتي كات لبر أو اتهام ما كان بوي كم ترخم امتيادة لبر أو بيقبل يخوان في اللي كنون بحزي خو ما نية حزم ليتي بتشمام مجنجو صلح أصلا بابته واضح برام لبرو أصل واحد إنسان اتهام رأي خوي بكاد لموقعه كنصه كدقه آراء يجنيه لمقابل دقة أجر بكرة ومخالفي بيقن مالي خوان بكر دار روجي صلح حديبية شر ما نكرت مهيئبون شكداربون بقوتربون كفر لدواء جنگ أحزاب تيك شكاو نفسيتي شكاو مسلمان قواتي عن هيا واشو بن كبشنا أيو حجيش بكن وشريش بكن وسريش بكن هجنبه بتوان بيت برام قريان فعلا كفري جوابه كشي هم هميناك النقر فرميت صحابي البشي خوما تسليم كل دي لقال غوشا رأي خوما من خصة أولا أو تسليم بوبنك بيغنبري خواه نايوتي كواتا أما بيوتي اعتصام أما بيوتي التسليم بوب بكتاب وسنة أما عقيدة عقيدة حقيقية أما يكي إنسان تسليم بيد رأي خوي بوشوني خوي كاتا قرباني دقيق ياخد رأيك واضح كباب قولك يا بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم يعني لا نص شي قران ولا وصم ان شاء الله بو توكلني طاي بابو ام كتابه اشي ندرس كان دعوا دعوا كم اخو يقولك لقناها كما خوش بتو شهر زمانك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واكد دعاءكم لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني بريزو عزيز خشكان برايان بروا داران لهرشون جيغاكن امید دکم و دعوة دکم لذاتی پاکی الله دلو درون من آودان بکه بنور ایمان و اسلام دعوة کرم لذاتی پاکی الله نصرت و سرکوتنی خوی به همو مسلمانم ببخشین لهمو شوینه چی امزیهانا بتایبت خوشکو بلین من لفلسطین و لغزه لو نهامتیو لو کشتنو لو برسی کردنو قر کردنا ببرساوی همو دنیا رزگار بکه بخوی تدخل بکه بو اوي بو هتا هتا چون قوم كاني عاد ثمود فرعون كان ابو جالكاني كردن بپندي زمانه او جولك نا پا كانش بكاد بكن با پندي زمانه لگل كلك كانين دا وكرم لذاتي پاچ الله شفاين خوشي همو مسلمانان بده جيره او بند كراي بنا حق مسلمانان آزاد بكا گنج ولا وكان من هدايت بده قسمتي كروكچ كان من چاك بكا فقیر کان من بر رحمت دولمند بکا دولمند کان من سخی طبیعت بکا دصلا دار کان عادل بکا زانه کان حق بیش بکا دا وکرم لذاتی پاش الله قلم لی بر دنیا خوی بسر گناه کان من دابینی اوی بنه نی کردیت من اوی با اشکرا عفو مام کا دا وکرم لرب العزه لگناه دای کو باک من خوش بی اوی دای کو باو چې وفات کړی ګور کانیان پر نور بکه هتا چا حکم د کلبویان فراوان بکه او شی کدا دای کو باو چې لژیان ماون رب العالمین ستر یم بکه حفظ یم بکه عاقبت خیر یم بکه دا وکرم له رب العالمین برایتی او تبعی یک رزیل صفی مسلمانان دروز بکه دوبره چون ناکوشی لناو من لبا امن او امانی خو زیاتر او زورتر کله توای مملکت مسلمانان او کوردستان خوشمن اودام بک به ایمان سلامتی بک به اسلام اللهم امین. برزان اما هر له خدمت ام برنامه من دا بوین بلین کانی پروردگار و هر وهات نسر او حوار و گفتگویی که پیغمبر علیه الصلاة و السلام او وعد بلین کانی به اصحاب و به احباب و به امت ده هر لو كاتي كخبابي كري ألت هر وكو وبرهنا نواهات خزمتي متى نصر الله يا رسول الله كنجي سركوتني پرورد گاردي اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اوش فرموي رجگارك دادي سوار اصب لسن عاو برو حضر مود دروه هيتس كاسك ليش دقنا تسي تنهاشوان لا گرجي ده تسي مراكاني بخوات فعلا پاشي تن صالق او بليني پیغم صلصم هاته زي لكاتي كوچو هجرد كاتي چي زور تنگو تندو ناخوش بو سراقة بدواي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم فرمي بگره و اي سراقة ناته روجك دابه تازي كسرا لسر بكي و برگ كي لبر بكي فعلا او بليني پیغمبر صلصم هاته زي او بليني كي دي كاكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بعدي كوري حاطمي طائدة کل القی را بردو لخزمت تان دابوین ایستاج دچین نیوان او حوارو گفتگوی نیوان پیغمبرو صلی الله علیه وسلم عدی کری حاطمی طایی که باس ما کرد کاتی که خوشککی هینا و شاری مدینه و هات خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم للای خوی هشتی و او حوارو گفتگوی لگل انزام دا قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عدی أسلم تسلم أي عدي ورا مسلمان بسلامة دبي قال عدي إني على دين عدي قتي أمن لسر دينم وات الدين دارم قال أنا أعلم بدينك منك في غمس الصلاة فرمي أمن شار زاتر من لتول دينك يتو فتعجب عدي وقال أنت أعلم بديني مني بسر سرمان قتي يعني أتو شار زاتري لمن لدينكم فقال صلى الله عليه وسلم نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك آت لا تيروهوزو أو فرقينك بيدغوت الركوسي كفرقة كان لا نصارى كان
و هر وهاد ایوا تربشی خوری غنائم و دسکوت کانی زنجینین کان عدیو یاکلو بدون وجه حق لانه زعیم قومه عدش کدیار دیزانی فعلا او بشی دخوال دسکوت کانی زنج ببی حقیق ببی هیت یعنی شتی که هیبتن بس تنها اوی که گوری قوم کیتی أجاب عدي على السؤال قائلا بلى قلت بلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك أو ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي خو أو حلالني بدينك خوتان ني فرمي إسلام بدينك خوتان حلالني أتو أو بش الزوري ببناي أوي كزعيم قومكتي قوري قومكتي دس كوتا كان زنجم بي قال عدي نعم فعلا اوی زانی بوی بدینه که خوشن حلال نی اوی بعد فوجی عدیم بی معرفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الدقیق سری سرما بو ورد بینی شار زایی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدینه که اوان و اذا به کما قال اعلم بی دینی عدی منه فمن این له بی هذه المعلومات او زانیارانی لکیور گرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولذلك علق عدي على ذلك قائلا لم يعد أن قالها فتواضعت لها فتواضعت لها يعني سري سرما كاتك كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أوا بدينك خوشتان رازني كاتو أوهم بشكو بشيمي بويا زور بي عزيب أو شارزاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدينك أوان پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام لو کاتی گفتگوی کلا نیوان خوی اوی دابو تن بلینی چی بعدی کری حاطمی طایده ثم پاشان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم باسی اوی بوکر که ای عدی امن دزانم اتو بوتی نا او دینی لکاتی زور تاک دزانی كده هاتوي او جينا لبو او دينيا كوعدو بليني پروردگار سبحانه وتعالى بوعدو بليني چي حق قال له يا عدي انا اعلم ما يمنعك من الدخول في الاسلام امن دزانم اتوبوتنا ناو دائري اسلام ناو او پيام مبارك اسلام يمنعك من الدخول في الاسلام لبرو اشتيق لناخد دابران بر مسلمان كبير ناوي ما تراه من فقر المسلمين وغينا أعدائهم كدلي مسلمان هموي هجار حتى هتير هجار وفقير بلام دجو من كان اي مسلمان بر دوام دولمندن يا عدي والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يفيض المال بين أيدي المسلمين حتى لا يقبله أحد بزانه والله روشگارک دادتن کارو بارکان بشوازی چی دیکا دوراندکن و تلک الایام نداویلوها بین الناس سرتو زمان لدستی مسلمانان دبی حتی مسلمانی هجار نامینی که بانگ بیش بانگ دکاتن بوی کسی بی اگر هجار فقیر بابی سرتو زمانی بیت المالی بدنی سبحان الله كزني والله عملته كواتل لما مملكتي مسلمان هيز كسك فقيرني ثم قال له يا عدي أنا أعلم ما الذي يمنعك من الدخول في الإسلام أمن دزانا متولى برتنا أنا وإسلام يمنعك من الدخول في الإسلام ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم كسيدك يتماشدك مسلمان أورو رجان زور كما والله من دجو من أكان مسلمان زور زور يا عدي هل رأيت الحيرة أي عدي حيرة ما بس يعني هو بك ممكن حوشتر يعني كبرقاد عبروا قال عدي سمعت بها ولم أراها لذي بيسيتن بلام نمبين يا قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تصير ضعينة وهي المرأة على ناقتها من الحيرة إلى البيت الحرام لتطوف به ليس معها أحد لا تخاف أحدا إلا الله روجك دادي والله
آفرتێک بە تاقی تەنیا لەسەر پشتی سواریەکەی دەبیتن دەستە بەی دواتە یان لە عمری دەچیان لەبوو حەجزەسی تەوافی دەکات هیچ کەسێکی لەگەر نییە لە هیچ شتێکی ناترسێ إلا لذات باشي الله سبحانه وتعالى قال عدي فقلت في نفسي لذلك قلتم أين دعار طي أديت ستور رقركاني أو رقائني بلا شندر الذين قطعوا طريق وقتلوا الناس أوانيك ورقاكاني داد خستو خلط شندر كشت ثم قال له يا عدي أنا أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم فرمي أمن دزانا ما توبتنا أنا وإسلام يمنعك من الإسلام ما تراه من وجود الملوك والسلطان بأيدي أعدائه كتما شدك إذا صلاة هيزو سلطان ملكاتي وباشاتي همو إلا دس دجم نكان إيه مدايا والله تاك بزانا أي عدي ليتمن الله هذا الأمر حتى تفتح قصور كسرى وتكون كنوزه للمسلمين بزانە ڕۆژێک دادێتن ئەو سوڵتان و مەلیکانە هیچیان نامینێن کە ئەوڕۆ خۆیان مسەڵەت کردیە بەسەر خەڵک لەسەر زەوی هیچیان نامینێن هەموو قەسر و کۆشک و تەلارەکانی کیسرا فەتح دەکرێت دەکەویتە دەستی مسلمانان هەموو خشل و زێڕەکان دەکەویتە بەردەستی مسلمانان فاستغرب عدی یعنی تووشی شۆک و کەئنەه ظەن ئەن رەسوڵ سم یعنی حاکما سغیر یعنی بەچاوێکی زۆر بچووک سەیری پاشایەکانی مەلیکەکانی کیسرا بکە وەلەیسە کیسرا مەلیکە الفرس حاکمە ئەقوام دەولەتین فی ذالیکە زەمان کە بەڕاستی بەهێزترین ئیمپەراتۆر بوو لەو سەردەم فەستەوضع من الرەسول صلی الله عليه وسلم قائلا لەوەی بەسەر سورمانە پرسیاری کرد گوتی ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم مەبەستت کیسرا بن و هورمزە بەسەر سورمانەوە یعنی فقال الرسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كسرى بن هرمز قلت بالله من بسم أوى أو سرك الدجور كان أو يجنامني فأقنع عدي بالإسلام وأيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق بالشهادتين ودخل في دين الله وهو ما زال في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام كثيرا عدی کاتێک ئەو هەم بڵێنانی لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بیست بەڕاستی ئەوانە هەموو نیشان و بەڵگەن لەسەر ئەوەی کە ئەو دینە حەقە و ڕاستە بۆیە و ئەحسەن عدی بن حاتم رضی الله عنه صحبت الرسول الله صلی الله عليه وسلم بۆ صحابەیەکی بەرز و عزیزی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لقد وعد الرسول صلی الله عليه وسلم عدی بن حاتم رضی الله عنه ثلاثة سێ بڵێنی بە عدی کوڕی حاتمی طائیدا یەکەمیان وعده بانتصار الإسلام وانتشاره وفتح بلاد الفارس وتمكين الإسلام فيها وهزيمة الفروس أقوى دولة في ذلك الوقت وعدوا بلين بيدا بسر كوتين مسلمان بلابونو بشو بلابونو إسلام فتح بوني مملكة فارس دا تمكينو بونو دا مزران دين إسلام لمن داري هزيمتو دوراوي ولناوتوني فارس که بهسترین دولت و امپراتوریتی اوسردم و دخول مسلمین قصور کسرا بن هرمز و هروها قلینی پیدا که مسلمان دستن ناو کشک و تلاری کسرای کوری هرمز و اخذهم کنوزه و امواله و انفاقها فی سبیل الله همو خشلو زیرکان دین دبخشن با مسلمانان وعدو بلین دوام که پیدا وعده بی ازالتی اسباب الخطر والخوفی او ترسو توقان دنو دل راو شي كلا رقا كان هي نامنة استدابي واستدبابي الامن والاماني دا قورتن با امن واسعيش وامان بحيث انتقل المسلمين بين مختلف المناطق بامان لحمو شوية نشي رودة كان كعبة ودرودة كان بيت بامانة يعني همو دبت مملكة الاسلام وكانت اكثر الطرق خطيرا واهليه طرق العراق ومكة يعني كما ترسي دي ما ترسي دارترين الرقاء الرقاء بين مكو عراق بو وكان الذين يسيرون فيها لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأهلهم كاتي خلق بيودات سبايا نالخوي أمن بو نالنفسكين نالمالكين نالكسكاركين
لسيطرة قطاع الطرق عليها لبدويك دزو ستور جركان الرجابون خلتنا ردك له واعتدائهم على كل من يسلكونها. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم عدي رضي الله عنه أن تسير المرأة وحده كبي راجي عنده بليني بيدا كافرق وتاقي تنيا سواري ناقة كيد بيتن وتخرج من الحيرة متوجهة إلى البيت الحرام لتطوف به رولا بيت حرام لك واتلك عبو لما كيد كابوي كبسي طواب كذاب حزيا بعمريه وهي آمنة على نفسها وعرضها ومالها لا تخاف سلبا ولا نهبا ولا عدوانا أو آفرتك سواري بشتي حوشتر كيد بي يان ناقة كيان سواري كيد بي دروات بتاقي تنيا لهيش تشينات السيل لنفس خينات السيل كهمي أمانة مملكة إسلامة لعيض كرامة خينات السيل لما وصلوا تسامنا كينات السيل هيش تقل الرقاء دانيا لهيش دجمني قل الرقاء دانيا سبحان الله باشان نبضيني سيم كبيرم سوزن بيدات وعده بزوال حالة الفقر والحاجة التي يعيشها المسلمون بحيث تحل حلها حالة الغنى أو باردو خانش دقورين سلمانان لها جاري رزقاري عند بي بلكو دولة من دبن وهروا سرد سامان لبدس مسلمانان دبي أو اندزور دبيت كخلق آمدنية فقيرنية لمملكة مسلمان بسي باري ورقلي هند خلق لنا خوش جزرين دادشي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام من عندي وإنما بوحي من الله أوحى به إليه وبشره بمستقبل الإسلام المشرق بوي بيغم صلى الله عليه وسلم هل أخوه نقود بعدي كوري حاطمي طائي بلك أو وحي إلهي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى همي بوحي وبو بيغم صلى الله عليه وسلم بوي أو بليناني زور تركيز وتحقيق لسدكر دو بيغم صلى الله عليه وسلم واتزختي لسدكر دو كدل نيابة أي عدي روش قارك دادي أو بليناني حمودين نسي عدي بن حاطم يخبر عن تحقيق تلك الوعود كاتك في غمص صلى الله عليه وسلم رحمن في دابي وفاتك عدي يقيني هبو يقيني شي تام واتتير تواو أن هذه الوعود أو وعد بلانك في غمص صلى الله عليه وسلم سي وعدك في دا زي بزيد بن بويا عدي كري حاطمي طائي كهاتنا وإسلام بويا شغل السرك الدو لو قياداني كبتي شري فتح جبهي عراق بكات كي يقبل الشر هرب به زكان كمسلمان بسر كدن كان نايو جنجي قادسي لنا بسر كداتي سعدي كوري أبي وقاص رضي الله عنه حتى دخل المدائن حتى تشننا مدائن وحتى عدي بتاوي سر بدست كان خوي أواني ديت دستي هبو لفتح كردنا كان كفتوحاتي مملكتي دنيا لسر دستي سيس باسالاري كرايا كما هتا دجمرين قرزاري او سيس باسالارين يكي كان او سعدي كوري ابي وقاصا رضي الله عنه يكي كان خالدي كوري وليد او ديك مثنى بن حارث الشيباني رب العالمين لهم رازي بلو بيان برس كلا بهشتي. وشاهد القائد المجاهد عدي بن حاتم رضي الله عنه المسلمين يدخلون قصور كسرى ويأخذون كنوزه وأمواله ويشغب لو كساني كتسونا وكوشكو تلاري قصرو خان وكانو فيلا كان بزماني إساكا أويكا إي هرمونزي بوا إي كسراي بوا يعني كسغب لو كسانا بشدار بو كتسونا وقصركي. الله الله صدق رسول الله وكذب المنافقين. عند ذلك تذكر عدي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قطعه له قبل حوالي 7 سنوات فحمد الله وشكره بويكاتك هاتسونا وقصر كوشكو تلاركي براسي أو رجي بيرك وتوكل خزمة بيغنب صلى الله عليه وسلم أو هذا سينا ودى سينا أبو لمالكي خوي خزمتي ذكر دعا لقالي هات داري أو هم وعنو بلينني بيدا استابت ساوكاني خوي ديتي ويكيك بولم قيادو سيادو سربازكاني ويكيك بولو كستاني كا او شرفيدره او وعداني بيغمش صلى الله عليه وسلم بتساعي خويدين بخويتونه
قصر کوش کوتل ارکانی براستی لو کات نیزانی بت زبانک سپاس گزاری پروردگار بکا. و بعد فتح العراق زال الخطر او ذاك عراق فتح كذا خطر يدلات بو عراق بزن عراق سوريا مسلي غزو فلسطين وانا لبن دستي مملكتي مسلمانان و سركردشي امين بن همو دنيا لبن دستي دايا چونك الشام قلبي همو دنيا دمشق قلبي شام وبزن او سيكوتكيات كاستا غزي داجكراو فلسطين غزي بريندار غزي برسيكراو کیساکا دوشمن ناپاکه جولکه کیا نگر کلککانی قواری زاینی همو زور چکو اسلحه چی بکار هینا توب تیاره لآسمان لزی لبحرکان لگل کلککانی با پیش کو تو ترین تکنولوژیای سردم هیچ نما تاقی نکرتو استا چکی برسیتی که چکی بغیرتو نامردو ناپیاوکانه بکار دینن چون که دوشمن با تایبتی جولکه ناپاک مردیاتی پیاوتی لناخو لدلی دانیا بوی اوانه بربری ترینو پیسترینو خویری ترین کسن لسرزوی کاتن که خلچی برسیده کن براستی اوانه مشرککانی ما کش برانبر پیغمبریان که ساسم چند سر حساریان دانا لسر پیغمبر ساسنم لسر بنی هاشم حتی وای کرد که و عبد المطلب وفاد بکا خیزانی پیغمبر ساسنم داکم خدیجه وفاد کن ناو لسالکان بنده عام الحزن سالی ما تمینی براستی استاش کاتی سالی ما تمینی کاته که خوشکمران من لغزا لناو او همو قتلو عامید که اوان براسی اون ده غیرتیان هیا روشنیا چندین جنازه دای کوباو کو خوشکمران و کسو کاری خوان براسی ببه ششتنش هنده چان لجر خاک داننین هشتان روبروی او همو توفو دباوی دبینو بلام استاد زنگ که زنجی برسیتیا او زنجی توفو تیارن هر لسر روشان خلچان ایده کجه لورگرتنی سری فرده آرده چی پارو نانه چی قمعه آوه چی ای چه نگبتیگ روی لمسلمانان کردی لو سردمی بیستو دول و دولتی عربی ها بینه توانی یک فرده آردی روان بکاتن باسی سنوری بکن بلین سنوری تونیا ادی چون لسوریا کاتک دروزکان هاتن او آجامن دروز کرد او قتلو عای مسلمانان یان کرد کمندال یان سر برکا باوککان و دایککان یان سر آبن او ها بداری هلواسی وکو زورگ لسوکیات کردن که عبادی جماعیق عای بدوی کانیان کرد ادلو اسرائیل هات سنوری بزاندو به همو شوازنگ لا هتا حکومت دکی سوریا شیده ادیو کا سنور الوانا سنور نیا سنور لبتوی مسلمان هکاتی که مسلمان گلسیون شی ازای پیبگاتونا توانی فردار شروام که او سنورا سنور بزاندنه سیادی دولتانا بزن اوانا هم درونا هموشتی دروس کراون همو بتن لزهنو میشی مسلمان او رو دبی زور هوشار بیدار بی بزانی دجمنی چیه دوستی چیه بزانی چیه فرمیسی تیم ساحل و درجه چیشا فرمیسی دلسوزی لدرجه تیم مسلمان حتی هوشار نبی تو بیدار نبی تو براسی بیدین اگده حکمی دکا دین چی مطاتی لسر دست اسپینی حتی قیامت بو حالی بروات بلام دل نیاب من لوی کومالک هر دمینین پارزگار لو گینی بکن بطایبتی او نموذجی که استا لبرچاو مانا غزه و پیشترش لغزه خراتر روی دایا بلام دیار اوکات اعلام نبوه تترو مغولکان قرامیتکان حتی لزنگ کانی زنگ جهانی یکم و دومو پیشترش که قتل عین مسلمانان کرد اگر تماشم که اعلام نبو بس استا اعلام هشتکان دیار تاوانه کان ستاوانی گورنه ببرتاوی هم ما فی مروو کوملگای نیدولتیو ما فی مندالو ما فی جنو او هم وشا زلو گورانی سمرکب سر کاغذ تماش حدا که سبحان الله زیانه چی زور خولی کتو خمسار زیانه چی زور به هلویز به موقیف یعنی سبحان الله زور سیره خلق الاروپای خلق که نه حکامه کن خلق اروپای خلق حتی امریکای بمیلیونها خلق رجایت سر زادو شقامه کن داوای سرخستنی مظلومه کن دکن و لناو تسونی ستمکاره کن دکن بلام لناو دولت بناو مسلمانه کن هلویز تا موقیف اگنه مدر لحکامه کن بوی مشرک کان جوان برام بر پیغمبری که صلی الله علیه و سلم بلام او حصارش کا مشرک لناو دسو مکه فتح کرا دین که اسلام سر کود سری ابو جهل و امیو عقبو عتبو اوانی که سر زلکانی کفر و مشرک کان بون حموی لمیدانی بدر کود بلام بلال چی حبشی تو سر وی کعبه بانگ بداتن بانجی الله اکبر و توحید و ایمان بمنجوی همو خلشی دا
بخلشي مكاش داب سنسبيني كوا أو بتو سنة مكاسي سطو شيز بدلنا وكعبي دابو هم ينتيكو بيكش كان بانجي توحيد يانكرت أو روشقار الرشاش كيستاب سر خلشي مسلماني غزي داتيا همي دروات بس والله رب العالمين إيما تاقيدة كاتوا بزانا تسهل ويستكمان هي اتقوا النار ولو بشق تمرة بلا تخور ماك باش دربك فرصتا لوان روشقارك دابي قلب ببيتو باردو خيام وتلك الأيام نداولو بين الناس او غزه یارمتی خلچی بدات او روشگار او امن مردو ایو زندو ده صورتن روشگار چون که عزت للای اوان اگه دار بن لبروی تنازلیان نکردی خاکو مملکتی خواهن بزینه اشتیا آمدن لجر خان و روخا و کان در جان بسر برن بس با عزت بجین ولاتو خاکو مملکتی خواهن بزینه اشتیا که براسی معزیان درست کردی اوان و پاشن بچاوکانی خوی دید عدی کری حاطمی طائی كاتك فتحي مملكة عراق كراو خطريان لسر همغرقا كان لاتو وقضي على قطاع الطرق وصارت الطرق آمنة رقا كان هم أمن أمامه يقطعها المسلمون بأمان كمسلمان هم ينكرد أمن أمان وينتقلون بين مختلف البلاد والأقطار وأرى عدي امرأة على ناقتها توجهت من الحيرة إلى البيت الحرام فتذكر وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني فحمد الله وشكره الله بتساوى كاني خويدتي كبيغم صلى الله عليه وسلم فرمي أي عدي روجك داديد عفرتك بتاقي تانيا لسفشتي سواركيتي دروات بوي طوافك لبيت حرام بتساوي خويدتي سبحان الله كعفرت لسفشتي عشترك كهيز أو رقاد زود ستو رقر كان لنا مابو فتذكر وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني فحمد الله أو زسباسي پروردگاري كرد وشكره وجلس في مجلس ضم عددا من المسلمين رجل دانشتو لنا ومجلس مسلمان خلق جزوري مسلمان دانشتو فتذكر لهم الوعود الثلاثة التي وعده بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مما قال لهم لقد وعدني الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعود وقد تحقق يعني تحقق وعداني منهما كما وعد بيغم صلى الله عليه وسلم وعدي بمن دا بسيبلينان سيبليني بمن دا دوي هاتا زي بتساوي كاني خم ديتم بلام يكا كما نم ديتيا وعدني بفتح قصور كسرى وأخذ كنوزه وقد شاركت في ذلك وعدي بيدام هاتا زي كفتح مملكة كسرى كرا كخشلو زيركان دا سبر كرا أمن بخم يقوم لو كساني كبجدار من لو جنگو جهادي وعدني أن تصيرا ضعينة من الحيرة إلى البيت الحرام لا تخاف أحدا إلا الله وقد رأيت ذلك الله الله براسي قرياني دوي براسي قرياني دوي أو وعدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رحمن في دايبي كاتك بعدي كري حاطمي تائدا كاتك كواء أفرتك بتاقي تانيا لسبشتي حشتركي وكوي بيغمبر تصويركي لبوب كاتن من برتاود عفرتك بتاقي تنيا بأمن وأمان وهم يدوي مملكة الإسلام دت سيتمال كي بربر دجار سبحانه وتعالى طواف ذكات هم يدب تدار الإسلام أمن وأمان بتساو كان يخوي أو يديد عليك ريح عطني طاي مو نيت وان يخوي بقري سباز مزاري بربر دجار كرت سجدي لرب العالمين أو زفر والله سوف يكون الثالث كما وعده قسم بالله دل نيام او سيمج ده تزه بليني سيمج ده تزه كاويش اويا روجك داده مسلمانان لو فقيري و هجاري رزگار دمن اونده دولمن دمن اونده پروردگار خير و بريا مسد داد رنجي حتى فقير اقنامين لمملكة مسلمانان پاروردگري سبحان الله وقد حقق الوعد الثالث بعد وفاة عدي بن حاتم رضي الله عنه أو بليني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسيم بو هات زي بلان باشي وفاة عدي كري حاتم بول من لسردم عمر كري عبد العزيز كا أمن وأمان زور بو سرود سامان زور بو كخلق كسي ورن هيتي ورن دقر حتى بغن مجوانا لسحرية روك لبو تيرو تار بو خوال بوية برزان أو وعداني بيغمبر صلى الله عليه وسلم مجد آميزن دلنياب من لوي او باردو خسختو دشواراني كيسا بسر مسلمانان دهاتي كلبستشي او ولاتانا حكم بقرآن ناكري مسلمان لهر شونشي دنگا چي دليرو آزا و آزاد برز بيتو لشونش كا كتكا چي لسري دن سارو خشي لدن ناوكو تومتا چي لو درز دكا دلنياب من
او باردوخه چق بستو هروا بردوام نابی دلنیا بن شو زنگ چند تاریک و دریش بیتن روش روناک بر ریویا زستان چند بستلک و سار بی بهاری جوانی لپشتی ویا بویا او عدی کری حاطمی طایش کنیزی که 120 سال جیا زورگ لزنگ و لغزایا کن بشدارو زا امش دلنیا تندکین و مسلمانن بروادارن او باردوخانه در رون بلان پروردگار ایم تاخیده کاتو غزه فلتره لبو همومن اوانی دوینش کوا ناما قولیان دکر برابر خوشکو بران من لغزه زا چه مجاهیده کام بون چه دایکو خوشکو زانه و دانه کام بون ایستاکه خریک سبر سبر دگره نوا که بلان او زور تاخیره بزن ایم هلویس من زور لاواز برابر خوشکو بران من و بش زانن هر کسی که هلویسی نوی برامر خوشکو برین دل نیابن شقی پروردگاری پیدا کمی و دجمنکان شاپی رب العزان پیدا کمی این بطش ربی کل شدید تصور که بین برچاود خطیبه که خود بیده ده تماشا او همت برزی کلنا و او همو خان و روخاوانه ده که شوینک بزویو نما و تخد بوا او زادلوی هو خلچی نا آگه دار بن هوشیار بن بزن نا امریکا و نا اسرائیل و قوار زاینی تقديراتي پروردگار بدن سيوانيا آقا دابن رب العزة و رب العالمين و الله لم عاد لكي نبندرين تقديرات بدن سي پروردگار سبحانه وتعالى و يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين ومجزان او خطيبك هل دستو خود بيددا بزانا لس آزارك دانا لس ناخوشك دانا هر دستو پاشي ويك سپاس و سايشي پروردگار دكات پاشن صلاة لس پیغمبری دستاسم او جدا فرمي اما بعد پاشی اما بعد که هیچ قصه چینه لبا گوتن افر بیتن قسم بذاتی پاشی الله نه امن توانه قصه کردنم هی لبرسان نه ایوش توانه جو گرتن تان هی لبرسان هستن بانی جکان من بکی دبی اوسی روشگار اگه مسلمان با شوازه بی اتوش بتوانی هاو کاری بکی هاو کاری جنکی یا رب لده پارنی و گوری خود با عظمت خود لگوناکان من خوش با نصرت و سرکوتین مسلمانان ببینین با تایبتی مسلمانان غزلو نخوش و نجکان من بکی دبی اوڅه روزګار کې مسلمان بو شو عذابی اتوش بو توانی هاو کاری کې هاو کاری جن کې یا رب لده پارنی مګوري خود با عظمت خود لګونه کان من خوش به نصرت سرکوتین مسلمان.

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ سوري آل عمران آياتي 38. طبعا أو آيات بيروزا مزارش دسدك لا نزايشي قر لأميدي قورمان زكريا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دعاك بلام دعاك برا وبرا لأميت كبو بري هوا أميد وكا قورمان زكريا صلاة والسلام إخوائي لسال بي كرديتي زكاة مشاهد دعاك إذا كين هر دعوة كرني من دالي تدانية بس تنها دعوة من دالي كردبي بلكو وانا شي قوريت يدايا او ايك فيرمان دكا محال بوني نيا محال اشتقبري نابي او بوني نيا كيني او محال بوني نيا لكاتك تبنادا بيبر خواي قورة سبحانه وتعالى كاتك لخواي قورة دعوة دكا بشي خواي قورة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أو الله على كل شيء قدير ده صلاة تواني بسرها مشتكية لا يعجزه الشيء اشتغني دستوستاني بك راي بقري لبروي فرماني لبيني كافونون بس بيكون فيكون ببايا كوسر دبي كواتك أتو تاولو ذاتي دكي بقرباني بمحال بونينيها بوله مكاتك أتو فنا ببر خواي قبر سبحانه وتعالى بين سر دعاكي قبر ما نذكره فرمي ربي هب لي ربي داولة شدك على ربي رب خالقي مدبر اويك درس كريتي فإذا كريتي كالنبون ويناي تبون كأو بري ويدباو كأو مشهولي لذخوا قال ربي هب لي من لدنك رحمة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة زو شي هب لهي بيها أتيا يعني خوايا داوال دكم لتوك خالق فإذا كريمني بخششي ببرامبر هبا ببخششي دا قوتري ببي برامبر كشتشي دا ديك كشي ببي مقابل قورما زكريا دا زاني بخوي كير وشويت ناوصر وشت على رأسي شيبة كشويت ناو تمنو سليس بيبو وهن العظم مني وشت على الرأس الشيبة هيسكم لاواز بوا كير بوما كنفد بوما وهو سركشي نزوك بو يعني عاقر بو كهر من دالي نابي لو يدعوا دكا لخواي قولك وهابا بخشش شي بذاتي يعني هو كان سرشي كان تو يعني نما يكن بير بي افرد نزوك بي من دار نابي بويا دفرمي من لدنكا او بخش الشخوايا دمي راس توخو للايان خو توبي راس توخو يعني اشتشي تايبت بي لو كاتك هوكارا زوية كان دوستن انسان داوي هوكارا اسمان يكان دكام سالي برز دكاتوا يبو او ذاتي كلا اسمان سبحانه وتعالى ازا ذرية طيبة هر داوي من دالي نكرت من داركم بدي بلكو داواي ذرية طيبة كرت داواي نوية شي باكو تساة كرت كو فيرمان دكا سنداتي لمن دال دورزني ولا تسندانا من دالم هيا ايكا دوا سيا ديا بلكو سونيت يكي مهمة سند باك بن سند ديندار بن او اقرنقا هاتو داواي نوية باك بك نوية خايم بك باي قلبي بعد قريب ولا بتسبكم لصد من داري أقل من دارك فاق نبي وخاوي النبي وتاوان بابي إنك سميع الدعاء جاء كنت أين زاكي بتديني بوس في زور قنزا لو ذاتي حق الله سبحانه وتعالى إنك سميع الدعاء يعني خوايا أمن ضل نيام أتو جئد لمنا دم بيستين
ومعلوماتي شتيبة من ودرزانم ولا مشم دديوا شدم بيستي كدعاء كيدكم ومعلوماتي شتيبة ويناودرم دايا ودرزانم ولا مدديوا وذا بين السر تيروكو كاتو شويني دعاكي يورمان زكريا كرديتي طبعا بسراتك زور سرزرا شاشا يورمان زكريا كبيغمبر الشي بريزا سر پرشتیارتی مریمی کتی عمران بوا اخوای گورا مریمی دبخشی دا چی پیشتر نظری کردی اگر کورکم ببی بی کم خزمتکاری بیت المقدس او کاتی او شتب قرآن دکره با کتر ندکره بلا مخوای گورا سبحانه وتعالی کتی چی داداتی او جوفا با نظرکی دکا لوی گورا من زکریا سر پرشتی دکاتن همو ذلك كده تو جولكي لبولاي مريم كا غرفك تايبت بويدان درابو دي بيني ميوي هاويني لزستان دا وميوي زستاني لهاوين دا لكنيا هاويني اتشوه ميوي زستاني لكن بو زستاني اتشوه ميوي هاويني لكن بو كاتك ليه برسي اري اود لچه داري بو مريم وكاتي او ميوو او طعام او خوارنينيا اويش فرموی اول لان پروردگار توی لان خواهی خواه رس قمر بودنی ری و خواهی گورش او کسی بیوی یرزق من یشاء بغیر حساب و بی حساب خواهی گور رسقی دداتی او زالی را زکریا کتمانی زور بو یعنی درسه چی وگرت فرموی او ذاتی که الله سبحانه و تعالی رحم قربانی بی میوی چی داده مريمي کورزی او میوی نیا وانستان ای هاوینی ای که نه ای زستانی با خواه هر اویش دتوانی لطمان چی پیری اگر خیزانم نزوکا من داریش با ما ببخشی این دعاکی کت هنالک دعا زکریا رب او ززانی هیش تق محال نیا اگر دعا کل خواهی گوره داوکی بوی علی رزا کلیه دعا اگه کرد ربی هبلی من لدون که دریتا طیب اینکا سمیع الدعا زنان لوان ابن کثیر دفر من رحمت خواهی لبی زکریا کاتک بینی خدا چون کرامت دادا بمریم او طبعا او کرامت اگوابو او کرز اگوابو که خواهی گره بمریم خاتونی بخشی لیره امید شدو دروز بوم که خواهی گوره من داره چی پی بخشی هر سنده ها کارکانش گوره تو با پیر بیو بچه نو سالو خیزاند من داری نبی یعنی نزوگ بی یه هیوائی رو درست بون شیخ سعدی ده فرمه او آماشه بایده کرد که داوای ذریه طیبه کرد یعنی نویک که با ادب بن داوین پاک بن و زانیاری شان هبی حتی دلی دای کباو چن پیان خوش بی چی ایسان دای من اگر من داره که جوان بو پاک بو خایم بو زیرک بو جیتال بو دلی دای کباو پی خوش ده بی زلو دعای چندین آموشگاری تی دا لبو ایمه که خواهی گوره سبحانه و تعالی دیوی بگینی نوانا بی امید نبون او یک لپی ایمه کانا نبی ایمه قطع و قط بی امید بین لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فما يمادار المسلمان قد رحمي خوينا أميد نابي أو كسي كافر بانا أميد بلا رحمة إخوائي قولا رحمة إخوائي كافرين ناقرتوه أقل أسكو فرمرت رحمي ساني ما دار قطع قد نؤمن نبي لا تقنطو إخوائي قولا دواما ذكا توشي مأيوسي نين شي هوا برقل أميدي نين زاویه تا گورترین چارستر لبو او کسانی که به امید بون لمن دار بون یعن لهر کارشی تر اتو با پی عقل تماشا دا گیده کنه والله اوشتن محال اوشتن نابی الوی گورمان زکرش که دعای دا کرد اذنا دا ربه بانجی کرد دا پروردگاری نداء خفیه بنهینی بنهینی اخیستا کسک پیره میرد بی پیره شنگ بی خواه من دارم بده نره پیره بیرد پیره جنتوی من داری ونیا دوانه خلقه که بی
گالتی پی بکن بری کرتلوانی خلفابی بنهینی لخوای گوری دعوا کرد انزا فرمو ولم اکن بی دعائک ربی شقیه من هر کاتک دعام کرد بی یا رب قد امنا امید نبوی ما قد بدبخت نهی لگه دعائی قد ایسان توشی بدبختی نهی ما دم لخواي جور الدواء بكي شيء أو خواي كإلهام قلب الدكاة دعائي بكي في الدعاء الدكاة هل أي دعاء قد قبول الدكاة تون بابا آدم ودا حواي في الكرت فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه سنو شيء في الكرت في الأخواي جور بارته وكخواي جور شتو بكي قبلك دعاء كلمة كسب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من القوم الخاسرين فما شو كخواي جور إلهام قلب تكرت دعاء شو كي خواي جور دعاء قبول الدكاة يعني نؤمن ذنب ولا رحمة إخوائي قولوا ببار دوام لإخوائي قولي دواء كرديهم كأتهشت إلى روي عقل محال بي لروي دعاء محالنية دائما قد نؤمن مبا والله إخوائي قولوا أميد دبغشي عائلة هو دي ناس من الفاج بيستو عفصار شنو مير داتي من داريا نبو بس نؤمن ذنب ولا رحمة إخوائي بار دوام دعاءان كرديه إخوائي قولا لپاش بیست و هفت سالی لسیز جی شش من داری دانی هر زگ دو من دار پاش بیست و هفت سالی شش من داریم سنابی رحمت خوای نامید این ز دعوای کردنی تاکا زور مهمه فی دعای اوشته کن که تاکا اوشته ک پاکا اوشته ک خائن اوشته ک بسوده لو خود لو اوشته ک دعای دکه لو کمال گایش این فیلم دکه که ات ک دعای من دال دکه این استعمال دن خوای من دال مام دی دعای من دال دکه دعای من داری سال عناکی خلق من دالك صالح نبي لو تباه شكاكا وخدايا من دالك صالح ما بيبخشه شنك من دالي خلاب دبيت معي فتنة بيت معي ناخوشي لبو تشي لو داكو بابي لو دورو بري لو خاكيكا لنابي على ذايك دبيت كين يو دعاي بكين لبو او هاو سلاني كدياني بيت خدا من دالي عم بيبخشي ورمان إبراهيم شو دعاي كد ربي هبلي من الصالحين فرمي خواه دمي من دالك في ببخشي لصالحان بلا صالحان فبشرناه بغلامي حريم لبرام برجة خواهي جورا من دالك جواني جيري نرمونياني لسر خوي يبخشي لابو دايكو باو تشك داني مدن وكاني انا سر رقاي راز بن او سر جيري كرديا دمي من دالي ببي داوي من دال دكا لقر من دالك داوي نوية شي فاكو خاوينيش لك وزور ميما او دعاش كاتك دعا دك لك هز دكي كاركان زور قرص بون يعني اتو بيو يستدبت سيا بمعجزك اخوي قلود بخلقيني يعني بخششي تايبت من لدونك او بس بخواي دك لي او بخشل لان خوتو بي بخششي قلت ما دايما ببي مقابلة يعني زوزور تأثيري هي كإنسان لخواهي قولة دعوك بس البيغمبر صلى الله عليه وسلم كسبينان نيجي دكر سلامي دا دعوة سي دعوة كاري بيشكش خواهي قولة دكر دي فرمو اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة. يفرم خويا من داوي علم اللي ذاك مزانس وزاني علي. ما أنت زانس وزاني عليك. نافع بسود به. إخويا قرر فرمي ببيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول ربي زدني علما بردام ريبر ودقار زانس وزاني ذات كي. بيغمبر إخويا سي فرمو اللهم إني أعوذ بك من علم النافع فرم ودقار فنادا قرم بتو علم شفير بم أو علم يسودي نبي. آخرة وتاور علم فير با. كاتلو ترخام كي استفادني بي او كلشي تي هي اما شي زوار لو علماني استاد خندري كرايت منهج حريص استفادني نلو كسكي نلو كومل جاكي فكرت انا فرورد بداخ وهم علم بي استفاده شيا خلق بشتي تي كدي ورزقا طيبه خويا رزقم دي بلا ما رزقك طيبه رزقك باك حلال ترى ناري رزق هذا رزقم دي بابا رابع خرزق قباك نبي كل جتية أو شنو رزقي حراما بدزي وبغشو وفرتو فيرو بوشتانا ها فير ما ذكر رزقا طيبا أو زو عملا متقبلا خوايا يا المتيم دا كردويش بكم أو كردويش شرعي بي لكن تورجي لعبي
اتو كرد وقت كرت نيجت كرد روجي دت عاد عملوا شو خواق قبولي نقلوا سباشا قول غيري ما دميت كلو نامن يتو از اري ليش كي انسان دعوا دا كبر خوايا من دار مني من دار بدي خوايا من داري صالح بدي من داري صالح شي خلك دعوا من دار دك دعوا من دار كي صالح در ناسي او التوانك اللي مني شي لمني بابك يا هم استمك كرديتي لو مداري كبوها هو مستمك لخوشي لكاتم حتى واقعات شي باز دكن او باسواني كلكن حجر الاسود يا بلي بلي ناو وريس كيدان اشتغل شي قولي سيري ندير خوي بيو كرديا باسواني تركني حجر يدك لبندري او بس لا تش عندي كذا جرتوا دركاتي خوي كابريك اما اللي بيبهم صاب ديري ركني حذر مذكر يكسري لبن فردي كعبي در لا ملتزمي اي ملتزمي تزمي لوين دري بشويك دعاي دك الدقريا ودباراوا همو ماني بخوي سرسام كردمو اما اللي بدعايا كاني اقاما لخونا ودقريا اخوايا دمي كركم بدي اخوايا دمي كركم بدي خوانا أميد منكي خوا كذا ذكرتنا أميد نبو أوهاتي ما أوجي كبير نبر صازم خوي بها الواسية كذا فرمي لي دعاء قبو دبي ومش دار لو ريدو لي هاتي ما ألي لانا لو زي دبي مدارك مبدي فرمي سبحان الله أو دنقم بيستوى فاش تنساري فاش باز دسار شاز دساري أو دعين نفسي دنقم بيستوى نفسي ناقم بيستوى حين نفسي شوي لملتزمي كاسك سري لمن فردي كعبين يقول يا ربي خوايا يا ربي خوايا بقريانو او من داري كاتو بعض الشعز صار بيش استادات من خوايا استا او من داري ببيهو خوايا استا او من داري من ليه وقريهو خوايا او من داري من نابي مش تمشام كرت ولو نفسي بياهو تمورا اتوبيا وني باز شازر اري لا بغيان داو مدار دك لا خوي كره كم ديوتي بري ولا ادي خير استا كداو دك خوي غرم داري بات با كره غوتي دي غري ما برس كره وتش من دارك جان بدستي تيكتو نني شي شي دك نروشي دغري اون د خراب اون د لاسر اون د اون د ري هاتي ملو جي كداوام كدي هلو جي اش دمي باتو راوستي باب راوستي تو دو زره تو شتم لو مداري كرت تبو تي كم زلو داوان نكر بري خويا من دارك الصالح بدي وكو بيغمبران كداوان كردي ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة او غادرك بو كد اللو من داري ايش سادة تيمو من دار بو خرابي بو نيج نكري بو واسع بستو بدستي خواه قولا ايقو دي تبكم دعايا كد بقور بري يا ربي خويا او من داري كداتا من ليل داوان كد خويا دمي او من دارم لو صالحكي خويا او من دارم لو تساكي خويا من هضبهم خويا من دعاكم غردهم أري دعاك تساكوا أو دعايبك خوافتك تجار استملوا من داري مكة زاد مشاكل داكو بابيا أو استملوا من داري خوي دكا نار من داري الصلاة دعاء داري السرد ببن تعايبك أبي بزادي وبنفسي دعايب خراب دكا سبحان الله دعاك يقوري مش آمين معك والله صار سراوة أو بيا ومديد لقر من داركي هاتون وعمري تي زناب او من دارك ما كدعاء ما كد سبحان الله لو كاتك ما دعاء كما كل لو دقيق خويا قدري من دارك يقوري من دارك يهدي عدا كلم برسي سكاتك تو كد او كاتك كما دعاء كما لك بابي خلق امي كد هذا انسان داوي ذريتي صالح ذريتي ساق بكويش تشيش محال ليا لقر دعاء كد خويا قدري من داري صالح بخشت مولاي اكمان تيبتي اواني كنيتيان صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكالو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابي كوتايش باسي دم خوشية اوي كغرنغ اتر دوائي كوتاباب اميك افرمي باب آداب القراء حين تلاوتهم القرآن او قارئاني كاتك قرآن اخوين ابي چون بن لكاتي خوندني قرآن كيا چون دانشن چون هلسو كوتكن مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي وني زانيت زانين يان بيوستا بويا فرمي وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. افرمی بلام و خوش، بلام و پسند، بکاری کی باشی دا انیم بو او کسی که ایوی قرآن بخوینه، چی در شوا بخوینه، چی در روژا بخوینه، یکم انیت طهر ابی دست نویش بگرید. یعنی خوی یکم خوی خاوین کاتوا با پوشاکی کی جوان، با لباسی کی جوان، هر وها بلاشه اكي پاكو تميز و دزنج اكي تواوشي هبيتو و ان يستاكا بوهي دمي بوني لينه هميشه بي پیش او دسكا بخوندن قرآنكا سواقكا یا بفلچا دمو دياني بجواني بشورت هميشه بو و ذالك تعظيم للقرآن هميشه لبر با گوره گرتنی ام قرآنه ایما پیویست ام قرآنه بچاوی که گورت ما شاب کن چون که بو لأنه يتلو کلام الرب چون که کلامی خواه اخوانی تو فرمایشتی خواه اخوانی تو قساکانی خواه پروردگان دخوانی تو انسان تما شاکا کاتی که رئیسی ولاتی کاتی که رئیسی حکومتی کاتی که وزیری کاتی که پیاوی که خود گوره تر قصد بو اکا چون انسان گوی اگری بزانه که علیه چی دی اما لبران برخوای تعالی فرق ارز و آسمان حالی بی قربان بوی اما چون که ام قرآن کلامی خواه انجا لو کاتی شاک قرآن خیرن بیج گلویشا ان الملائکت تدنو منه عند تلاوته للقرآن لو کاتی ها که ام عبده ام ایمان داره پیاو بیا افره لشوابيا لروش كقرآن أخويني فرشتكاني خواي لينزي قبنو لكاتي خويندني قرآن فرشتكان نزي قبنو ويدنو منه الملك فرشتكان وجبرائيل همو أواني لينزي قبنو فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه أجر ام کسک قرآن کدخوینه سواکی کرده بی دزنیجی جوانی گرده بی دمود دانی بباشی پا کرده بی توانه او فرشت دمی لنات لسد دمی او دانیت فکلما قرأ آیتا اخذ الملک بفیه هر کاتی ام قرآن خوینه ام قارئ آیتی که خویند او فرشتی او وكو علي لنزيكيتي لايو وكو بلي دمي لاي دمي او وإن لم يكن تسوك تباعد الملك عنه بلام اقربوني دمي هاتو سواكي نكردبو دمي جوان خاوية نكردبو فرشتكي ليدو ركبت او ايما كمتر او
ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیوا بکەین، بەڵام لە کاتی قورآن خوێندن ها سیواک ناکەین. ئەوە ها یەکێکە لەو ئادابە جوانانە. بەڵێ من هو چێتەوە بۆ مەلەکەکە، بۆ فریشتەکە. بەڵێ قوربان. نە منهو ئەچێتەوە بۆ وزەلامە، یعنی تەباعەد المەلەکو منهو، فریشتەکە دوور ئەکەوێتەوە لەو شەخسەیە کە سیواکی نەکردو. كوابو فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملكة. أفرمي أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كأيو خوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شياوني بو إيوا أو فرشتي لخوتان درخانوا. فاستعملوا الأدب، أدب بكاربين، فما منكم من أحد إلا وهو يكره هجيك لأي والنية إلا بينا خوش إذا لم يتسوق أن يجالس إخوانه. هرجز لأيك لأي وا كاتك بيوي لقل كومالك لهاولو رفيقانو برادركانيا كوبي بينا خوش أقل لو بيش جوان خوي آمادنك أو دمودياني نشواتو خاوي النبي ديتو ولا خزمتي قرآن ايت خالي كتر كجرنجا ام استاكا كم تر مصحفة كم استعمالكين حالي بي بزوري ام موبايل وشتانا اعتمادية كين السر. ويأفرمي ويأحب ان يكثر القراءة في المصحف، يم خوشة تشاقوايكا بزوري أو قرآني كأي خواني لناو مصحفة كيابي خواني لفضل من قرأ في المصحف. شن كأويك لناو مصحفة كيابي خواني خيري زيادري لشتيكا كمصحفنا، حتى أويك لناو مصحفة كيابي خواني خيري زيادري كلو تفسيري لكتبي تفسيري كيابي خواني. ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر. شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنو يجينا بيبي قرآن هالقر كاتيك قرآن هالقر إلا أبي دزنو يجيها بي، يعني بدستي دزنو يجوا دزبها لقرآنك وقرآنك هالقر. فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به. أجر بي خوشبو لمصحف قرآن بخيوني ببيد دزنويش أتوانيت زرارينية بلام، لكن لا يمسه نابي دستي، يعني بي قرآنك أو أبو كرابيت وتماشايك نابي دز لقرآنك كابي دزنويش بلام أتواني ببيد دزنويش بيخيوني ببيد دزليدان. اي لا بركاني شون هالباتوا افرمي ولكن يصفح المصحف بشيء. لا بركاني قرانك هالداتوا بشتك حالبي ولا يمسه الا طاهرا نابي دس لقرانك بدا دستي بر قرانك بكوي مجر دزني جهبي انا درسني. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك. أقول جي أما إنسانا فرجيني قائم بجاري واهية بايلي ببيتوه دي بيويست بو أو كسيك قرآن خويني لو كاتيها كقرآن خويني أقل خريق بو بايكي لي بيتواني يكسر قرآنك ببريت نك قرآن بخيرون لدواي شواني بشتي ترو مشغول بي حالي بي. حتى ينقضي الريح، حتى بونكته او ابي بالا برج بيت اشتكى قطع بك. ثم ان احب ان يتوضا ثم يقرا طاهرا فهو افضل. دعي او اجر بي خوشبو بخويني بشي دزنج بجري وبدزنج وقران بخويني اما قبرت ريك. وان قرا غير طاهر بلام اجر قراني خوين ببي دزنج فلا باس به زرري نية بلام أبيد دس لقرآنك ندا.
وإذا تثابأ أبوه ويقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. أجر باويش كدا لو كانت يا قرآني إخوان أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كتوا بدز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك باب سليك أو إيكي كلا آدابي أو عنيك قرآن خوين لكاتي خوين دني قرآن أبيت أبش لا أم أفرمي أبيت. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. أفرمي إيكي كتل آدابكاني او كسيك قرآن اخويني اويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي پري بلاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو افرمي سجده بريد. اوه آماجه بوك آية لقرآن چن سجدي تلاوهي افرمي وفي القرآن 15 سجدتن لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدة تلاويتي آية. وقيل 14 قيل قليل شواردة وقيل 11 قيل قليل يانزة. مهم أوي بلاي هر آيات يقل آتكاني سجدة تيبري لكاتي خندني قرآن سجدة بره. والذي اختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أويك من اختيار مكردو وبنام وبسند أوي هركات آياتك سجدتي بري أم سجد بري شنك أو سجد برنا أبيته أوي خوال خوي رازيك أو الشيطان لخوي ترك الشيطان عاجز بيتورا أبيت. روي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قرأ ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة. أفرمي هركات إمروفيك سجدي تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات إمروفيك إنسانك سجدي خن آياتي سجدي خن لقرآن فسجد سجدي بر اعتزل الشيطان يبكي. هو شيطان دور أكويته وكل كي أقريب أخويا ودزكا بقريانو هاوارو فغان يقول ألي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ألي آي قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بسجده سجده بردو وهو أو سجده وبهشتي بخوي دستبركر بلان مني نقبتي مالويران فرمانم پیکرا بسجدو سر پیچیم کردو عصيانم کردو فرمانکم جي بجينه کرد فلي النار دو زخم بو دستبر. وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة. أفرمي فسند بلام وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز أليتو إنجا برغي شعروهات برغي إكارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيكي علي لبر فمرت به سجدة. أجر آتيكي سجدي بلاياتي بري أن يستقرب كات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بوسجدك سد أوداني سجدك بري. وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريسي أكر فمرت به سجدة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أواصل إذا أن ينبرو قبلة أقر قنج دواي أواف الميه. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. أفرمي أو كسيك القرآن أخوين الشاقوهاية بجواني بيري لبكاتو لخوينك آمان جيهر خويندن يرود نبي وبير بكاتو التدبر رابميني تي بفكري تدبر بكاتو لوانيك اي خويني ويستعمل غض الطرف وشاوي شداخة
عما يلهي القلوب لو استانيك دلي انسان مشغولك مشكي انسان مشغولك وان يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تدرسك توابت كان احب الي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك بوأوي بشاكي ليتي بقاتو بيجقى لكلامي خواب بشيجي ترى مشغولنا به وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم بلا مو بسن دكاتي كوا قرآن دخويني درسي يا درسي قرآن دليتوا يا درسي قرآن دخويني أجر تي بري بلاي آياتي كاك آياتي كاك آياتي رحمة بو داوابك لخواي تعالى بلي خوايا بيبش مكة وإذا مرت به آية عذاب أجر تيبري بلايا آية عذاب استعاذ بالله من النار فنا بقري بخوا لأجل دوس خوايا فنام بي وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى أجر تيبري بلايا آية كباس لخاويني وباكيو بيقردي خواي تعالى يكر لويك واخواي تعالى باكو بيقد لويك أهلي كفر إيلين أو سبح لله جلت عظمته وعظمه أو لو كاتيا بتسبيحات خوابك وخوابك قولة بقريت فإن كان يقرأ فأدركه النعاس إيه قال لو كاتيا قرآن يخون أو خو ونوزي بهات حالبوي فحكمه أن يقطع القراءة حكمك ويتر يكسر قراءتك برنتو قطع إبكاته قرآنك ببيشيتوا هو موافق للسنة وأقاويل العلماء أما كآبو شوي يكسر واز بيني وقرآنك ببيشيتوا هو موافق السنة أقوال علماء وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله من أوانيك إساك اللبير من أوانم باسك أوان باسك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانشي بي أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقر هستا نجي كرت نجي كرت بله فدنا الملك منه فرشتا لينزيق أبيتوا يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خيانه فما يزال يدن منه أو أن دي أنفرشت أوني ليه نزيق بيتوا حتى يضع فاه على فيه كادمي لسدني أو دعنت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناش إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وكل بشاي أمو متأسل أبيت وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمام أحمد آية أجر كسي القرآن بخير نبي دزنيش فقال لا بأس بها فرمي زرارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلم لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنيش هذا وقال إسحاق كري راهوي فرميتي السنة مس أو فرميتي السنة كي بيغمر صوص عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف الرجال وهب عبد الله لم قرآن خنديتي لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجيش نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلان داري قاميش يشتيكي بيبوة كلا بركاني بجواني بيهل دعوة طوان عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فرمي جاري واهي من القرآن أخوانا مبايكم لي أبيتوا فرمي تمسك عن القراءة حتى ينقض تنقضي الريح فرمي تابعك كوتايدي يكسر قرآنك ببشرين القرآن مخيون تأو كوتايدي وعن مجاهد إذا ثبت إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تساءبت أجر فجمينك اللي بيابو
تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويش كوشتا تأروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لأيوة خويهات فليرقد بايك سراكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر شون كيكيك لأيوة أيوة داوي لخوش بند خوابك

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برزان عزيزان دوبارا بخير بينوا لدرس بابتي فصول في العقيدة بونسرو كاتبي بناو بانك عبد العزيز الطريفي. برزان إما جيشنا فصلي يازدمين كأبيش أو فصليا درباري مردن باسي دكات مردن كبابتك أما دزانين هرتي أو بشريتي كأما دروز بوينة إلا روجك دعديت أو دنياي بجدلين وهر يكش أجالي خوي هيا هر يك كاتو زمني خوي هيا كوا دمريت ويا مردن حقا لسر همومانا براستي وهر إنسانا چيش كالسر دنيا دا جيت هر يكو كاتو زمني چي خوي دياري هيا وكورترين جيانش جيانا لسر دنيا أو جياني إما كدبين السر يعني اما تن مراحل هيا كبضلين حياتي دنيا هيا حياتي برزخ هيا حياتي روجي قيا دا جيت هر يكو كاتو زماني چي خوي دياري هيا وكورترين جيانش جيانا لسر دنيا او جياني اما كدبين السر يعني اما تن مراحل هيا

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: فوق ذلك بين الشيست وحفتاو اقا توزق زياتر بي قو مكاني بيشتر لوانا دقيشتر 1000 سالو لوانا زياتر وأوانا وكو نوح عليه السلام على نبينا بلام اگر اسلام تمشاك بكين يعني عمري اواني اصحابي برزخ ياخذنا ناو قبر دانا اقبلين زمني موسى اسا زياتر لدو 2000 سالة زمني عيسى اوش يعني نزيكي 2000 سالة اقل بسيه بيشتر او زمني نوح عليه السلام دوانا 10000 سال بي ادي بابا قور ادم اوانا هو لحياتي برزخا كواتا حياتي برزخ زوز دريشتنا لحياته جياني امي تاك تاك افراد ها برزان او جياني لسا الدنيا بويا خواي قورا يعني وصف كرديا بكواتي كاتشي يكزار كرت مابزاني مؤلف سدالي درباري مردنو موت كدفرميت الموت حق مردن حقك وحقيقتك ديت السر هموما مردن اويا او لا شيء ما كيسر روحي تيدايا كاتي لزجي دايك مانين لا تر روجي ونفخي روحي تيدا دكريت يعني دعاي اوا يعني تقديري اوي دكريت وعمركي واجلكي وهر ورزق وروزي وايا شقيا سعيدا او تقديري كتقديري دوما يا سيما تقديري كنوع الحلم المحفوظ شيء تقديري تشجنا وزجي دايك مانيا او تقديريش كدكريت او لكاتك تازه روح من دستنا او جستمان او كاتك ملك دي نفخ روح دكات بلان او كاتي نفخ روح كي دكات تمني شي ديار دكريت هلو كاتي عمرت سن صاليه كواتا وكو عندك زاناد لين بريزان جي هالوسطيه ليرا كدلن تي الراب مالني وتي بفكرين امري اعدام مان لكاتي درست بون مان دراوا نناو زجي دايك مانين أجل من دياري كراوة يعني كي أعدام دكري يا أخو كي كوتاي ديت كي كوتاي ديت ننا وزجي دايك من لو كاتي نفخي روحي ودس نشان كراوة ديار كراوة كواتا زور ضلت بو دنياي خوش نبي زور أميدت بو دنياي نبي روجك دادي أو دنياي بجدليت خواهي قد فرمي كل من عليها فان عليها يعني سر أو زوية هموي فانية هموي دروات بجدلي بس تانيا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تانيا وجه خواي قورا دمينيتوا بس خواي قورا فاني نابدو أزلية وهتا هتايا غيري خواي قورا هموي فانيو ننابدو تشيد كواتا أو همو ملائكة قورانا أو بيغمبر نازارانا هموي ننابدو تشون أوانا وكو شاعر دلي لو كانت الدنيا يدوم فيها أحدا لكان رسول الله فيها مخلدا اگر او دنيا يبو كسك بمايا هتا هتاي يدوم فيها احدا كسك تدا بمايا لكان رسول الله فيها مخلدا او كاتب في غنبر صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء سيد البشر او تدا هتا هتاي دماوا كبو او خوشويستا او في غنبر نازار نماوا اي توي بشري زعيب ددوي هتا هتاي لدنيا بمني باشا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تنيا خواي قورا ودي خواي قورا دبنيتو هتا هتايو كفاني نابيد كخاوني برزو قبراتيو بريزا ومن الإيمان الإيمان بما يكون بعده مما جاء به الوحي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه كواتا بريزا كدلين مردن هيا مردن حقا دبي بزانين لدواي مردنيش أوشتاني ديت أوش ذي بروامان في هبي كمجموعيك شتا دقي قرآن وسنة في هاتوا دبي بروامان بوشتاني شبي كأوش في تني قبرة كأوب سيارانين ناو قبرو خوليك داني قبرو هروها عذابو خوش يكاني ناو قبرش أوانش دبي بروامان في هبي ايمي إيمان دارو مسلمان كدلي مردن هي لدواي مردنش مرحلة برزخة وكو باس مانك كمرحلة شي دورو دريجا لوانا 1000 سال بي ننا أوغورو قبريا في تني تيدايا وهروها خوشي وناخوشي تيدايا والإيمان بالبعث والنشور كواتا أما دلين كدمرين بروامن بها بوج دا هيك زنديبونه وهيا روج قيامت البعث على استانوا والنشور بلاوبونه لروج محشر كواتهم قوناق وناغ مرحله مرحله بريزان بعث كالستانوا يا والنشور ككوبنويا لا روج قيامه لصعي عرصات خاي غورد فرميتي ونفخ في الصور كاتي ميكائيل نفخي لدادات نفخي كم دنيا تاخذ دبيتو همي تك دسيتو ناوي دسيت نفخي دوميش همو او خلقيا زنديد ابنوا لا عجب الذنبكي بارانش دنيري وهمو هل دستوا هر يكول غوري خوي هل دستيتوا فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أجداث يعني قبور. أجر نفخي دوم لدراف وإذا ونفخ في صور أو صورة وكشتك بلولك يعني كلاشاخك كنفخ كي لدداد ميكائيل إتر أو نفخي دوما هرتي أو بشرية نناو قر قبركاني تدبن ينسلون نسل يكودلين أوها وكوبلين باقلتون العرض بلن دبيتو يعني ديتا دري شين دبيت أوهاني أو إنسانش نناو قر قبركي ديتا دريو دردسيت. والشاك في ذلك كافر بالله. هريك تشجماني ببعث هبيد زنديبون و وروج قيامته اوانا او انسان كافر دبيت تنكيك الاركام ايمانش او الايمان باليوم الاخر روج قيامت يعني روج زنديبون و كدلي روج قيامت كوملك بابته وشتي دايا مرحله برزخش قبر او اكو امام عثمان دفرميت القبر اول منازل الاخره برزان كإنسان مرد كتونا القبر أو يكم منزلي آخرة دس بيدكات أو جيان روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. أو يقماني هبيت لا زنديبون وو وروجي قيامت أو إنسان كافرا. وأما الذين كفروا خاي قرد فرميت فالأفلم تكن آياتي تدلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أخوة يقول وصفي كافر كانوا بباور كان دكات دفر بي أو أنيك بباور. أما الذين كفروا أفلم تكونوا آياتي تتلى عليكم هذه آية كان من بلغ كان من بسرتان ندخل دراوة قرآن كان كتاب كان بيغنبر كان نهاتون تلاوك راو بسرتان خل دراوك روجك دادي وقيامته أو أنيا فاستكبرتم إيوه تكبرتان كرد عناتان كرد لوتان برس كردو إيمانتان بينا هنا ببيغنبرك أو بكتابة كان وكنتم قوم مجرمين إيوه بونا نتويش استمكار ظلم تاوانتان كرد إجرامتان كرد. وإذا قيل أقا بيام قوترد إن وعد الله حق وعدي خواي قورديت يعني قيامت أقا بيام قوترد إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ساعة أو كاتك قيامت داديت قماني تيدانية ساعة جبوا هندي ناي قلت رأي ساعة يعني ساعة يعني حدوثه يعني أو كاتي كرود داد لو ناوي لنا ساعة مبزنية أو ساعتي إما كات جمير بلين ساعتك شيز دقيقين هر أو كاتي كقيامة دادت ناوي لنا روا ساعة هند علماء دليل لبر أوي كاتا كي شار دراي توا بو ناوي لنا ساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري دلي أقا بيان بقوت رأي أوا وعدي خواي قوراه راستا ساعة قيامة دادت أو أن دليم أي منازانين ما ندري ما الساعة نازانين أو قيامة تيو دي يعني نايت أي منازانين يعني بروان بينية إن ظن إلا ظن أي ما بجمان من بها يعني أي ما بروان من بينية أو أشتكى أي ودلين وما نحن بمستيقنين أي ما يقين ما بينية أو جمانك أي ودلينه بروان من بينية فضلا عن المكذب بالآخرة أو بس تنيا هاتني قيامة سرتاي كي بيزقل كروج قيامة داديتو أحداثو بهشتو جهنم أوانا أو هيتش كوا أو أصلا بروان بزين دبونا وكانية كروج داديتو بهشتو أوانا هي خوي قد فرمي بل كذبوا بالساعة أصلا أوانا بروان فينيا يعني دروان كردوا بسرتي بروجي آخرة قيامة كبيد قرتي الساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وهروا إما آمد من كردوا وأو كافر بباوراني كبروان بروج قيامة دانية عذابتي يقجار قرم سعير يعني قرم وكشندا كذا كليتوا أو عذاب وسزايما دانا وبوشي وأواني بروان بروج آخرة روج زنديبون وو هل الصانة ونياك بباورو كافر كان وهروا لوانا زود زارهننا والله تكاني مسلماناني شندق لأصحابي علماني والحاد وأوانش بروان بس زندبونا والنبي دلي آية الله من دري هاتي تيوا يعني هندق العلماني كاني أو سردام إيمانا ومسلمانان بنامج مسلمان دلي تشيلا بي هاتي تيوا يعني تي يعني برواي بينية بريزان زوز الخطرة كبرواي بينية أو كافرة بريزان كافر شاخينية كأو أركانانا يكك برواي بينا بو معناه كافر كابرايا كافر دبي كافر دبي ومرتد دبي الإسلام درواته در تنكا أوانا مسائل أركاني إيمانا ومن الإيمان هروها لا بشك لبشكاني إيمان كقوتمان بإيمان برواته بي بمسائل قبر عذاب قبر هروها بعث نشور زندي بونوا وهلصانوا هروا إيمان من بوش ذهبي كالدواي زندي بناو هل استانا وش تجي ترى في هذا قدرتي حساب محاسبة كردن ترى زودانان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يتر أو أنا هموي يعني حساب كتاب تاي ترازوها يا دبي بروام من برو جانها بك أو حساب كتاب شيء قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إما موازين ترازو دادنين كترازوية زود دادورو عدالته بمسخال الزرج ظلمي تيدانية كي للروج قيامة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا هيس نفسك إنسانك ستمو ظلمي لنا أكريد وكو دنيانية شفعته واسطة واسكاري نخير لو اندري كسك ناتوانيت نيكوبلن لو عدالته لو ترازوي خوي رزقار بكات إلا أوانيك أصحابي كردويت زو زور تاق بيتو أو كات حسابيان زور يسير دبيتو لمن داري رزقاريان دبيت وإن كان مثقال حبة من خردل أجر مثقال زريك بيد لخردل خردل علمائن هندق وصفي دا كان دالي باتيها دالي زو زور بتوك كاتي تشي خور لبنزري ديتا جوري هندق نقطة نقطة زو زور بتوك دابينيوها لأسمان ديو دا تشي دفريت دالي خردل أويا هندق لعلمائن باوي وصفي ذاك او ندبو توكا كناك ويت عرض اسمانا دفريد او ندبو توكا نابيني اساكن لا كات بلين جوك بو شي وازي بيت كخوري تي دا نبي نابيني بلم كاتي تي شي خوله پنجري د دته جوري او كاتي لوانا دي بيني اغانا نابيني بتي شي خوركي شوق د داتوا او بقدر او مسقاله ذره خردليش خوي گور دلد ناي شاري توا اتينا بها او كردو تبي بقدر مسقاله ذره اي مديهنين دي بيوين لستر أزويد آدنين وكفى بنا حاسبين بس إما كوا حساب كتاب بكين إما بس كوا أوندا حساب من دقيقة هشتك لاي إما شعراوانية لكردويشي تاكبيت يعني لخراب بي إلا خواي قورا ديني تستاي ترازو حساب كتاب من لسدك دبي إبرواما بو حساب كتاب شبي للروج قيامات خواي قورا تاي ترازو إما وإيوي برس قرسو سنجين بكا بكر دوي تاكا هروها يقلى مسائل إيمان من لدواي مردنيش بريزان دواي تاي ترازو باباتاناش الإيمان بالثواب والعقاب دواي تاي ترازو حساب كتابة قد كريا انتر بود دردكوي تاي ترازو قد قرص سنجين بساكا ياخد يعني قرص سنجين بخرافة انتر سزاو اودت فاداش ديت دبي برواما بعقاب ثواب شبيت كوا والجنة والنار بهشتو دوزخش اوش كخواي قبرا كوصفي كردية لتندين آية تكاني قرآني بيروز بهشتو دوزخيا اوش دبي بروامان في هبيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اگر اواني كوا شقاوتنو اواني خرافة كارن اواني اهلي خرافة كارن ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اوان الناو اقري دوزخن او اقري دوزخة شواء هناسو حلمي هيا ك حلمي خوي زفير الدنگو هناسكي ك دچيشي چون انسان ك هناسي دچيشي دري ها دنگا چي ودت او اگريش او هناسي دداتو بلق دداتوا لبر گرماتيو لبر اني هواو گرفا گرفي اگركي كنناو دسوتي توا خوي گور فنا ما مدات ابي اواني كوا شقاوت يعني اخرى فكارن او شوين يا ناف في النار لهم فيها زفير وشهيق أنا صي هل دم جيتو فرد داتا بوشي وازا وصفي كراوا أقري دوزق وكو إنسان سون هنا صي هل دات أوش بوشي وازا حتى الحديثة شتر معنى في غمرس رسم دفرمين دلي أقري جهنم شكواي دبات لاي خواي قورا دلي أي خوايا رب العالمين أمن أقري همو يكتري خوار دوا ناو يكتري خوار دوا دلي إذني دابو أقري كوالا صالي يعني دو جار جارق لهاوين جارق لزستان تنفس بكا جبوه دلين لهاوين دا كاتي لو فري قرمايا دلين او تنفسكي جهنما لكاتي لزستانيش لو فري سارديا دلين اوش زمهريري تنفسكي جهنما لكاتي زستان دا اوش وكو آثار هاتوا كواتا تنفسشي بسيتي ناو جهنم او آغري دنيا ناويشي جو جنگي دنيا چند چند گرم دبيت او هناسيشي آغري كزوزو دورة لا إسال لا إما بلام ديار هل مهناسة كي تأثيري لسر دنيا دكات وكو كوي لآثار هاتوا وخواي قولو درباري او اواني خرافة كاركان دكا كرناو دوزخة بوشي وازع سزادة درين واروا اواني تريان واما الذين سعدوا بلام اواني كوا باختيارو يعني كامران ايشي تاكيان كردوا لروج قيامت اواني تسنة باداشتيان تيه لقيامت ففي الجنة اواني باداشتيان اواني ناو باغا كاني بهشت خواي قورا باداشتو خلاطيان دكاتو لخوشي كاني بهشت دانا ودل والكفار في النار والمؤمنون في الجنة كافر كان نناو آقر دبنو إيمان دارانيش لبهشت طبعاً أقر تيش مسلمانانيش جاربايا بجيري تاوانا كان ينبش يعني كاتق لكاتا كان نناو دوزق دا بجيري سزايا كان وكو وارد بوا أوانيش دا ستين وبلام آخيري هاد رون نناو بهشت أو بقدر سزايا كي خوي ورقري هتا هتاي نناو بهشتو هتا هتاي نناو جهنم أو إلا كافر كان هتا هتاينينا جهنم دبنو مشيكا كان وبباورا كان وإيمان دارانيش هتا هتاينينا بهش دبن كتونا وبهش تازة زارة شتر كزننا وبهش درناتي توا إيتر لو كاتي مردن دينن أويكا دواي مسلمانا كاني نناو جهنم سزاي خوي والقرد عذابكي خوي والقرد أوي كرد والقرد ناو جهنم دواي درواتنا وبهش دليل دواي أو كاتي دا خواهي قبره دالي كبشة شي مرة شي دانيريد يعني اول مردن دانيريد لسر شيوازة شي برانك دالي لانيوان بهشتو جهنم سري دبريد دالي اول مردن نما بو هردو لان اوي بهشتو لو جهنمي كان حتى هتاي اوي كافر كان ننو جهنمي دمينينوا بهشتاي كانش حتى هتاي ننو بهشتاي كي دمينينوا مردن تيدا نابينيتو مردن وكو شيوي مخلوقك سري دبريد اوكو كهاتو الاثارو حديث خوي قرا باسي اويدا كاف اما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره دفرميد اوانيك ببروا كافرن سزاي شي زو سختي عند دم لچندري للدنيا ولقيامه كواتا ببورا كان بريزان دليل للدنياش بشكل عذاب كان عند دريت واروا لاخرتش وما لهم من ناصرين جا عندك العلماء اهلي علماء علماء تفسير دلين لو انا لو مصيبتنا خوشي وزحمتي للدنيا ديت او عذابك ياخذ لن اوي عذابي برزخيش كبشي دنياي حسابي دكات اويش كوا حفره من حفر النيران لو انا ببسي او مسائلي عالمي برزخ بيت واما الذين امنوا وعملوا الصالحات بلام اواني كوا بروان هنا وكردوي تاكيان كردوا فيوفيهم اجورهم اواني كردوي تاكيان كردوا ايمانو بروان بخواي قورو كردوي تاكيان كرديا خواهی گورا وفای انده داتاو پاداشی انده داتاو باو کردوانی که کردیانا لدنیا دا برانبر ایمان و برواو کردوان چاکه کن و خواهی گورا دایان با تناو باشتو خلاتی انده کن والله لا يحب الظالمین خواهی گورا به هیچ شویک ستمکارانی خوش نابیتو لگل ستمکاران نابیت و الایمان واجب بكل ما ثبت به النص من امر الاخرة اما لآخرت طبعا تلقو ناغو مرحله و كباس ما کرد لا قبر هل دستيوا بعثة دواء نشورة دواء ميزانة صعي عرصات أو بابتانية اتر دواء أو كالصراط فردة كبصري داد الروي ميزانة والحوضة أو حوضي كواب بيغنبر صلى الله عليه وسلم لساري رادة وصيته بقدر دلير بلن كاس السيركاني آسمان أو كاسو فرداغي لسرة بدست مباركي خوي بيغنبر صلى الله عليه وسلم آوي كبصر لا صحيح عراسات لو اندري لمحشر دادات أمتكي خوي ولو نهامت ولو نخوشيانا لسريان أهوان كات ورزقاريان كات وهروا مرحلة كانش صحائف الأعمال أو كردوا كان من وكخواي قرد فرمين فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بذاصي راس كتابه أعمال كان يخود والقريوا هو حساب شي زور كرتو آسان لسدكري بلم أوي بالشمالي وراء ظهره أو يبكات أو براسي سزاو أول شيء سختي دبيد أو أنا بدرس يشافه ياخو لا بشتوى أو أنا صحيح في أعمالش وكو أحاديثه آيات شتيلة سريهاتها أو أنا هموي مراحلنا رج قيامات رود ذاته هيا أو صحيح أنا لكردويتها كو خرافة كاني تيدايا أجر إنكاري بكي لو صحيح أنا تيدايا وكل آية كان قرآني هاتوا يتر زمان قصدك دس قصدك بيت قصدك بيست كان قصدك وشاهدين لسداد دلي أمن أو كردوانم كردوا وكو أوا بشاهدين لسر خود داتوا يتر أجر أتو أو كات إنكار بكي لسر أو كردواني كردوتا أوا خدلن باسي مرحلة أبو مردن ودواي مردن يشكب عالمي برزخة قبره عذاب قبره وفتنة قبره وخوليك دانو سؤالي منكر ونكير وبابتانا كديتو أوانا وهروها زندي بونوا ومسائلي الصراط ميزان أو قناغانا كتيلي مؤلف بتفصيل نتونا وباسكر بس إشارات مرواما بوانا هبوها بيك الرجي قيامة دادت أو تفاصيل نشي تيدا رود داد داوكر الأخوة قورا كوا اگر او روز دابید بسرمان دا یا مردون من دابید خوای گورا گورا کان و قبر کان من بکاتا مرگگ لگا مرگ کانی بهشت و اروها حشر و حساب من نسری آسان بکاتا و لحوظی کوثری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستی مبارشی اوی کوثر بخوین و تای ترازوی کان من قرز بکات لسر پردی سیرات با آسانی کالبرق یعنی لسر براق در باز بیم بازو ترین کاتو با آسان ترین شوا و صلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزان خوشيستان باسي قماني باشا بين قماني باش بشي قماني باش بخواي قورا بابزاني إما قمانا كمان بخواي قورا شونا شون كأما بلى كارك تنها لخياله لعقل إنسان خوايتي لقناعة إنسان خوايتي بلا مزانن چي لسر بنياتن ري قورترين برياري خواي قورا لسرتو أو قمانه كتو لسر خواي بيت بويا خواي قورا فمي أنا عند ظني عبدي بي الله من لشون قماني عبدك مام عبدك مام شون قمان بري من آوا ما بلي لقلاكم ويا موضوعك زور زور خطرة اگر هر آوا بقو كشي بيقرين بزانين ام خوايا خوايا كي برحمو بخشندو قورو عظيمو همو صفة جوانا كان لقيامتا كتوينو بردسي او صفتانا ابينين چون قمان برين خواي قورا آوا ادوزينو و چنه کج لخوان زیگ بینو ها او نه عظمت و قدرتی خواهی گوره من با درکویت بای اوانی که لخواهی گوره و زور نزیگ بون گمانی باشی هم بخواه بردوا و اوانی که زور لخواه حالی بون لهمو کسی زیادر خواهی ناسی و بای فرمه و انا معه اذا ذکرنی منش لقلیام لکاتی که یاد مکات یعنی چی؟ يعني فاذكروني أذكركم يعني سيما أولي ردان اشتوين يا دي خواكي بلا عظمتو لقوريو لبخشنديو لجوانيو اي خواي قورا خواي قوريش يا دي ايما هكا شن هاو كيشيكي بوزيتيفا شن قوري يا ابو عبد كبزاني لو كاتيا كأن بي لخواي قورا كاتوا خواي قورا الشيادي أو كاتوا يعني لما عظمت تر أبي تشيبه كتو بيري عظيمي ككيتوا أبيش بيري بشوكي كيو كتوكا منو تولي شوي كونا ديارين حتى خواي قورا أم شرفا ما بي ببري وبفرميت فاذكروني أذكركم يادم كان من يجيات تانكم صحابيكي وكو أبي كري كعب لكاتك قرآن ينوسيوا بياويكي خينوار بو بيخنبري خواه صلى الله عليه وسلم جاري كان شوب لاي فرمي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب خواهي قورا أمري بيكردوم كسورتي لم يكن الذين بسرت أبخينهم وبيك ركعب سيد شون بيركاته أني قلت بيغمري خواه أديد خواه بوم خينا بعلى بريكم أبوم خينا بابين اسموا أبوم خينا نا سيد بيركدنا وي أو شون بو فرمي وسماني فرمي ناوي بردم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي نعم فبكى فرمي بلاه لسي كربا قريان أبي يعني أبي بيدي كردو خوايكي خالقي أرز وآسمان كان بيغمري خواي فرموا أم سورة بو أبي كري كعب تناندنا وبردني لاي خواي قوروا خوشي إشكي لبي بردوا خجالتي نوان لبردمي خوايكي عظيم وقوريا خواي قورا باسي كردم بلي انجاسي بقوري خواي كرت كا خوايك بم عظمتوا لخوشيا دسي كر بقريان يا خوي لترسا دسي كر بقريان بلي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أقل ناخي خويا يادم كاتو
منيش لا يخوم يادكم أو وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم با. يعني سيمك يا دي خواكين بس خواكين جنابشتان تلفزيون كانوا موبايل كانوا شاشة كانتان خستوة تسر أم يادا جول يا دي خواي قورا أقرن ساكنة خواي قورا لأسمان لا يملأ الأعلى لا يملأيك تبالا كان بس إيماكا يكيكي جنو مانا با علي أو فلانكس ساكن يا دي منكن أو فلانكس وفلانكس وفلانكس زما يسكي آية بناوي سياني مانو أما تشرف يكا ما تشقوري يكا أقول هدي كمان لنفسي خويا أما شبري كخواي قورا شون إير باسكري إيمج لأسمان باسكرين بم ناوانا بم ذكرا ذكري إيمج برز بيتوا بم ناو بردنا إيمج ناومانا بريل شوني ترا سبحان الله كواتا هيش قماني تيانية هيش بيجيش لوانا كيتوب بلي وابي بلي بلي إستاك أنا خواي قورا باسي منك هلاي ملاي أعلى شون زاني شكم باسي أو كم لناوكم ولي خلقا برد خواب ما دي سكان ما أما دي سانة بن ما دي سي ذكر بن ما دي سي يادي خواي قورا بن الله وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا أقر يكبست عبدكم لي مزيك بيتوا من بالا لي مزيك بموه وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أقر عبدكم زراعك ليمزيك بيتوا أو من باعي لي مزيك بموه أقر هاو بولام من بروري راعكم سبحان الله أما قماني باشا كيا كتب لي أوام بلاي خواء الروم أتشم بو مزقو تكي أتشم بو جيبا جيكدني في المانكاني حج عمريه ككم أتشم برو جهوبم أتشم بذكريه ككم أتشم صيليك رحمة قينم توبا بي أرويت خواي قورب بهر وليه بدم توا أما براسي خوش بيستكانم دس همو كسي أقناك بيت أم ذكرى قوريها أم يادة قوريها لناو شيء لناو ملائي أعلى أو زال ملائي أعلى شيء ملائي أعلى ويك لخوار عرشوا ملائكة قوركاني خواي قوري ليك خواي قورا شتكاني أم بيلي وأوانشن ككارو باركاني همو بونور راء برين وهمو شتكاني جيشتو بردسي أو أوانا ملائي أعلان لذا صلاة بالا كانان تو چن خوشا پیو بلن امشو لما دیسی کازانی فلان کس باسی باسی منی کرد تفاوتی چی چی بلای کسی دوم اری تفاوتی انا امشو لما دیسی که باسی من کراوا مدیر کم سروکی بشا کم هاتو باسی کردوم بر پرسیار کم مسئول کم سروکی حزب کم ای چن خوشا تو ناو مدیسی که باس کرا بید کم دیسی سر زوینی اصلا لأسمانا تو ناو تبه دلني عجب تشن لو شو انا ناوي برز به لدنيا شا او ناوي كوبرز به تو حتشيب كيد ما دام ناوي كد لاسبان وسلاوا تشن خوب شاري تو خوي قبر ناوي كوبرز كاتوا ولا ناوي خلق ناوي تبي بو شكو تو هول ديناي خوي قبر وذكر خوي قبر ويادي خوي قبر برز كي تو خوي قبرش ناوي تو بشو كي نايله بلاي لفروا پیغمبری خواست اصلا جاری کن صحابه ای که هبو همو جاری که اتو با جهات پیجنجیه کرد با صحابه کن قول والله احد اخین حت نو با پیغمبری خواهیم باز کود یعنی پیغمبری خواه همو جاری صورت اکی خوینه قول والله احد اشکا بسریا ایوش من با اخینه فرموی پرسیاری لیب کن بزن با چی اخوین آبو شوین فرموی لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها شكو صفتي خواي قوريا هذا كم دائما يادي أم صفتي أنا بكم حمو جارك لسورتي سيما بلهم قل هو الله أحد بغمري خاصة أصلا فبي أخبروه أن الله عز وجل يحبه يوج مجلي بنيك خواي قوريا أوي خوش به أو صفتي خواي قوريا خوش به ناوكاني خواي قوريا خوش به بس قل هو الله أحد يخوش به
خوای گورش ابي خوشه به ابرو انسان چن له خوای گور او نزیق به او نه گمانی باشی به خوای گور به درسته به او نج له خوای گور نزیق به تو بو پیغمبري خاصم فهم انا اخشاكم لله واتقاكم له من لها موتان زيات الاخوات ارسم ولها موتان زيات البتقي ترم بله بو داوود لقال او همو حكم د صلاته ملكياك خوای گور پیدابو كان يصوم يوما ويفطر يوما كبيل داود كينوا علين بس خليكي جنب جنبازي بوا بس خليكي دنيا وملك بوا بيخمري خاصة صارون فما خير الصيام صيام داود باشين روجو روجو داود يصوم يوما ويفطر يوما روجو بروجو بروجو إيش كان يعني لصالك يا الشجدة أنا مانج بروجو بو يعني نيويت من أكيد بروجو بو بو شکل اخوای گور وزور نصیبو او پیغمبري خو مانا صلى الله عليه وسلم او نب او صابه پیوا لشونه جهتا او کو قاچکان اوصا بو شکل زیاتر اخوای گور ناسی زیاتر گمانی باشه بر زیاتر اخوای گور نزیک بو اها انسان هتا اخوان نزیک به هتا زیاتر خو بناسی زیاتر شتی بوده لروج قیامت که هیچ پیغمبر یک نی شفاعت کا خلق همو پیغمبران تاقی کنه وا كشفاعتي عن بوبكا آخر جان ديرن لاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أنا لها من بو أمكارم فرمي أشمشير أشو سجريه كبم فرمي خواهي قولي كومولي درقام ليه كاتوا كومولي ذكرم بويني تبيش كومولي وصف استعيشي خواهي قولي أكم كإسان أيزانم بو شكل لروجي محشرة كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قولي أبيني لو هيبته جبروت لقل او ارشو لقل او ملائكه يا كاين اخواروا لو رجع زياتر الاخوه يقولون زيك بيتوا وزياتر حاليه به بو يكون بالقسي بوديك اس ابو ينايت ولو وحي بودي وبيا خنبريشه بو انسان حتى الاخوه يقولون زيكتر به زياتر شتي بودي زياتر لقل اخوه يقولون يا كلبه زياتر غمانه كاني باشتر ابن بله بوی چنک من کردو ولم خلوتانه که یادی خواهی گوره هکین لنفسی خو مانا بیره کین و اجنوکان مانا گلی نباوش وکو ماما سان علیه فرمه شوهاتو امن مستی خیالاتی کسی کم شوهاتو ام سکونه تنها لشواهه لسيكي أخيدي شواك أخوي قبر دابزي وآسماني كم دابزي وآسماني دنيا أفرمي شوهاتو أمن مستي خيالاتي كسيكم مشغول نفس قرتني مشكل نفسيكم لم حجرا لبر بنجرا كوتوم ودخينم بعيني دليب البلي قوشي قفسيكم الله لم حجرا زان او پیاوانی پیشم چن عابد بون چن اخواترز بون چن ایماندار بون لم حجره لبر پنجره کوتوم و دخینم بعینی دلی هر علی بلبلی گوشه قفسی کم هم وارسی فرهاد مو هم نائب مجنون و تیمگ قربان کگدا بول حوسی کم حالا من شونگروی شیرین و فرهادم بلام عاشقی من شيرين نيو ليلا نيا جوازا واتي نقي كقداب الهوسية كم واحس نقي كم من إنساني كي حزو آرز وكانم بيش خستو إسا كان دانشتوم بديار بيكو بديار مزو بديار خوشي كانو لزتكاني دنياوم نا هوس برز نيم قردن كشي توم بيكشو رست قلادا وازن مبنى عارف هرز مرسيكم فرمي من قردن كتشي توم عبدي توم خواي قورا بيكشو رستو قلادا ببي اوي هش كوتي اكرا بيتا قردن موكو اكريتا ملي عبدكان من خوم قردن كتشم من مدريش كردوا ببي قلادو ببي اوا هرز مرس نيم إسانيكي هرزو هیچ لباران بوج نیم والله کلاوی سری من چرخی دمالی
ببوايا بدامانت اگر دست رسيكم عليه اگر بس دستم بقي اشتايت تو او نبرز بو موا او نيادم برز بو كلاوي سرم چرخي آسمان اگه اشتا عرش چرخي آسماني امالي او نقور ابومو او نبرز بو موا الله سبحان الله والله كلاوي سري من چرخي دمالي ببوايا بدا امانت اگر دس رسيكم خوزقايك اگر نمان تباني آيا شوين بيبشي نكاني خومان لپیغمبران و لصحابه و لپیاو چاکان حل گرین خوزگب ما توانی آیا تنها و تنها شون پی باو با پیرانی خومان لکردواری عالم خلوته یا بشنی آیا توا وانیک لوانکانی زانکوکانی اوان فیر بوین آیا او کاتا خاون شهاده برزکان بوین و چرخ من لأسمان قراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في الجد والمواظبة والهمة. لباسي جدية بردوامي مهمة برزي. شيخ رضي الله عنه فرمي: ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم. واجب طلب جدي به بردوام بدايير به وملازمة علمك. وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وملازمة علمك. وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

خصوصا مقام عبدك. وقيل من طلب شيئا وجد وجد. هج كسا داوا اشتبكا وجدي بي بي اقا ومن قرع الباب ولج ولج. وهج كسا لدرقابا وبي داير بي تتجور. وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. بأن دازي اوي توشي ما دوبون هولدان بي اقيب ويك آواتي تويا. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ما لو قصانيك حق إنسان زوزو بخوي بلاته بأندازي أو ما ندو أبي بأندازي أو أجيب أمان جاكانت وخونة كانت. وقيل يحتاج في التعلم والفقه إلى جد ثلاثة إلى جد ثلاثة. وفيربون فقه بيسد بجديتي سيكسة طلبك خوي ما وصاك خوي باوكي شي أغر لزين دو كان بي. وقبلي والله أعلم باوكي من الله كيو ما ندو بي. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي رحمهم الله: الجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق. جد يدنزي كاتو همو كاريكي دور وجد هولدان أي كاتو همو درقايكي داخراو. وأحق خلق الله تعالى بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. الله الله. وأحق خلق الله تعالى بالهم شايستترين مخلوق يكيخوا سبحانه وتعالى كبراسي حق خفت بخوا. ذو همة خاون همته كابتلاك وبكمي دست واتاكم دست. يعني ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ولن شان كان قضاء قدر يخوى سبحانه وتعالى بريتيا لبؤس اللبيب بريتيا لجياني ناخوشي كسي عقل وطيب عيش الأحمق وخوشياني كسي بعقل. لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق. لكن من رزق الحجى والله ما ويك عقلي بيدرا والحجى هو العقل حرم الغنى. والله من دي لي محرومك رياضي الداني يفترقاني أي تفرق دوشتي زوردش بيكن. وعادة عادتي علماء وابوك فقير بون. وانشد لغيره تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا تؤتي إيوارو بسرى بأبي تفقيهك مناظر بويت تفقيهك مناظر كمناظراك لمجلسك أنا وجدلي فقهيك وكو قانوني فقهاء لسر قانوني علم قساك تؤوات أوي. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء ببيه لكي والجنون فنون. وشتيش نوعيه من نوعك لنوع كان شتي. وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. تو بارب بيا قرسي بدزنان يبيا علم شون بلكاتك علم زور لبارب نرختل. قال ابو الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولعيب عاري خلقي عيبك من بيني وقورتر لعيب عاري وكساني كتواني طواو كردن وكامل كردني كاري كان هي بلا من نقصان انت يا ها علي من بمستاي الطب هنا من بمستاي وما كردو من بمستاي حفظي قرآن مكردبو من بمستاي بزنس مان بمسي دوكان من بمستاي او مكردبو بمستاي كبيش يليكوا ديارني. اما گورترین اما عورته به بشاریته شته توانات هبی بیکی و نو کردبه اما عورته به بشاریته نه بازگی مگر لبر مصلحتی کی پیوستی ک کسیک عبرت لیورگری اینا نه عورت درینه خیلایکس عیب وقسنکی والله عملم توانی فلاشت کم بلا عملم کرد حیاتون. ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي كما قال الشاعر وبطالب علم شون خونی بکا كاتك الشو دادي وهمو حبيبي جتبا وشي محبوبي خوي وخلق جتبني لفقر مكانه ويعني لها بنابي لبردمي مباردة وسفليتها. لو كاتي أبيتو لبيا هول بي وقتو وقو خلقنيت ها خود بخلق دانني
چونکه اگر تو

دەتەوێ وەک ئەو نخبانە بی کە خوای گەورەی ئیستیفای کردوون و پاڵەفتەی کردوون و هەڵگری عیلمن ئەبێ ڕازی بی وەکو ژیانی ئەوان بژی. زۆرینە لە ئێمە حەزی لە سەرکەوتنە، حەزی لە شتی چاکە، بەڵام ئامادە نیە وەکو ژیانی سەرکەوتووەکان بژی. یعنی حەزەکە وەکو کەسێکی ئیهمالی ئەملاولا بژی، بەڵام سەرکەوتنەکانی وەکو کەسێکی سەرکەوت کاگە ناوێ، یعنی نیمانە بە قوربانی، یعنی مینۆکە تیای نیە لەو نوعە، ئەلو نوعە خواردنە نیە لە مەطعەمەیە، لە مەطعەمی ژیان ناو نوعە لە سەرکەوتن بوونی نی. بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. بقدر الكد باندازي هولدان وكدت تكتسب المعالي برزي كان بدزدي حتى زياتر هولبي زياتر بدزيني. قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبر. مسائل كان سحنون ككم مسائل كن لفقه مالكيا ما طلب كان يانوت لن تنال العلم، علم بدزنا يعني تاكو میوەیەکی تاڵ نەلێسیتەوە، دارێکی تاڵ ئەبێ تاڵاو بچێژی. لا ینال العلم بطال ولا کەسل ولا مەلول ولا مهمل ولا من یألف البشر. کەسی بەتاڵ و کەسی تەمەڵ و کەسی دایمە لەگەڵ خەڵکایەوە، ئەمانە عیلم بەدەست نایەنێ. مەبیض وجه باکتساب کریمة إلا وسودتها شحوب المطالب. هیچ دەم و چاوێ سپی نەبووە بە فەضیلەتی عیلم و گەورەی و مەعالی و بەرزی، ئیلا پێشتر ئەو ڕووە ڕەش بووە بەهۆی دووکەڵی هەوڵدانەوە. بۆ ئەوی دەم و چاوە سپی بێ بە سەرفرازی و بە گەورەی، ئەبێ پێشتر ڕەشی کەی بە دووکەڵی هەوڵدان. بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. و هیچ کسی به تمای برزی بشون خونی زور کال شوانا. تروم العز ثم تنام لیلا یغوص فی البحر من طلب اللالی. تروم العز ثم تنام لیلا شتی وابینی و کاکا به تمای عزتی علمی و به تمای گوری علمی باشان شو پرخک و تالای مالی دراسه تو لمالا به پشتی دم تگرن بوی نپرخینی شوان ها پشتی و هلنده بس کاکا میشک من شو تو شوان لپرخی خوای نزانم بگر بی تکانی زمخ شریه نابه کاله باسی سهری شوانه کال علما شو نخونی لعلما سهری لتنقیح العلوم الذو لی من وصل غانیت و طیب عناق. شو نخونیم با طلبی علم الذو لی خوشویستری کلام لچی من وصل غانیت. غانیه لکلام عربا هي المرأة التي استغنت عن الحلية لشدة جمالها. بريتي لو آفرتي كأمن جوانا بيوسي بجوان كاريني سوراوی چی و میکیاجی چی و خوی ما وصفی نکم ولی حاصل خوی جوان خوی جوانم. الله اما افرتی که اون ده جوانه شو نخونیم با طلب علم لباوشی اولام خوشه یسترک. سهری لی تنقیح العلومی الذولی من وصل غانیت و طیب عناق و صریر اقلامی على صفحاتها احلام من الدوقاء والعشاق و الذو من نقر الفتات لدفها نقری لی القى الرمل عن اوراق. آبیت سهران الدجا و تبیته نوما و تبغی بعد ذلك لحاقی. احیا من شوان آوا اخوم شوان آوا هولا دمتوش آوا خوتی دو ایتی بمگیت نخیر کک بوی الله تروم العزة ثم تنام، یعنی تطلب العزة ثم تنام لیلا تو بتما عزتی علم شوان خوی. یغوص فی البحر من طلب اللالی اچیت قولای بحر و او کسی بدوی گوهرکان آگره. يعني هركز بتمايشتي بنرخ بيه او بري قرباني بودا يغوص البحر في البحر من طلب اللالي وكسب دوي جوهر وخشلاج انا بحره. وكل لسان الدين ابن الخطيب كاوتري محبوبك يشويك دي بولاي لو كاتا برتك اجريت بنجركي لشنه كي برزوي لقلعيك كسر در هني سيركا محبوبك يتيهاتو بولاي و لو شوية شو تاريك ومانك بدر ويبجواني لو كاتي علي لبيتكانيا جاءت معذبتي في غيهب الغسق. علي خوش يستيك ماوك عذاب من دابوي خوش يستيو كأنها كوكب دري في الأفق وقبلي مانجي كي قشاوي لأسوي لأسمانا. فقلت نورتني يا خير زائرة وتم
نوره هنا لقل خوتا اي باشترين سردان كر، ولكن اولم تخشي الحراسة في الطرق، بلا من اترسا يو حرسان ايجي بوبين حيامامتي. فقلت نورتني يا خير زائرة، ولكن ألم تخشي الحراسة في الطرق؟ قالت ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. بيوتم لكاتك تشاوي برفرميسك بو، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. أو كسيئة تدريا ولا نقمبون ناترسي أيان صور جوان، أو كسيئة تدريا ولا نقمبون ناترسي. أنا الغريق فما خوفي من البللي، وكو طيب الله كاك من أنا الغريق من نقمبون فما خوفي من البللي. ترى طريشي بترسم كتو قرار دا أو بقيبو مطلب عالية كعلم يتر أما ديمو قرباني كيبو بدي. من يركب البحر لا يخشى من الغرق، كتو سواري كشتي وبحر بوي ترى لو ناترسي. يغوص في البحر من طلب اللآلي، أتشت أنا وبحر ودوي بدوي جوهرة قري يجوهرك بباري فروشتهم هزاجر وثمان والسلمان دمان بشرع وبعقل وبحديث شريف وبقرآن كريم كعلم لباري قرنتر اي خلق بو بارا بو بو بو بو جوهري اتش تبني درياو اياتو بو علم اتش تبني درياو كك بني دريا ما نه لما لقي خد على بر صوبا يداني شزتان انو لبر مورغي وسبيتا داني شهايان او مالتو اوكي والله ما كلي خد. علو الكعب بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر في سهر الليالي، تركت النوم ربي في الليالي لأجري رضاك يا مولى الموالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. يا رب العالمين توفيق مبوى تحصيله بدسنان علم وبمخ ببرستريني برزايا كانوا واشكسي من رام العلا طلب العلا ببيه ولدان تمن يفوتي لطلبي محالا ولا يا رب العالمين لشاوازم لخوينا لبينا ورازي بوني تويا ووتراوي اتخذ الليل جملا تدرك به أملا شوبك بوشتر سواري بوخد أقيب أمل وتالى الشوان برو إدلاشك للشوان شو رويبك لكاتيكا خلقي خوتون لكاتيكا خلقي خوتون تو هولبا دايما زين شي عزيزم هموان لخالجي هولدانا هوبشن يعني هموانا مادن روج السعي ساعات السعي كان دو ساعة السعي كان هولبن شونه كي بيوتري خالجي ابونو شتي كي بيوتري اوفر او زيادي كتو لخالكي او زيادي تو بي اجيني يعني همو خالكي بروجي هو بروجا هولدن خالكي وانيا خيركي شوكارن هولدن خالكي توش اگروكو خالكي لهولدانا هروكو خالكي بي يعني شتي يا سيد بلا ما قلت يوش لكي نخبة بيش لكي تايبت بي أبيش لكي زيادة بكي لخلق كبريتي لشو نخوني. من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا أو كسيوية بجملة بقى بأمل كانوا آوات كاني باشو كاب سواري خوي كل شوانا درجي شو نخونيك حموش تقول كان لشوا دساتو أو يجشتوا بخواهر للشواب يجشتوا للشون يجوا لعبادته لمناجاته أو إلى علمه هم الشوان شوان يعني شو محرابي بياشا كان. أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكمل. خوارنا كت كم كروة تاكوبتو يعني شوان شو نخوني بكيتو كيب أهلي كمال. ومتراوة من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار. هش كسي الشوان شو نخوني بك بروج عدلي خوش به. ولا بد للطالب العلمي من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخرة، فإنما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك. طلب باب بردوان بلا سر درس ودبارك رنوي درس بتاي بدل سرتاي شو كوتايكيات شكو وتراول نيواني دو عشاكي وتانيواني مغرب وعشاء وبيش بانكي بياني وقتي مبارك. ووتراويشا يا طالب العلم باشر الورع وجانب النوم واترك الشبع، داوم على الدرس لا تفارقه فإن العلم بالدرس قام وارتفع. أي طالب علم ورع بتهبي ودور بلا خو وأزل تيريتي بينه وبردوان بلا درس لي جامع بروتشك براسي خلق بدرس قوربونو برزبونو.
فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب غنيمة دورك للرجاني هرزكاري وقنزيته والرجاني وزد أو رجاني كيشتا دسنة جيراوة بأموري دنيا هشتانة جتتا مع معي بياكرني رسقو مع معي خيزان ومع معي نازانم مالا غزوران في شمانة طبعا تون الله مالا غزوران اگر مالا غزوران هيدو اي جوان لقصة كان بي كشر كما قيل باسي چي من اكر بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم وايام الحداثة فاختنمها الا ان الحداثة لا تدوم بقدر الكد تعطى ما تروم يعني ما تطلب باندازي هولتان بيد بخشي وي كداوايكي فمن رام المنى ليلا يقوم وكسي بدوي منايا بدوي عواتكي شوان هستا وايام الحداثة رجاني حداثة قنجي فاختنمها بغنيمة وريقرة الا ان الحداثة لا تدوم قرشي بردوا من ابي بمزوان الرا وبناجيرتكم بخوا سبحانه وتعالى رجل التمانية الصالة خبر أبو بيته وتماشى بيستكان وسيكان بكيف وتان بيتد ببي هول وجدية وأمانج وفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمى لحديثك جابر ألا إن هذا الدين متين أم دين ابتو تند فأوغلوا فيه برفق وبنرمي داغليب ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقال عليه الصلاة والسلام نفسك مطيتك فارفق بها فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه طالب علم بيسي بهمتي برزة شنك طالب وإنسان أفري بهمتي هر وقت شون بالند ببالكاني أفري وأبو الطيب عليه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم باندازي همتي أهل همتي مديتو قوري ديتو باندازي قدري أهل كرم قوريان بودي وتعظم في عين الصغير صغارها وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم لتشاوك سيبتشوك وتعظم في عين الصغير صغارها شتي بتشوك قورابي وتصغر في عين العظيم العظائم بلام لتشاوك سيقوريا شتي قوري بتشوك قبيتو والركن في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية والركن يمع المبرتي للجدية هولدان وتيكوشان همتي برس فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد أو كان له جد ولم تكن له همة عالية لا يحصل له العلم إلا قليلا أصل يمع المبرتي للجدية دقاتوني تدوى بها مكتبة كان محمد يكون حسن الشيباني كتبي ستة لبركي وهولدان وتيكوشان وبابندي تبع عادة هم إلى بركيان زورين يعني إيش نبيني ويكاكيان أما أقر همة تبع ببي هولدان يعني هولدان تبع ببي همة ناقي بو كمالا وذكر الشيخ الإمام لجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد كاتذا القرنين يستي سفر كابوي تزبقري بسر مشرق ومغربة مشاوري حكم آيكروتي شون سفر كم بمسافة بوملك شوك دنيا فانية وملك دنيا حقيرة وأمله علوه مدنيا حكما كان جوتيان سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة أما أنتين كاك السفر بس هو دنيا مكبوي الدنيا وآخرة يجبز بني وتيا ما باش ها يعني همتك يهب ولا أثري شوهاته إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها خواهي قورا حزي لكارا برزا كانو رقي لكارا نزم كانو هيتشا كان وليري أمدق الزور مهم كأبو حنيفة بأبو يوسف الله قاضي كنت بليدا أخرجتك المواظبة كنت بليدا أخرجتك المواظبة أي أبو يوسف توكسكي تملبوي بابندي وبردوامي توي بيقيانتو توي تخرج بيقرت
اما زور زور مهمه والله. يعني انسان اگر نزمترین استی عقلی پیدا به هر اون دل استی شتی بیت درو جدیت و هولدان و پابندی هبه لگل پلانی کی واقعی ریکو پیچی گنجا لگل بونی ما مستای دل سوز والله پی اگا و اگا تا او پری مراتی بکانی علم بلام انسان چنی زیرک بی هول ندا و جدیتی نبی و پابندی نبی به هیچ جوره پی نگا بهره و کارامی و زیرکی ببی ایش کردنی قرز لسریان هیچ نرخیان نیه هیچ. یعنی گریمان تو گورترین بهره و لکمپیوتره هی ایک کمپیوتر و پیانه بیمه چه نرخی که هیچ. به همان شی و زیرکیش بی پابندی و هولدان هیچ نرخی نیه و کوا به نو بی و ایاک و الکسل فا اینه شؤم و آفت عظیم و امان و از تمالی بینه بخوا شوم بخوا آفته که گوره. يا نفسي يا نفسي يا نفس يا نفس لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهلي فكل ذي عمل في الغير في الخير مختبط في وفي بلاء وشؤم كل ذي كسلي. أي نفس أي نفس هي ورمبر وما وسط لكاري شاك لبر لعدل لإحسان. فعشان الله قال المصنف وقد اتفق لي في هذا المعنى الشعر أفرمي دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان فلم أرى للكسال الحظ يعطي سوى ندم وحرمان الأماني. الله ينفس وازل طمالي بينا وازل كاردو أقستن بينا أقر أواكي ثباته بي لسر هوان لسر نزميو كمي ونم بينا الطمال كاني شامبي بخشي جغل بشيماني ونبيو حرمان لأماني وتبجون لأماني كانين. كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسل. الله تشنجر شرم وبيتواناي و توشي إنسان بو بشيماني بو هي طمالي هو هرگیز نکی کم طمالی بکی لبحث کردن بسر شبهه که مسئله که اوی زانید زانید اوی نشت زانی برسیاری لسر که. ای باش انسان چون طمالا بیه و قیل یحصل الکسل من قلة التأمل في مناقب العلم و فضائله. کسل دروس ببو انسان بو هی کمی وردبونه و لگوری علم و فضیلت علم فینبغی ان یتعب نفسه على التحصیل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم. با طلب پشت بسته به تماشا کردنی فضائل علم تاک و یارمتی بدا جدیت و هولدان و بابندیه بی فا این العلم یبقا ببقاء المعلومات. علم با اندازه مانوی زانیارکن لگل تا امنیت و بلان پاره لناو چه رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فا این المال یفنا عن قریب و این العلم یبقا لا یزال. اغی رازی بون بدا بشکرنی پروردگار بو من لنا علم وللجهال مال علم بو ايما وبارم جاهلك والعلم النافع يحصل به حسن الذكر. علمي بسوت يادي جوان بو انسان هيني دو اي خوي ويبقى ذلك بعد وفاته فانه حياه ابديه دو اي مرند امين يتوبو علم شاني كي حتى تايبوت. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة الحسن بن علي المعروف بالمرغنان خاوان هداية الجاهلون موتى قبل موتهم جاهل كان مردون بيج مردنيان والعالمون وإن ماتوا فأحياء. ملام أهلي علم كر مردبيت هشتاهر زندون أيان أيان خواتوان. وأنشدني الشيخ الإمام الأجل برهان الدين رحمة الله عليه وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت فليس له حين النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله لجهل بيج مردن أهلك مردون أهلي جهل بيج مردن مردون جسم يان بيش قبر قبره فأجسامهم قبل القبور قبور وإنسان بهي علم ونجية ومردوة ذو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يضن من الأحياء وهو عديم. خاوان علم
زیندو نمر لدوای مردنیشی لکاته که پرچکانی لجر زویابون بخول و ذو الجهل میت و هو یمشی على الثرى بلام خاوان جهل مردو لکاته که لزر زوی راب الرقایا يظن من الأحياء وهو عديم وخلق وازان يزين دولك تكاني تو هرنيت أو كسيك جاهل بيبلي حياة القلب علم فاختنمه وموت القلب جهل فاجتنبه جياني ضل بريتيلا علم بدسي بينا ومردني ضل بريتيلا نزاني لي دور كورو اشتاك بسيط بلام هزي إرادية بي. وأنشدني أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله عليه شعرا ذا العلم على رتبة في المراتب ومن دونه عز العلا في المواكب فذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت الطرائب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك والي الكتائب سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل المناقب هو النور كل النور يهدي عن العمى وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب هو الذروة الشماء تحمي من التجى إليها ويمسي آمنا في النوائب به ينتجى والناس في غفلاتهم به يرتجى والروح بين الترائب به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب فمن رامه رام المراتب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب هو المنصب العالي يا صاحب الحجى إذا نلته هون بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها فغمض فإن العلم خير المواهب نیکن با کردی ویل بنو بینو فا این فاتک دنیا اگر دنیا فوته خوش یکی چاوی لی داخل چون که علم باشترینی بخشکانه هو المنصب العالی یا صاحب الحجا علم پلا برزکی ای خاون عقل اذا نلته هون بفوت المناصبی اگر بدسه هنا پلو پوستی دنیا شقینا بدسه هنا بی فمن رامه رام المراتب كلها ومن حازه فقد حاز كل المطالب او داوى علمي كردو داوى همو برزيكو بلو بوستيكي كردو وهشك بدسي بيني همو برزيكو بلو بوستيكي بدسينا به يشفع الانسان من راح عاصيا الى درك النيران شر العواقب انسان بو علم وشفاعتي بوكري به ينتجى والناس في غفلاتهم به يرتجى والروح بين الترائب بهو علم ورزقار تبي لكاتك خلق لغفوتان وأميدت بيتي لكاتك مردوي هو الذروة الشماء شماء يعني برز بريتي لو بري برزي تحمي من من التجا أي بارزي أو التجاي كردوه تابولاي روشتوه ويمسي آمنا في النوائب وإيواري بسرادو بارز راوة للنوائب وتالا قرسي كان ولنا راحت يكان هو النور كل النور يهدي عن العمى علم نور هم نورك كتو هدايه تدال الرنين تكالكات تاريخي شويريا وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب لكاتك جاهل الغياهب لتاريخيا سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل المناقب يلا يوتان لمبي بوتان باسكا فضيلة كاني علمو قوري كاني إتر أمبو لبيتي كترا عليه إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز يمجر للسر وباس إذا ما اعتز ذو علم بعلم أقر خاون علم فخري قرب علمك فعلم الفقه أولى باعتزازي علم فقه أولاترين علمك توفخري بيوبكي فكم طيب يفوح لك مسكن شنبون هيبوني خوش بغامك مسكنية وكم طير يطير ولك بازي شن طيري شيء أفريوك بازني الفقه أنفس شيء أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره علم برسترين شتيك فقه برسترين شتيك كتو ذخيري أكي من يدرس العلم
لم تدرس مفاخره أو علم أخواني لم تدرس ليري تدرس بواتي نماندي مفاخر كان هر أمينا لا ناشن فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره بوية ودسي بينا معلمة بوتوهي كنتزاني أول وآخر أول علم وآخر كي ورجل الركرنا علم وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم بس لذتي علم وفقه تيغشتن واد لفكا بدسي بيني شونك براسي لكاتي تيغشنا لذتي كدبوتي هموش تيكبيرة جاتو نار راحتي وخم وغفتو أنا الله إنسان توشي كسل بيبوي زوري بالغم وطريه شارة سرقاشي بيتلوي خواردن كم كيتو وحفتا دكتور اتفاق ينكردوه كلابير شونه بوي زوري بالغم ويم و زوری بالغم بوی زوری خوردنوی آوی و زوری خوردنوی و زوری خوردنوی و نانی وشک بالغم طبعاً شاید خانم ام بابتانه لطبی کنه ها بوله زمانی من باش تلمشتانه دکتوره که نزان بوی منو بو مسلمات تماشای مکب باسی چاکی سیواککا که فصاحت و حفظ زیادتکا و سنده چی برزه و رقی کم کردنوی خواردنوی بیر کیتو کچن سودی هی که ویتلا تندروستی و دایم پاکی و اوی فضلی کسانی که دیگه دی بسر خودتا فعارون ثم عارون ثم عارون عیبا عیبا عیبا شقاء المرئی من اجل طعامی انسان خوی نخوش خوابوی خواردنو او کسی که لو کسانی که لاثرات و صفتا که هم باشنی او کسی که اکوله الاکولو که زور اخوا الأكولو من شرح حكي مختصري خليل الله الأكولو قال أو بياوي أفرتكي أفرتينا واجبنا فقيبك وخوارني أو أنده أنده قد دايبينك وقرجناك شي أكولة بي يعني زور بخوا هر واجب لسري خوارني بود دايبينك فعشان الله وهي مصيبة نزلت به ومصيبتك توشيبه الله وتأمل كل خرابي كاني زوري خواردن كبريتي للنخوشي وكلالة الطبع لاوازي طبع وتا زيركي دنايلي ووتراو البطنة تذهب الفطنة قلبي ورق زيركي لنا وابا ووتراو لجالينوسوا الرمان نافع كله هنار همو تشاك والسمك ضار كله والله يواني الله ما سي همو خراب ومع هذا قليل السمك خير من كثير الرمان بلا متوزع ما سيك خراب شباب شل لزورك لزورك برتقال لزورك لهنارك بعشيش واروك تو زور بخوي بار زور افوتيني وزور خواردن لأستي بيوي زور زور خرابة والله تشعر سر يوك خواردن كم خوي بريتير ويخواردني تشور بخو اي ترشيغ رضي الله عنه بي اويك لو زمانيا هبو عرفو طب اغايوتو وسرتا لخواردنا اوي خوشكي خوي بونا خوشكي بواخر بدواي نيخوي وخواردن لقل كسي برسيامة خوي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلامي خواي قورا لهم لا يكمان بيتو خواي قورا أو دانشنا من بكاتا دانشنا عبادته ذكره خواناسين آمين إن شاء الله تعالى. لخزمة بسرهاتي حزرتي آدم بوين سلامي خواي لسربي استا لجياني بخالكي ديكا باسكين كأو خالشيان بهمان شوار راستو خوبة يواندي با ريزناني خواي قوري لمروف، يعني هندك زارة هندك قصة أكري أو قصانة كدواي لقرآن تماشا أكي براستي إنسان قرياني نزاني نلو خوبت نلو خلقشي بيت كقصة لسر إسلامك لون من يكلو شتاني كهميش قصي لي أكري مسلي ڕێزگرتنی مرۆڤ، دانی مافی مرۆڤ، بە گەورە زانینی مرۆڤ. ئەگەر تەماشای قورئانی ئەکەی، یعنی مرۆڤی ئەوەندە گەورە کردی، ئەوەندە گەورە کردیە، نەک لە ژیانی ئێستاکەدا یەکەم مەرحەلەی دروستبوونی مرۆڤ بە گەورەیەوە دەست پێ ئەکا. مەثەلەن سالۆن مونە لە هەفتەی ڕابردوو باسمان کرد، گوتمان کاتێ خوای گەورە فەرمووی دەمەوێت جێنشینێک لەسەر زەوی دروست بکەم، فریشتەکان پرسیاریان کرد خواه چون کسیک که خرابه بلاو دکاته وو هر وها خوین در رجه چون او دکه جنشینی خود لکاته که دا ایما تزبیحاتو تقدیسی تو اکی خواه گوره فرموی اوی امن دزانم ایو نای زانم دوی خواه گوره فرموی حضرت آدمی فیره کمالک شد کرد فرمو دی اللہ انگو هر سن ولامی اوشتانه بدن و اوان نی انزانی او زار خواه گوره با حضرت آدمی فرمو یا اللہ اتو ولامی اشتکان بله کولام اشتکانی گوت اوان یکسر تسلیم بون زالی ریخ نقطه ما بستم پاش هنجه خوای گورا او یورو باسکین فرمان دکات فرشتکان د فرمی د بیس سجده لبو حضرت آدم ببن ز او سجده لو مثلا آیا درست سجده لبو غیر خوا ببره آیا مثلا او هنجه هبو دتوانی استاد دوباره بی تو لو فرمانی کر سجده با او یک لپرساره هر گرنگ کان اگر دی قدی خواهی گوره سزدکی با چه بستوا؟ با علم بستوا حضرت آدم وعلم آدم الاسماء كلها که حضرت آدم ناویش تکانی گوت اوان نیان زانی فرموی سزدی ببن او زا همو سزدیان لبو برد استا مثلا خواهی گوره دفرمی و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين زا حتى لقرآن مثلا اسلوب قرآن و هاك بسر هاتش جری توا او بسر هاتی ربطکا بو بسر هاتی بس هندک بابت هن زور گرنگن یکسر وکو بابت چی نوی باسیکا یک لوانا مسئلی سزده بردن لبو حضرت آدم خواهی گورا لناو چی روککی وکو بشکی پیشی تواویناکا وکو بشکی نوی باسیکا لو یعنی یک لشت هر گرنگکانا کفیریانکا چون سزده لبو مروب ببن هذا فرمی و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم بفرشتو ببیرد بیتوا لو كاتي فرمان من بفرشتا كان كرد قلت من سزده لبو حضرتي آدم ببن اوانيش سزده انبر تنها چه نبي؟ إبليس نبي سزده يعني هشتك لسزده قوره ترنية خواهي قوره مثل استاد زنابتان دزانن اگر كابرايك او هزور خوله بوه چه نويكا درين باش لوهنده بقوره زاني خوي لو نويكا بس خواه انساني اوانده قوره كرديا لیا کم لحظه و کیا کم انسان لدای کبی نک هر حضر فریشته کان خویلو اتسامین نوا اصلاً سزدی تواوی لبو آب. او نشانه هندیا خوای گورا زاری کم انسانی درست کرد زاری دوم نفخه کی الهی تایبتی لیا کرد زاری سیم فری علمی کرد زاری سارم قوتی او ذنشینی منا او زار ریزه کی دیکشی هنا فرمی فریشته کان یالا هرستن سزدی لبو حضرت آدم ببن. دوام درس فرشته هر زو سزده ام بر او نقطه زور مهمه تماشه که پیش جوابی پر سر کانی دی بدینو ها آیت که کو باسه که خوای گور ده فرمی فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون مثلا خوای گور ده فرمی هر کات یک درستم کرد نفخه الهی کم پیدا کرد ان گو یک سر برونه خواری سزده لوبن او زار لدوی مباشر ده فرمی فسجد الملائكه كلهم اجمعين دو زار تاكيد كاتو حتى فريشتبو همو سزده ان لبوبر دري او يعني سي دري درسي كي غوريت يدايا اتو اگر لروي فكريه ودوراي لروي زستيشه ودوراي
اگر لروی فکریه و تسلیم بوی لروی دستیش و تسلیم بی فرشتکان یکم زار شته کیم پرسیاری کن هبو درباره حضرت آدم لو اوید کی زینشین بلام دوای که خواه گوره فرمی ورن با علم پیور بی آی انگو گوره تنیان حضرت آدم یکسر اوان تسلیم بون سکه لو که لزوهر و دوران دیان یعنی تسلیم بون یکسر زستشان همو هات سزده لبو بردن کواتی یکم نقطه فیر بین اگر اما دست ما پی که لروی فکری و دوران بدل نیای و دواره لروی مادیش و دورن استال بر هندی تماشی که او مثلا استال اگر تماشی که او شرف فکریه که های استال دنیای مثلا اما دمانوي لقى غرب بشربين دمانوي لقى فلان ولاتي بشربين اگر اتول الروي فكريه ودوراندت دو هرسيب كي تازنابه يوا يا كم نقطه للشر الفكريه ودس بيكا تماشي شهر ثانيتي اسلاميكا كاتي خو شهر ثانيتي اسلامي للروي فكريه وزور لبيجب يعني برو تماشي تاريخك خلطي الرجعاوا داتنا اندلس درس يعني خير داتن من دالکانی خویان فیریش تکر حتی چیجی گورترین امپراتوریتیوان کابرا ترخانی کر بیت لش اندلس بس لکن مسلمانان بخوین برو تماشی که حتی کسکی اندلس تکر ناوی الله ان لسر نوسی استوان حمو بلا اسلام زخانه کان مایا یعنی لبر اوی لروی فکری بدزی ما بون لروی دیکش تسلیم عالم اسلامی بون بلام اوان که هاتن لعالم اسلامیان بردوی کم زال چند درد تستیم پیکر لروی فکری کهی دستیم پیکر که لروی فکری کهی لامیان بردوا دوای هاتن خاکیشان داجیر کردین ولاتیشان داجیر کردین هموش دیکی امیان برد استاد که اصلا ما هندک زار خریکا کلتوری خوی همول دسته دی او بسر هاتا لناو ململانی بینی ملائکه تکانو اگر ناویلی بین ملائم ململانی ململانی بینی ملائکه تکانو حضرت آدم بواضحی دیاره یا کمزر ملائکه تکان خویم بگورت دزانن بلام دوایه کل روی زانستی و فکریه و بزی امینن ناتار بزستش تسلیمی حضرت آدم ابن نقطه یکی دیکا علما دا فرمون یک لو بلگانی دا سلمینی بشوی چی گشتی مروف لفرشتی گورت را او آیته لبر چی؟ چونکه هیچ یک ریز یک گوره یک لسزده گوره ترنیه که خواه گوره ملائکت پاک ترین بونه ورن بیا گناه ترین بونه ورن که فرمانی پیدکاتن دبیه سزده لبو مروف ببن که وقت دیاره خواه گوره پشانی داداتن مروف بشه وچی گشتی خیلی باسکم نکو کتاک مروف لفرشتش گوره تره لبر هندیم دیمو پرساری بیدایت که باس لرزنان لمروف کن انسان گریانی دیتن که اسلام تو مدباره کری يعني اسلام في درسي كي وامانكا مروف اوانده قوريا اوانده قوريا اوانده قوريا ليكمل درزبوني مروفا خواهي قورا پاكترين بونا ور كفرشتكان امري بيه كردين سزدل بو مروف قوات اوقسانا لضعف ايما يا للاوازي ايما يا كخلط يك ديوير ريز قرتن لمروف زاري كي ديكا با اسلام ومسلمان بفروشي توا بلام دمينيتو اشكالا كي قورا لروي خودي سزدكا آیا سزده لبو غیری خواهی درسته یا درست نیه؟ طبعا علماء قصی زور جوانیان لسر ایره حیا دفرمون اوی سزده یا برد سزده نبو لبو غیری خواهی لبرسی چون که کابره یک بتا چه پرستی آیا خواهی گوره رازیه سزده لبو بتا که ببری؟ بتأکید نه که کابره سزده لبو بتا که با یعنی پیچوانی امری خواه ازوله توا بلام اوی حضرت آدم او اندن ابو آدم بکری تخوا نعوذ بالله او اندن ابو آدم گوره بکری نه خوای گوره وستی فضل اب شام بدا فرمانی کر فرموی سزدی لبو ببن یعنی سزده که بتبو بفرمانی خوای گوره بو کوات سزده بخوا دانانی آدم نبو بلکو ریز گرتنو بزهنانی امری که خوای بو که فرمانی کر سزدی لبو ببن اگر ملائکه دیان زانی اصلا حضرت آدم هیچ از پیشتر سر مناقشه آن کرکا راضی نبون به حضرت آدم و کو اگر قصه که زور بسادهی باز بکن از آنی نمونه که وشید سیا زاله وش دیمو سر نقطه شدی که پیوندی با واقعی ایمه و هی استا خلقه که یا هیس لیسلام تیه نهگا دره ما مسلمانانیش بتپرستن سزده لبو برده چه بن برده کلوی داندره همو سزده لبو ابن تماشای چند جهله اتو قبله که خواه دانه لبو توحیدی صفی ایما لبو سزبر سزده بردن لبو بردکی مثلا اوی سزده لبو بتیا برد پیوابو او بتا خواه پیوابو او بتا تاکو خرابه لبو دینی بلام آیا اما که برامبر بردکی راوستین فکر ما لکن بردکی هست ما لکن بردکی يعني في من واوا بردك لو اخواي ما يسر مان لبو نوي كرديا اصلا نك يكودو همومان لواني لهزار نيجيش
ببيرمان نيته وكامة تماشي كعبة مان كردية لزاني قبل اللواية وخلاص إمام عمر رزاو رحمة خايل السربي بران بربر دي راوستا فرمو يا حجر إني أعرف أنك حجر لو لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك بردا دزان ما تبردي في تدي كني لا تضر ولا تنفع نزررتها يو نقازان ديش هيا اگر پیغمبر ندید با صلی الله علیه و سلم اتوی ما چکردی قد ما چمنا کردی کوات بردکا آمانز نیا بردکا خواهی گورا دیوی توحیدی صفی مسلمانان بکا دبی نقطه یک هبی که مسلمانان لیوی خرواب نوا دبی مسلمانان نقطه یک هبی تم که همون روی بکا نوی حتی لو مثلا کاری گری او نقطه زورک لوانی مسلمان بن بس نقطه سرسام بن دری اوی اما سرسامی او برایتی مسلمانان لروی زستی و خواهی لیکردین ناتار برابر همو یعن پینز فرزا با یک زمان ویجیه کن هموش یعن لو سری دنیا روده کن یک شوینی که وقتی وقیب لبو تنها لبو توحیدی صفی مسلمانان لبو ریخستن اگنا درزانی بردکه هیچ نیه لبر هندی او سزدش که فرشتکان لبو حضرت آدم یعن برد سزده عبادت نبو دي يكم تنهال بو توحيد بو حتى علماء هندك يان بتابتي أواني معتزلة بون ديانقو بقناعتي ما رك حزرتي آدم يكسانا بقبلة لبو روتي أكردني أغنى هيتي دي كان مثلا فكرك أو هابو دوام سزده بردن سزده ريز هيا سزده عبادتش هيا سزده ريز يعني أمبر عمر كسك الراوستاي ما دزانم فضلي لمن زياترا أمن دبي تسليم بن بلي فضلي تو لمن زياترا سري لبو نويكا استاجدي قدني مثلا دو كسب يكو الراواسن با بزماني زور صادق سيبكين دو كسب مناقشة يكن لسرشتش هر دو كاكونا مناقشة دو ايكا كادورني سيتو تواو تواو بخوالي مقرر تواو ها حركي هو آكا يعني سي يعني أمن دان دانيم فضلي تو لمن زياترا إخو معنواني أمن سزدي لبو توابم معني واني امن كرنوشي لبوتوبم معني واني امن ركوعي لبوتوبم نا دمي بو حركي بشام بدم فضلي تولى سر من زياتر فريشتش يكم زار بيان سير بو نابي حزرتي ادم لو ان قوره تربي بلام دوايكا قفتو قويا كده سبيكري وخواي قوره بشان دا حزرتي ادم لو ان عالم تدا اوان كسزديبا يعني اما اوقساني كردمان بلاي بشيمانين كاصلا برسياركش ما انكرديا اما دان دنين فضلي مروف لسر ايما زياترو قورت دا نقطه ايكي ديكا سزدكي بشتكي بستيتو اوشان زور گرنگا يعني تماشي آياتكي كا سزدكي بعلم بستيتو كواتا علماء دا فرمون بوني مروف لسر زوي بسيشتي بسترايتو علمو انسانو باور او سيشتا هوكا يعني سبب وجود انسان ده بهر سيكي بيكا وهبن علم مروف باور اگر هيك يكلوانا باور داران كم ترخميان تيدا كرد يعني لبيامي وجود يخوان لسر زوي كم ترخميان كرد هر كاتب لعلم دابران كواتل لو اركي بيانس بار درابو كسي غوشي علم مروف باورا باشك شيان كرديا هر كاتك علم مروفيان رزيان لغد بلام ايماني تيدانا ما هر اركي زين شنايتان زيبا زينا كرديا هر كاتك مثلا ايمانيان بروا اهتمام بيدا وعلمشيان بروا بيدا بس مروفيان اهمال كد هر اركي كيان زيبا زينا كرديا لك حال دا آيتك هر سيكي بيكوا بس تيتوا دواء حزرتي آدم خواهي قورة فيرمانكا حزرتي آدم كقورية لبرهندينيك آدم لبرهندي الصاحب علمك تايبتا اوش بيمان دلي اواني صاحب علم هميشة زي قدرن وشي الحفتي رابر دوش باسم كر كدلين علم اما علمكي لتار سوي قرآن وتفسيري حصرناكين كو كابرايك قرآن دزاني عالمة كابرايك فيزياء دزاني باوردار عالمة كابرايك كيمياء دزاني عالمة كو او زي قاير ريز اوانش بهمان شي او زي قاير ريز او ديسا بيماش بشمان ليتن كاتون لجاني خومان فيربين إنساني عالم إنساني زانا ريزيان ليبنينو بقوريان بزانين بسي أخيرم برقي أخيرم لسر أو نقطي خواي قوراه كعلمكي لدوهينايا يعني مروف أو اندبر ريزا شاوي أو يفريشتا سزدي لبوببن بلام كنجي أو مروف خاوني علم بيت علمك دوشتي بيبكا يكم خليفاتي بيزيبكا دوام برنقاري
فسادو خوين رشني بيتوا سن كقسك اكتبو ملائكه رخنا انكر رخنا بابلن برساري انكر قوتيان خوايا كسي خوينه دريجي فسادش بلا وكاته لو اوي دكي زينشين خوي غور فرموي فيرشتيك دا مشتيك تام بيلم كان غناي زانن دو وعلم ادم الاسماء كلها كوات او علمي حضره ادم في ربي دبي برنغاري فساد ببيتوا دبي برنغاري خوين رشنيش ببيتوا او زاد بيتا او انسانك او ها بقدرا كوات بوختي قسان مروف للروانغ اسلام وا ليكم لحظه وا او بر ريزو احترامي هبوا خوي غور سزده شي لبو وايلي كده فريش كان سزده لبو ببن ذا بس باشي او سزده علماء دا فرمون باشي حزرتي يعقوب كحزرتي يعقوب لقى خيزانة كي لقى برايا كاني سزدي على بو حزرتي يوسف برد حز سزد بردن لبو غير إخوة سزدي الرئيس بي سزدي عبادة بي حمو خواي قورة بشر شو قناح دانايا بحيش شويك دروسنيا بحر ناويك بكاري بيني سزد لبو غير إخوة ببي هند كان دلنا حتى سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنك معاذي كوري جبل كصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات الشامي لشامي ديتي مسيحية كان كريستيانة كان سزدا لبو قورة كان إخوة عندبن دريك قراءو مديني وسزدي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر إخوة توربو فرمو نخر أول ديني مدانيا بهيش شويك لديني إما سزدي لبو غيري إخوة بحيث ناوك استعك درسنيا بلام لبن ردا خواهي قورة واي كده فريشتكانش سزدي لبو حزرتي آدم ومروف بن تاقيمته قوري مروف شام بدا طبعا مروف بس قورة أبي بوي بتواني أو بيامي خواهي بيسبار بيا زي بزي بكاتن خواهي قورة لمن ولنقول لهم ولايك قبل بكاتنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تكافو هات نمزقوتو خير وبركتي زمعو خواي قورا أو زمعمان لو بكاب كفارتي قناح كان مان بكاب شفاعتو تكاكاري الرجي قيامت مان بكاب الشفاء لو نخوش كان مان بكاب باريز راو مان بمان باريز لفتنو بلاي أمسر دمي إن شاء الله أري ما مستا أقر آفرت حاميل بو حملك مان قبو خويني بيني بس حملكي لبارنتو نوجبكات يانا برزان آفرتي حاملة خوي أبي عادي الراب وستي ببي طب وببي قاوي تندرستي دبي ربلام آفرتي حاملة شو أكويت عادة زور كما آفرتي أجر حاملة وخويني بيني تن حالتك أجر خوينا كي ناسي بزاني عادي خويني عادي مثلا قرمو تيرو بآزارو أناس ريتو ولا أجر خوينا كاندي أجر زاني أو خويني عادي دبي حمو أحكامي عادي لسات زي بزي أبي نابي نوشكا اگر خوينك اي اناسي كعادن يا مثلا خوينك اي ديارو يعني خويني نخوشي بو يعني خويني تربو او همان حكمي خويني هيك لبنزد به خوينت لبنزد به حكمك ايتيا عيني خويني عادي او انا تنها دسنو جشتيني يعني ابي زيك اي خوي بشوا ونجي لسرواز بو هم مشتكان دي لي حلالا يعني اگر لي تيك شو نيزاني نعادي نعادن يا او شرعا ري اقريتو سر عادتي قديمي خوي اگر پازدای مانگان اکت ناوی پینز روژی لپازدای مانگان پینز روژی خوی را اوستی اگر بردوام احاد او پیگوتری اگر کافرتی که بردوام احاد اگر لی تیک چو نش یزانی که او کاتی اگر رتو سر عادتی قدیم بلام خوی اگر آفرت لی چی زیاب کاتو خوی از زور بی زورش آفرت ازانی خوینی عادی زیاب یعنی لگر خوی نکیدی او اگر کوی زانی ابی واب که كافرتي كبردام اياد اغليتك شو نش يزاني كيا او كاتي اقرتو سر عادتي قديم بلام خوي اقر افرت ليش يزياب كاتو خوي عزور بي زورش افرت ازاني خويني

داڵێك بی بەڵام ئەو منداڵە بکەی بە کوڕی خۆت و نفوسی بە ناوی خۆتکەی ئەوە حرامە و لە جاهلیەتدا هەبوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زەیدی کوڕی حارثەی کرد بە کوڕی خۆی کە ناویان پێیانە گۆ زەیدی کوڕی محەممەد تا خوای گەورە ئایەتی دابەزان فەرمی وەما جەعەلا ئەدعیاءکم ئەبناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فرمي أواني بانجانا كان بكري خوتان كري خوش تانية أو قسيك بزمان أي كان شتوى مكان أو جناحة أو حرامة نسب دانا مزري لبرتي چونكو هيت كسيك لوينية كمن دالي نابي كري كرغتو كتي كرغتو بكاتا كري كزي خوي لبروي حلالي بي حرامكي حرامشي بي حلالكي يعني تو خوت أكي محرماتي أو كري كتو محرمي ويني يعني هندك شتي لي حلالك كحلالي أونيا يعني شرعا نسبتي كلاوبي يعني خشتي بابي أبي تبلشي خشتي داشي أبي تبلشي كتكاني تو أبنا خشتي كتهيتي شوانيا نخشتي بينا ونبلشي بينا ونأو بابي تي ونأتو داشي تي ونحيتي عن هيتي بيني كواتا توشتي شي قورا أكي تاواني شي قوريا كردنا كرو أو نابي يعني شكو خواي قورا حرامي كردي بلام لو باشتر ويا مثلا تو اقرته بخيوي كي يعني خواي بيغمبره فرمي صلى الله عليه وسلم انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه تو بري من يتيمك كسيك مديتو بكسو بخيوي كم لقيامتها لقر بيغمبر صلى الله عليه وسلم او هاي لبهاشتا خيري شي قورته قاتي اقر بشتبي لو يكلم مالبي طبعا او كرك قوربو حرام سيري داكو خشكو اوانيكا عورتي خوي كشفكا وكو بيايو بيغانا وعيز فرقيني لقر الا اللهم ليك كاتي قبتي ولا ورزقارد بي اگر او جن شيري هبي بداته يان خشتي جن كي شيري هبي يان داتي شيري هبي بداته او من داله ومن داله بيتم محرماتي او مالي للشيري والله من نسبنا نسبي ابي بيشي بغوت ريكتو او داكو بابي توني نابي نسبي ديتك الله بكري زائزنيا اللهم الا اگر مسالي يعني مسالي حكومة اگر بكري إنسان نفوسي كسن ناسري أو براستي حاكوي حاكم قاضي برياري أو يبدأ أوانك بيدا كوبا من سون نفوسي عن لو دربكري وأقر نفوسي بناوي أوانش لو روتينياتي دنياي أقر نقرو يبري ولا بر مكتبو ولا بر إيشو كارو أوانا أو إن شاء الله لا بأس به أري ما مستواي ضلين بخد بستراو بخد هي ودسنكن الشيخ كان يان بناو ملاكان بخت يان دكنو يكسر زواز دكن نخير اشتوى للشرع نية للشرع يعني أري والله أو قسمة نصيبة يعني نصيب أو إخوة قورا إنسان لدستي تي لسر إنسان واجبة هول بدا نتيجة كش لدست إخوة قورا أو نيبري وبزاني النتيجة بدست إنسانة طبعا أو شركة أو هر كفرة وبزاني من أتوان بختيتو ببستمو بكمو نصيب لدست من نية يعني إخوة قورا فرمي بيده ملكوت كل شيء ملكوتي أرزو آسمان بدس خوايا حمود دنيا لدس خوايا لله ما في السماوات وما في الأرض هرتي مصيبتي لو دنياي هي مو خواي قورا بي أقدارا بخد بدسي خواي قورا في پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول يعجب ويعجبني الفأل أفرمي أننا خوشيك تعداء أكالو كسير لأصلا لنا نا ولا طير ان الرجبين هي ابري والله من رجبين او اشتملنا نخر وابتلاء وامتحاني خواي قوريا يعني كابريا من كسيك من دالي نابي باشكم او عقملو تو خيري تيديا باشكم او يعني خواي قوريا امتحان تكابزاني صبر وايمانته ولا هامة او نيبري والله او تيري كند ببويا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اقر بخويني او مالا تسول بيان ببركة بيان امري او حرام وقناح كند ببويا علاقي بتقديرات الهي وهي يا يعني مثلا او سفر لما نجي سفر كاتي خوي جاهليه جنيا ندهينا يا يعني بعض حلاقك ابو كاتي خوي لسي شمان دكان يا ناكر دو سي شمان نازم دو شمان على اساس لبرهر هو يقلي بري والله او رجبيني هي جناح حبي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم يا يعني غول يا يعني مثلا زن بري زن هي ويا يعني ديو هي واشتواء ونيا ويعجبني الفعل افرمي قجبيني سيباش او بلاي من بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم قوري ابي اما بزاني برزان او خرافياتانا براسي تاواني چي قوريا والله بختي بسريا وبختي كريا اي باشا اگر هموشتك بخينا او خرافياتانا او زنواك او شيطانواك او بختي بسريا او سحري لك اي باشا اخوا دوري چي لسر او زوية نعوذ بالله اي اخوا فرمي من هموشتك لزر ومزر يدبر الامر من السماء الى الارض تدبيري امور رب السماوات والارض پروردگاري ارزو اسمان همو اخوايا
ما تسقط من ورقة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تماشي الزرعات كان

جیان هەمووی لە دەستە منە هەموو هەڵسوڕانی ئەرز و ئاسمان خۆی گەورا فەرمێ حتا پەلکە دارێک حتا فالق الحەبی والنەوا دنچێک لەژێر ئەو زەویە ناتەقی بە ئەمری من نەویزات و ئەگەر دەتەوێت قووەت لە خوا بسێنەوە بیدەی بەدەستی ئەو شتانەوە حەڕامە و گونا هەموو لەلای خواابێ ئینجا یان خی گەورە لەوەە پێی تەوە بکە یان لەوێ بگەڕێ و یان دەرسێکە پێتەدا یان زوڵمێکت پێ ڕائگری یان شتێکی باشت پێێت یان دەرەجێک پێ بەرزە لۆ حکمتێکە لە حکمتەکانی خۆی ئەزانی ئەرێ کەسێک پرسیاری کرێ پێش ماوەیەک ئیمانی ئەزهر سەردانی وڵاتی سنگافورای کرد و کە سەرۆکەکەی مسلمانە و تەڵقیان لەگەڵ یەکتر کرد هەندێک کەرێن ناشەرعیە ئایا ئەو پرسیارە بڕێزان تەڵقەکردنی پیاو لەگەر ژنی بێگانە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەدیثی صحیح ئەفەرمێ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له أم من أن يمس امرأة لا تحل له إنسانك أسنيتي لسر سردانين تيب خنا خوار لناو سري باشتر لوي دس لآفرتك بدا كمحرمي خوينيا يعني إنزا حديثك صحيحة لبروي دس لدان لآفرت سر أشيشي برو فتنعك تو فتوى يوابدي بري دروس توقع كردن خلق توقع لقى آفرتك خوال القرآن النزري حرام كرديا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم همو إما أزانين آية النزر بقوتها يعني دس لدان بقوتها يعني أول تاوانا ما دام نزر حرام بي ما دام جوية قرتن لقوراني وشتي خراب حرام بي ما دام خواهي قورا فرمي ولا تقربوا الزنا لزنا نزيك مكوا أفرمي قصتان لقى خيزانا كاني پیغمبر كرد أفرمي فاسألوهن من وراء حجاب لأو ديوي حجاب قصة لقى خيزانا كاني ذلكم أطهر لكم لقلوبكم وقلوبهن أول باكتر لو زا خواهي قورا أمر بفرمي بريت الصحابة كان لأو ديوي پردقصة لقى خيزانا كاني پیغمبر كان روبرو أو أقصان لقى مكان باكترا چۆن ئەری دۆقەکردن لەگەر ئافرەتی نامەحرەم حەڵاڵە شتیوانیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەدیثی صحیحی ئیمامی بوخاری فەرمووی هەموو جسمی ئینسان بەشی هەیە لە زیناکردن فەرمووی عەینانی تەزنیانی زینا هما ئەنەڤڵ چاو زینا ئەکا زیناکردنی نەزەرکردنە پێ زینا ئەکا ئەڕوا بەرەو ژوێن وە فەرمووی وەلیەد و زیناها ئەلمەس و دەستیش زیناکردنی دەست لێدانە لە کەسێکی تر هەندێک کەس ئەرێن وەڵا لەبەر ئەوەی یعنی ئینسانێک ئەگەر خلق إحراز نكا يان إسا ثقافتي أو سردمي ورزعية وتطرف أو أقرشتي وانكي أو بابا إما أبي يعني خواي قورا فرمي قورترين خير أويا ومن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين قورترين خير بخلق بربري من مسلمان مسلمانش أويا تسن أحكامي شي هي زي أخوتو سبيني والله بري الرباج نام ثقافيا سبيني بري والله يعني كسو كربيكا وبسندري وبياسا وشتاو حزارتاو زاگە تەسلیم بە حەزارەتی ئیباحی ئەو سەردەمە بیکە حەزارەتێکی حەزارەتی زینا حەڵالکردن و حەزارەتی هەموو سنوور شکاندن و ئەوە خێروانیە ئەبی بلعەکس ئەبی ڕایگیری برێککە ئەوەی من وای ئەرێن قەرزاوی ڕەحمەتی خوای لێبی خوای گەورە بیپارێزی ئەرێن فتوای وایدێ ڕاستە من گەڕامەوە سەر فتویاکەیوی دکتۆر یوسف القەرزاوی فتویاکی وایدەیە بەڵام ئەرێتی قەرزاوی ئەرێ ئەگەر لە شوێنێک بووی کەسێکی وەفدی مسلمانان بووی کەسێکی گەورە بووی چوی لۆ ئیشێکی مسلمانان یعنی مەسلحەتێکی زۆر گەورە هەبوو ئەگەر وات هەست کرد ئەگەر ئەو تەڵقەنەکەی مەسلحەتێکی گەورەی مسلمانان ئەفەوتێ ئینجا ئەمین بووی لە فتنەی ئینجا حاڵەتێکی زەڕور بوو ئەفەرمێ لەو کاتەدا یعنی دروستە تەڵقەکردن لەبەرەوەی مەسلحەتێکی گەورەت نەفەوتێ لەبەرەوەی کێشەیەکی گەورە دروست نەبی بەڵام لەو هەر کەسێکی ئیعتیادی تەوقەکان لە خێرشتیوا دروست نییە خۆی گەورە بمان پارێزی ئەرێ سەلامو عەلەیکم ڕەحمەت الله و بەڕەکاتو هەل یەجوزو ئەلکەلام و ئەثناء ئەلئاذانی ئەو ئیقامەتی جەواب ئاذان والئقامة سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح لكن الكلام في أثناء الآذان والإقامة يجوز لكن يفوت عنك السنة يعني والأولى أن تجيب الآذان والإقامة أريما مستنى هندي كس دلين كوشتي الريوي داخلي وهندي شيش ألين ناخلي برزان كوشتي الريوي اختلافه لما بين الزانين بلا إمام أبو حنيفة وإمام أحمد أرن لا يحل أكله لأنه من السباع إمام أبو حنيفة ورواياتك لإمام أحمد أفر من لبروي لدرندكانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي غوشتي أوي ناخر كل ذي ناب أوي كلبيهبي
يعني دي مخلبين أو إني نوشي درجي هبي أفرمي أو أنا درندن وكو شيرو وكو بلينجو وكو جورجو أرين ريمش لزنسي سباع درندية ناخري قوشتي بلان بلا إمام مالك فكرها إمام مالك أفرم مكروها تنكو مشبهة يعني أكري اللوان بي لسباع بي أكري لسباع نبي مكروها أتواني بي خوي أتواني خوي ناي خوي باشترا بلان بلا إمام شافعي وقولي تشيش لإمام أحمد أفرم حلالة نخير ريويلة أو حديثا نايقرتو كبريلا درندكانا درست بيخوي كواتا توش أقر بشي خوي لا بأس به تنكو هندك لزانان كإمام الشافعي لسر أو رأيه كريوي درندانيا أقر طبيعة تبا وبيت باكا بيخوي درستا أري ما مستا أقر بيابك بتسي تحج عمرو توشي زيناب بي أري حزكي تيب كانازم برزان زينا كردن دو حقت بيشي الكردية زانيان رين هندك شتية بيغوتري حق الله هندك بيغوتري حق الناس هندك شتية حق الله وحق الناس يتدي زنا حق الله وحق الناس تردوك بيشي الكردية حق الله اوهيك اخواي قبرا لدين آيات بي فرموي ولا تقربوا الزنا فرموية الزنا مك حق اخوات بيشي الكرد حق انسان كسمعي كسيكد بردية لبر شهوته آرزو يخوت حياة كسيكد بردية بلاي أجر حج عمرشت كرد بي لا بأس به أو لذي خوي أبيش لذي خوي يعني أبي دوشت كي يك حق الناس أبي ستري كي باسنا كي لهيد زي شي حياة نبي ودعاء خيري لوب كي كحياة أو كسد بردية وكتوشي أو تكردية أبي دعاء خيري لوب كي دعاء بارز رأو أتو نبي النبي سببي أو أبيش توشي خرابة كاريبي دو أبي دو ركعات سنتي توبة بكي خود بشو يبري خوايا توبة شروطي توبش أو توبة شي باش بكي پشیمان بیولوی که کردیتت وعد بدهی نگر ریو سری حتا پیش کری کاری باش که اصلاح حالی خود که او شوی نبت زیبیرا او علاقه قطع که یعنی ساوی خود داخل آستی حرام خواهی گوره فرمی اما من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا اما کسی که توبه بکاو دست که با عملی صالحو پشیمان بیتو لو خواب گررتو إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فإن الله غفور رحيم خوي جورا غفور رحيم اللي قلنا كاني خوش بله بكارشت كردي أجر توبيش بحق كيو نجر يسير وإصلاح حالي خود كي خوي جورا إن شاء الله يا ربي خوي ليت خوش بيلهم ومسلمانا كتوش كارساتي وعب آية ما مستد درست للروج باران بارين نوجا كان زمع بكي أو تندين زارا بس ما كردي برزان خلافه كي لما بين مسلمانا حديث شيء صحيح إمام البخاري لابن عباس نايتي ككريمامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لمدينين وجد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر يعني في غير خوف بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنا مدينين وجد نوران عصر كوكردو وجد مغرب وعشاء كوكردو ببيت ترس ببيت باران لبحيث شتك فرسال يانكروتين يا ابن عباس لما فعل ذلك لبرسي في غمر واكر كي لا يحرج أمته تيتا أمتكي محرز نبي أقر حالتي ضرورتها تبيش نخوشيا سفرا إيشيكا أسينا ومحاضريك دوريك ناتواني بيدر إيشيك تيل حالتي تايبا لو أو أمتا محرز نبي أو ريا شيء أتواني زمعك أو الرخصتك دراية لشرع دا لو نري الدين زامي دوهيز آسان يشتداني إنسان خوشي بكجيدة بهر النخير دين تسامحي تدي الرجل للرجان إنسان بينكرا أو الدنيا جكام كبا زمعي كاتو بلام حالتي زر هر كسيك بتواوي هر بردوام خريشي زمع كردن بي وبزاني سنة شتيوانيا أبو موسى الأشعري فرمي الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر نوش كوب كيو ببي هيز عذريكو بردوام خريشي نوش كو كردنو بي أفرمي يكا لقناحة قوركان سنكو أصل وين نوش الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أصل وين لكاتي خوي خواي قورا فرمي لكاتي خود بيك لهم خيرك زياترة أرما مستا آية هيز بلغي كي بو دور كعات نوش جمعة بلغي بأس ما انكردية هيز خلاف لما بين مسلمانا نية أو دور كعاتي سنتي جمعاء كأكري بلام خلاف لو يبتسنيتك بكري توش بحر كاميت كي إن شاء الله دروس أخواي قورا بهنزت نيلا إنسان بالعكس بهنزت لو خواي قورا أف بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم خواي قورا فرمي تكسيك بستيك برو من بمن بالك دم كسيك بالك بمن زياتر دم برويشتن بمن بغاردان دم برو تو كشتك لو خواه أكي يعني تبا حر نيتك بي يعني الاحتياط في سنة سنة مادم زانيان أرين بلي حر تسار مذب أرين سنتي بيشي جمعاء هي بلا بأجر بنيتي زم عب كي دروسنا بنيتي مطلق كي دروسنا بهر بنيتي كي دروسنا أرنيتي غسل إحرام لبير عليتيا
بير علي كسيك موقع توقيت إحراما يعني أو شوينية كإما أواني أهل العراق وكردستان وأوانا أتسن لبين داري كلما ديني أرون بلو مكة سنة ويا بيشي إحرام لبركي غسل كي أو غسلة وكو غسل زمعة لبرو أتسن ناو خلق لبرو كإحرامة لبرك المحرمات إحرام نابي بون لخود دي نابي موهل تشيشي نابي مثلا زلشي دورا ولبركي لبرو بيشتر خوتا شوي لو يبا قالبت باكو خاوين بيتو بوني خوش لبه يعني سنة ويا إنزي إحرامك لبركي والسنة تاقرنا شي كي خو قناح الناقاته أريما مستاي برس برسيار لكاتي الركوع أقر كسي بري سبحان ربي الأعلى سيزار بلما ما بيري كان دلين سبحان ربي علاوي حمدي نازل بهر حال برزان للركوع يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم الرئيس زمهور أفرمون الرئيس زمهوري زانيان لسر أويا كسبحان ربي العظيم لقر سبحان ربي الأعلى والله أكبر كان ناون وجهز قال الله أكبر دابستن هيسيان وازبني حمويان سنة أقر ترشي كي بعمدا أقر بي قوري أو نريشتيش كبري نوجكت بطالنا بها الدروستا أرى بيغمبر صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم كأو آية دابزي خواهي قورة فرمي فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم فرمي أو سبح باسم ربك العظيم داين للركوع كانت أمبرين سبحان ربي العظيم وبحمده طبعا للركوع حري سبحان ربي العظيم وبحمده شندك الروايات هاتية بيري أقا نشري قيناك بلان بري باشترا يعني باكو بيقردي لو پروردگاري من كزور عظيمة وشكرانا وحمد وسباسي شيكم فرمي لما نزل سبح اسم ربك الأعلى كأو آية دابزي فرمي اجعلوها في سجودكم لسوزدكان بيرين سبحان ربي الأعلى يعني باكو بيقردي لو پروردگاري من كزور أعلى وبرزة يعني وبحمده أو سنة سيزار بيري أجر كسيك بتنهابي زياتر يجبري قيدنا كخيري زياتر بلام لزماعات إمام سنة نية لسيزار زياتر بري تاخلق إحراز نبي إنزا أجر زيش القوري ليد غلط ولا باتي للركوع بري سبحان ربي العظيم قوتو سبحان ربي الأعلى كوبير تاتو دلي بقرية وسري أجر وبير تناتو سوز دي سهوي لنا بيو أخوة قورة سنة ليد غلط بو نتكر ديا قيدنا أريما مستأواني جناهن أو بري بيجو برسياري ناردي أري بارين هيو يعني مثلا هيت بهانية شرعية نية برزان جنهنان بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج هر كسيك تواناي علمي وقدرتي جسمي ومادي هي باجن بيني أو تواناي نبانيني فرمي أو تواناي هي جن بيني باشترى أفرمي فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم برنجني صالح بين سنكو لبرو فرموي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا تامو تيجو لزتا خواي قبرو لوي خلق كردية تيجو لزتا كان وربقري لنعمتا كان وربقري كخوالو تويدانا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي إنسان لخوي محرومنك أو زينتك خواي قبرو لو تويدانا بلام أفرمي يعني بحلالي خلق بحرامي ورقي توش بريه حلالة زينة ورقريو لخوت حرام مكة بياوك أبو ناوي عكاف جيننا إهنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليتو ربو زارك بانجي فرمي عكافي بانكا عكافات فرمي ألك زوجة يا عكاف وتي تجنتي يا عكاف وتي قال لا يا رسول الله تي نخير تي وأنت صحيح الموصر تي تو دولة من دي وقال بشي ساغة قال نعم يا رسول الله تي بري دولة من وتي تسته وتي أو معلم هي أو أم هي وتي قال بشي ساغة تي إذن أنت من إخوان الشياطين تو براي شيطاني إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم تو أقر رهباني نصرانا كان برونا أوان وإن كنت منا أقر لأيمشي إيوكو إيمبكا فإن من سنتنا النكاح لسنتي إيم النكاح بروجن بينا مادام بارته وصحيه وهيز عزري كتنيا فإن في أرض لموتاكم خرابترين مردن أو مردنيا إنسان يعني بيجني بمري يعني بيمرد كردن بمري هيز أسوارة شي بزينة ميني ليرجن هنان براسي سنتي شي قورية لو أو كساني كالتحمل أو كبزاني التحمل ناكا وتوشي خرافة أبي وازبه لسري جنبيني لو براسي ما آمشقاري أو قنزانا أكين جنبين تابكونا بن مسؤوليتي جن هنان سو إنسان كجن نايني خواي قورا فرمي يعني ساكينية متحركة شيطان فيري لأكا بتايبتي لو ظروفيك إباحية زورة أفلامي خراب زورة موبايلة انترنتة بازارة دعاية خرابة أفرمي الجن بين باب كونة بن مسؤوليتي الجنهينان بزاني من دال بخي وكردنتي بزاني الرحم وبزيتي بزاني باوكياتي ومردياتي
لوی توش بکوی نا او مسئولیت انسانی که هست بمسئولیت نکا لو دنیای براستی خراب و هستی پینا که لوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی ثلاثة حق علی الله عونهم سی کس هن خواهی گوره کردیت یا واجب لسر خوی یارمتیان دا و تیان چین اوان یا رسول فرموی المجاهد فی سبیل الله کسی جیهاد لپینای خواهی گوره تیب کوشی خواهی یارمتی دا المكاتب الذي يريد الأداء كسيك عبد بيو كتابت لغير كسيك بكاو قردك بيختصر خوي بيو بيداتو خواي قوري أرمت يدا والناكح الذي يريد العفافة كسيك جن بيني وبيو خوي داون بداون باچي رابقري وبيخاويني رابقري وبيو من دال پر وردك ونيتي باشي هبي لجنين إلا خواي قوري أرمت يدا إما أميدكين أو قنزان من جن بينين با خواي قوري مودة وسكينة ورحمة وآرامي بدل ينبخشي وبركة بيختج يعني هره ما مستا چیت هه بو اوانه ناو مالی خدا با بنی گوریکانیان واپیز دکن که بس لای بونکان بذکری خواد لبیر دستیتوا برزن پاچی لإسلام پاچی درونی پاچی فکری پاچی داوین و پاچی جسمی انسانی ایماندار ابی جسمیا و معنویا ابی پاک بی حد واجبه چی شرعی خوتا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لأول دعوة إخوة قبر الله يكمي بيغمبرياتي فرمي قم فأنظر وثيابك فطهر والرجز فهجر زلو برقت باكا خاوين با يعني بش لبيسي وخرابه وناشير نكامك إنزا فرمي إخوة قبر فرمي خذوا زينتكم عند كل مسجد حركة أسينا وقرباغي وبتعبتي مزقود خود برازينا وزوان بون خوش لبر خلق أزيت مدى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هر كسيك إيمان دارك أزياد دات سببوني آرقي بي سببوني سيرو بيازي بي باباسم اللي باغزدان بي هر نوعيك أزيادي بدي أفرمي قناحيك أشكريا تو قناحيك لخود زيادة كي إنزا پيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي تنظفوا حتى تكونوا كشامتي خوتان باك كانوا تائيوا لناو خلق وكو شاما وكتون بنشيك لحيوانك ديارا فرمي إنساني إيمان دار أبي لناو خلق ديار بي لپوشتی، لخاوینی، لجوانی، لبون خوشی، اهتمام بلا شی خوی سو تو معرضه چی الهی تو درستکری خوای تو کسی چی تمثیلی پیغمبرانکی لسرزوی تو امتی پیغمبری تو گوری یعنی مسلمانی لپاش پیغمبری ایم پیغمبران نیان او امت خوای گوری کنتم خیر امه تو باشترین امتی سرزوی براستی ابی زور اهتمام بخود دی لوش خوي جورا فرم ملق آسمانه متحي بيوانك أكا فرم فيه رجال أو مزجوت لوزور جورا مزجوتي بيغمبر يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أو أنا دين مزجوت أنا خويا باكنو بباشي دين خوي جورا يحب المطهرين أو أنا خوش نار مطهرين مطهرين بمشدد يعني زور خويا باككنو زور خويا بخبر دوام بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو دعاء أكد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين خويا لو كسانا ما حسابك التوبه مان لي قبول كي درون مان باكيو ومتطهرين وزسد لا شش مان باك بي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام اي فرمو اصلحوا رحالكم وفرموا واحسنوا لباسكم حتى تكونوا كانكم شامه من الناس دائما اي فرمو بارتان ريك خن زلوبركتان ريك خن دموتاوتان باكن يعني حر حكمتي او دسنوجو هل قرتونو خوشوش نانت يا لبو زمعي خوشو لبو سونه طواف الداشت كبيغمره فالمسن خوتام شلون لوي باكو خامي اري دعاي سوزدي سهو سوزدي تلاوات سونا ذكري بكردي بكري برزن سوزدي تلاوا كاجي او شويني قران علامته شي قنبته شي لكريا كزي سوزدي هركا جيش تويندري الراي راجح او لا سنته هندك زانان ارين واجبه اگر لشوی نگوی توانات هبو ادزانی و پیت اکرا سوزده تیلاوه بی ابی بی بی خیر زیادر یعنی سنت بی بی انزا کبردت سوزده تیلاوه که لشوی نگوی پیت کرا بی که سنت بری سجد وجهه للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته فتبارک الله احسن الخالقین اگر او نازانی بري سبحان ربي الأعلى وبحمده أجر أوش نازاني حر ذكرة شو بكي دروسة بكرديش بري دروسة بلام لنا ونرجي فرزنا ناو نرجي فرز بكردي دروسة بلام أجر هيت نازاني دوي خود قبات كو يعني ذكرك بك هر دروسة بكرديش بري كدوت قبات كي دروسة أجرنا يعني مهم سوز دك ببي سنتك ده تزي أرما مستا كدتيا عمري داخلي بي الدبي سنيتك ديني ذكري بكردي بيت
بله هموش تيك بس تنها لنا ونوجي فرض نبي حمو دعاك بكردي دروسه يعني هرش تيك بكردي بري خوالم خوش وعفومك بلام اقر او دعاني بيغمبر لبركي سلامي خالب طبعا او شي لدمي بيغمبر درتوا عابي ترين كسي سرزوي بيغمبر وسلامي خالب توش وكو او لخوا باريو سو دعاكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم جيرابوينا اخواي قبر دعاكاني وي ثابت كردي وما ينطق عن الهوى او لخورا نبوة لبرخو شويستي بيغمبر وكو بيغمبر لخوا باريو زور قبرت روكو خود اباريو اگر پیشت لبر نکرا بله با کردی و با هر زمانی چی بری لای خوای گورا هیچ زمانی فرق نی اگر نیه گیشت یا بیت سنت و یا که بیتت یا کم زرت ساو پیکود بری اللهم زید هادا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و زید من عظمه و کرمه بری خوای او بیتی بهیستر کی پیروستری کی گورتری کی و هر کسی که پیروز یکا و با پیروزی رای گری پیروزی کی گوری کی یعنی سنت او دعان بکی و هر دعاشی تر لو کاتب کی درست الإمام مستا ناوي بهمن راس درن ريسي ريزي ملائكة كاني أسمانا نخير ناوي بهمن ناوشي كردية يعني فارسية يعني ريزي ملائكة كان نمزان يشتوى لمن جملين أبو نازم بهمن نش مزان ناوشي عربي بي شروطي ناولينان برزان ناولينان بكردي بي عربي بي هر ناويك بي يعني المهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي ناويك لمن الرجبين بي ناوي مثلا غمبارو يعني داماو يعني او ناوانك الرجبيني وخرا او حرامه دروسني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندك كس او ناواني هبو بيغورين لبرو ناو تاثير للانسان توبه كسي كري غمبار غمبار يعني داماو داماو يعني او كابرا يكسر اتيت خلفيتي ماشي لوي دروس تبي كسي شي خماوي وبطاقته شتي غجبيني يعني تنا ناوي بي هم لغتك ناو شي خوش بي معناها كشي باج بي وشكاني شي زوان بن هر ناوێک بی لە شەرع دا دروستە بەڵام سنت وایە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمیەتی خۆشەویستترین ناو لەلای خوای گەورە عەبدوڵڵاه عەبدوڕەحمان ئەوانە بی یعنی ئەو ناوانەی کە عەبدەیاتی لۆ خوا تێدەیە ئەوانەی کە مەسە حەتا تۆ لە ناویش مراعاتی خواپەرستی بکەی و مراعاتی بەرەکەتی کەی باشترە یعنی ئەو ناوانە لێ بنێ کە ناوێکی دینداریت پێویست کە ئەو ڕەمزە تەأسیر لە ئینستو هەر پێری عەبدوڵڵاه يعني عبد الرحمن او ناوانا تاثير لانسانك خوي قورا من على كانو جيان من باريزي ببورن او برسيارانا الى سر فيروس كورونا هاد بو نمخي نوتشكاه لو تاركي باس يكين لو يبازم دا بس انا خوي قورا من باريزي دعاء وعباده من لي قبول كاو او دانشنا من لي قبول كاو خوي قورا لديني خو من تيبقين يا ربي امين والسلام عليكم ورحمه الله.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة.
2: يقولها 100 مرة.
1: يا حي

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ماوستا محمد ملا فایقشار زوریا که برهمی توجی نو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ماموستا و پیشنگی مروویتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومر کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: برزن لالقی را بردوده بس من لحلوستی جولککان شهری مدینه کرد سبارت به پیغمبر درودی خوال سر به و مسلمانن دیار حلوستکانی انجور و جور بونو زور بیجار حلوستی ان نشیاو بو برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به و حوالا برزه کانی یکم حلوستیان سبارت به حتن و گشتنی مهاجرین بو شهری مدینه او بو هستن ببلاو کرنوی پروپاگنده که اوان سحریان لمسلمانان کردو نایلن من دالیان ببیو نایلن بویان بمینید سر کردکانشان دستیان کر به برپا کردنی جنگی که درونی لگل شرق سو توانج گرتن و پرسیاری قرس و گمان کردن لپیغمبر درودی خوایل سر به دروس کردنی گمانی گوره لدلی مسلمانان دا سبارت به آین و پیغمبرکیان درودی خوایل سر به لو سر کرده هر خراپانی کرولی سرکیان هبو لججایتی کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به دور خسنوی خلکان لچوار دوری پیغمبر قرآنی بنو قینقاعو بنو نظیرو قرآنی بنو قریضو بنو عوفو اواني تربون لقراني بنو قينقاع بنو نظير امسر كردانيان دجمني سر سختي مسلمانان بون حيي كري اخطب وهردو براكي ابو ياسري كري اخطبو جدي كري اخطب سلامي كري مشكم كناني كري ربيع كري ابي الحقيق وبراكي سلامي كري ربيع ربيع كري ربيع كري حقيق عمري كري جحاج كعبي كري اشرف حجاجي كري عمري كري قيس لكراني بنو قينقاع عبد الله كوري سوريا زيدي كوري لسيد سعدي كوري حنيف محمودي كوري سيحان عزيري كوري أبي عزير سويدي كوري حارس فنحاسو وشيعو نعماني كوري أتا بحري كوري عمر شاشي كوري عادي شاشي كوري قيس زيدي كوري حرس نعماني كوري عمر سكيني كوري أبي سكين عدي كوري زيد نعماني كوري أبي أوفا محمود كري دحية كعب كري الراشد عازار رافع كري أبي رافع رافع كري حارس رافع كري حريملة رافع كري خارجة مالك كري عوف رافع كري زيد كري تابوت لقراني بني قريزة زبير كري طابة عزالي كري شمويل كعب كري أسد شمويل كري زيد جبلي كري زيد نحامي كري زيد قردومي كري كعب وهبي كري زيد نافع كري نافع عدي كري زيد حارسي كري عوف أسامي كري حبيب رافعي كري رميلة جبلي كري أبي قشير وهبي كري يهوزا لكراني بني زريق سحربازي ناوداريان لبيدي كري أعصم لكراني بني حارسة كناني كري سوريا لكراني بني عمري كري عوف كأمانات جولكي أنصاربون
2: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بري

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوب لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا. حیا و آبرو من مبا لگور پانی قیامت بهوی تاوان و گناح کرما. پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کان من، چوک لاواز کان من، لترسان مشچنو جیر و راجیلیم بکم. خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، روما سپيو درو شوابكا لو روجي روي تاوان باران ناشرينو توزاويو رشل قراون، مهربانكم بسوزكم برحمكم، مهربانكم بسوزكم برحمكم، بخشندكم مهربانكم، پرورينكم پروردگاركم، دل من آرام بكا لو روجي دلکان ترساون، زبان من پاراو بكا لو روجي زبانكان شكاون، چاو من روشن بكا لو روجي چاوکان واقور ماونو ناتروچن. خداي مهربان، کسی بيه کسان، پناگي فقيرو لقوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان. خداي مهربان، پروردگارا لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو لقدغ کراو حرامکان دور بکینو. پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روجه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکان و سیر مندکن. لولاو بابو با پیران، لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر، خوالیان رازی بی لبران بریش محمدو آدمو ابراهیمو عیساو موساو همو پیغمبرانی تر علیهم الصلاة والسلام، و سیر مندکن. پروردگارا، پرورینکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناحکان من آشکرامکم. لو کاتده، پروردگارکم، گناحکان من آشکرامکم. بتاوانکان، چاو من شورمکو، حیا من مبا. خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوب لو روجه ده ستر من بکو دامن بپوشو اشکرام من مکن، لو روجه ده ستر من بکو دامن بپوشو اشکرام من مکن. یا رب یا رب یا الله یا الله، وای بو او روجه کتاب کان دا بج دکرینو با دست راست وری دگرینو برزی دکینو و آشکرائی دکین لنیو او همو خلک داو دلین ها و مقرأو کتابیه ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي چي تيدا تومار كراوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم وايبو اوكاتي ككتاب كان من اشكرا دكري لجيگاي دنك تاوانا كان تاكا نسراون لجيگاي دنك تاوانا كان تاكا نسراون بهوي توبه واستغفار كان ما مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوبه ما كدو قراينا ولايتو قبول بامك مهربانكم قبول بامك برحمكم قبول بامك بسوزكم قبول بامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول بامك قراين ولايتو قبول ما بك لجيقاين قنبون وخنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيراد رزقار ما بك لحوزي كوسر تيراو ما بك ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو ما بك اللهم آمين اللهم آمين.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khosh ristanu barizan, dawakarim lakhoi parwargar kirda wakan man qubul kaba bashterin shewa, khosh halam zari kitir garram walatan, bababati ki zor gring, ka awish, piyawistiya ka bu har yakiyak la ima, qsakaru qsabwakrawu piyawista, خمان پرچکی ام بابته بکین که خوای پروردگار سبحانه و تعالی همو عبدکانی خوی با وضع که اگزارینی که ابی همو کسیگ لوانه صبر و آرامیان هبید صبر و آرام خوای پروردگار سبحانه و تعالی با پیغمبر علیه الصلاة و السلام افرمی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم ای پیغمبر علیه الصلاة و السلام آرام بگره هاو شوی پیغمبرانی پیش خود هاو شوي إبراهيم ككرايا منجنيقو هاو شوي نوح كان وسطو بنجا صال دعويكر هاو شوي موسى كوري عمران كبني إسرائيل شيان بيكر هاو شوي عيسى كوري مريم ولا تستعجل لهم بليان ليمكا كواتا بلا كردن نشاني أويا كإنسان آرام نقريت بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام لتزر تشاو ديري أمرين ما يقوراني كخواي پرولقار وكو بنديكي تسلشنو هالبجيراو كنصيحتي بيغمبرك اخوي اكا عليه الصلاة والسلام سرمشقي جياني بو لهموش ديكا بوي آرام قرتن بيوريك انسان خوش گزران بكا بيوريك انسان لنهامتي ونقبتي وناخوشكاني دنيا ببيت ماموستاو سرمشقي بو اشتكان وكو خوي تيه پريني هيش تيه لحجمي خوي زياتر گرنجي بيه ندا آرام قرتنو على انسان اكا ككاتك خواهي پرولگار پي افرمي فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تو آرام بگره هاوشوي او پیغمبراني تر كزورترين بلاو مصيبتين بسرهات و سيري جيان و سيرو بسرهاتين بكا بويا كاتك سوفياني سوري رحمتي خواهي لبي افرمي آرام گرتن سيشتا يكم اويا هيچ كاتي باسي نخوش يكت نكي لاي خلق يعني إنسان كاتك نخوش يكت تفاصيلي سرتاي نخوش يكت أجرته وكو أوي كم رومان يك بنوسي أي أجرو باداش كوا أي آرام قرتن كوا بويا رنجة جناب لبشي كابولي فلانا نخوشيم هيا أوام هيا بويا إنسان كاتك نخوش يكو نخوش يكي هيا نابي بشيت التفاصيل كالدوم خالي أفرمي قد باسي مصيبتي خود بو خلق مكة شكم هر مصيبتك بسرتو اتي خلطي رنگ لتو خراب تري بسرات بي و سيم شد كإنسان ابي آرامي لسر بقري ايوش اوية لا تزكي نفسك عند الناس حيش كاتي نفسي خوت قورا رامقر لاي خلق والله لخواب بزياد بي من واقكم ومن او مهم ومن او نخيركم ومن او عمرم كردو من شوان او نشونيجكم ومن ما شاء الله او نقرآن خيرمو يعني تصور بك كأدس دائم إيشا نشاني اوية كجناب الصبر دنيا لعبادة با اگر تو حافظی قرآن جوی با اگر تو سالی دو سی جار عمره جو بکی با اگر سالانه دو سی دفتر دولار بکی تخیر که باست کج معنی وای تو صبرت نگردو لسر او چاکانی که پیویست که بشاری تو بخوای پروردگار که واتا صبر گرتن اویه که انسان هرچنی مقامی نفسیتی برزه لدعق تخواه و عبادت و خیر و چاکه کردن هیچ کاتیک درگه نکاتو بو اوی خلچی شتکانی بزانن خوش شویستان خواهی پروردگار اجر و پاداشتی خلقی چاککار اداتو بباشترین شیوه چون خواهی پروردگار لقرآن افرمی انه من یتقی و یصبر فا ان الله لا یضیع اجر المصلحین هر کسیک تقوی خواهی هبید و آرام بگرید خواهی پروردگار سبحانه و تعالی اجری چاککاران چین اجری مصلحین او کسی که ایوی توی چاک سازی لناو خلق برویانه یعنی خوی چاکا حز اکا خلچی چاکا خوی ایشی ریکا حز اکا خلچی ایشی ریک بی خوی لسر رگی هدایت چاکا کاران چین اجری مصلحین او کسی که ایوی توی چاک سازی لناو خلق برویانه یعنی خوی چاکا حز اکا خلچی چاکا

ببخشة وأو بخشي نشوالة وكاكا بآرام قريو أبخش إتقانت هي لإيشك يا صبري لسر أقري خواي بروكار بوت زورك خوش شيستان مصيبة ولم إنسان أكا بمصيبة برز بيتوا شون في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي إذا مات ولد العبد كاتك كسي كركي أمرت قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي بملائكة كان يفرميت هو الرويشتن الروحي بندك من تان تشيشا فيقولون نعم ملائكة كان طبعا خواهي فرقار زانية بلام ايو ملائكة كان كاد الشاهد بو او كسيك بمصيبة آرام اقريت افرمي اوان ان شاء الله بلي اي خواهي فرقار رويشتنو روحي منالك جگر كوشا كيمان تشيشا افرمي قبضتم ثمرة فؤاده ايو بروبومي دليتان الروح ليسن ككركيتي كزجر وشكيتي كمنالي كي هبو كربو تمني شش صالبو وايد انا بولا داهاتو ام كرة حجي في اكا عمري في اكا خيري بو اكا لدواي خوي بيت الصدقي جاري بوي تجر وشكيتان ليه سنوا تشيود او عبدة تشيكر ملائكة كانش الين فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي عبدة كم تشيود فيقولون حميدك واسترجعك او حمدك واسترجعك حمد سباس استعيشي تويكر واسترجعك وتي انا لله وانا اليه راجعون افرمي فيقول خواهي فرقار افرمي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة ماليك بوبندكم دروز بكن لبهشتا وسموه بيت الحمد بيكنا مالي سباس قزاري سيكا اي او كسي جرق دوستاو ارامت قردوه ايش اكاد بهادر نروي وها لو اقاد ليبي كاتي كجرقو شكت امريو بياني چوه بو ايشو اوارا اقريتو سياري ليداو ياخد بكاري سيك هر كاري سيك جرق دستاو مالت رخاو كوتوي لايش يكا كبوت هل ناسيتو دل نيابة رحمتو بزي خواي پروردگار خانوية كلا بهش بو دروستا قال اصلا او جرق شتانو ارام قردنا ناوي انا مالي سباز غزاري عبد كم كناي فلاني كري فلانه هو بو انسان برزبيتو جاري واهيه بنمون من فيت علم ارام قرتن سودكي اويه جاري واهيه جنابد كابراك فيت علي من خانيك ادميه بعيد 100000 دولار توش علي كاك من 20000 دولار زياتر مني علي والله ل 2025 اتخمنا او خانو ابي 100000 دولار شم ديتي تو بهر بيوريك سيركي اگر روجانيش ربحي كي زوره تبي ناغات نيوي او باريش بلام ولله المثل الأعلى شوني تو بو بهشت آبم شوازارو تو رنگ بنيوجو شونيوجو دعوو پاري زورو صدقو چاكو دروس كردين مزگود برز نبيتو بمردني منالكات بورگراني سياركات بنخوشي وناخوشي كدية ترد خواهي پرورگار او مالد بو دستبر اكاو فراهمي اكا لبهشتا خواهي قورة بنصيبي همو لايك ماني بكا خواهي پرورگار لشأن بني إسرائيل أفرمي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ايما اوان مان كرد السر لكاتيكا آرام يان قرد بو هدايتيك ايما بو مان ناردن آرام قردن لسر هدايت زور مهيمة كاتيكا تو خواي فرورگار هدايتي داوي نواجك روجو اقري چاكا اكي خير اكي صدقاء اقري آرام بقري لسري شكم تو لسر خيري نتزكي نفسي خوت مكا ايشا كانت بو خلق اعلان مكا بويا شيخ الاسلام رحمتي خواي لبي افرمي فالصبر واليقين بهما تنال الامامة في الدين بس بآرام قريو بيقين يكبتو بخواي بروردگار إنسان أغاتا چلاپوپي سرداري لدين و إيمان و عقيبتي خويا كوتاشتم بو كوتاي في إينم سلمة دايكي إيمان داران رزاي خواي لبي سلمة كاتي أبو سلمة وفاتي كرد أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولامو بيمي ود شكر سباس وستايشي خوابك إن شاء الله خواي قورا باشترد بو تعويز أكاتو سلمة عليه وتم قريت شيء كسيك هبي لأبو سلمة بو من باشتر لدواي أوي كأبو سلمة وفاتي كرت الله تعجبم أهات لوي كخواي قورة باشترم بنصيب أكا روج روي وروج هات بيغمر صلى الله عليه وسلم هات داوامو بو مخيزاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إن جازانيم لباشتريني باشترين كان لأبو سلمة بو من باشتر بيغمبري إخوة بو صلى الله عليه وسلم بو هيج كاتيك او آرام گرتنی که دست داو پی کولمه دا بود چرک ساتی کش خواهی پروردگار باشترینی باشترینکانی بود داناو اگر اهلی آرام گرتن بین
تا حلقه كتري آرام قرتن كأبيت كوتاي أما أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القرآن شو ماشي يقين دكا مشتقات كلمة يقين بعام يعني
1: أجر تمشاكن القرآن بيروس لسارد زيجا بفعل هاتية لسارد زيجاش باسم هاتية زانا عند فرمون نكر لفظكي خوي يقول بارستيتي أو ما نايك ومراد رب العالمين خوي يقول لهمو كاتو ساتك لهمو زيجاك كسانك بهرمان دكاك أو وكو زانا زواني وصف دكان طالين يقين حقيقة الصديقية حقيقة الصديقية لا موقفك بهمو حساباتي بشريف وتايا جيش فرعون بخوي على رأس الجيش هموي والدوانا لقاتا بحر هج علازنا ما لوي براستي فكر كرنو لا لو آتانا وتدبر كردنيا زور زور مهيمة براستي يقين أويك لهمو رداو كان دا صلاة الله تعالى بيني وهروها لهمو كارو كردو قفتارو لهمو هلو يستكانت بقريتو لا الله تعالى ولهمو حارتكان جياني شدة تنها وتنها داوا يارمتي لالله تعالى بكي

0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستان خوش حالين لألقيت شدي كي بودغاسي تدبر بزنابتان شاد بينوا ألقي أورومان لتينا خزمت مع مستاي خوش ويستمان دكتور عبد الله حداد. كا دكتور جان بخير بي
1: رحمتي خالي بي مستاي الرئيس.
0: كا دكتور جان لقل زنابت أورو لتينا وخزمت قرآني بيروس سن آياتي چه قرآن كباسي يقين دكين بلان پیشي اوي بسمنا وبابتي يقين وكو عادتا چه خون پیم خوشا برسياري يكم برسياري چه شخصي بلان لسوارتي وي قرآن. دكتور عبدالله حداد وكو باورين دامزرينري يقلا قورترين سنتركاني قرآني پيروز دا كردستان. كا دكتور او سنتراني قرآن كهي لكردستان بقشتي ولا هولير بتايبتي او سنترانا تكاري قديد شان هب ولا سركو ملقاي كردي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تسخوج ما أستيب ريس ديارة لبيج بوني أو سنترانا تكتوين بلين لدوي دو هزاروك الحمد لله أو سنتران دا مزران سنتر بن كاكاين لبركن القرآن بيروس ديارة قرآن لبركنو قرنجي دام بقرآن وكو خير نوا وكو لبر كردن وكو تفسير هر هبوا بلام لسر مستوى فردي و يعني لسر مستوى قرك يقبوا يعني لسر مستوى مزقوت يقبوا بلام لدواي اوي كوا الحمد لله او سنتران دا مزران بفضل اخوة يقول خلقه شي زور روي تيكرت معلوم اشا جهودي فردي لقل جهودي جماعي وحلقاتي تحفيظ زور جيوازة لواني زور كس هبوا ك تشجيع ابو هولي دا قران بيروز لبربكا وغرنجي بي بداتن بلان فتريكو لواني دابرا كاري فردي هروا بلان كاتك ملزم دبي بحلقه يقل حلقات كان ليق لو سنترانا بتاكيد زور زياواز ترو بركات دار ترو وبردوام استمرار يتكشي الحمد لله ببرتساوي ديارا زالويا لسر مستواي هولي رو كردستان بقشتي الحمد لله تأثير وكاريجاريان يجزار زور بو لبرأوي الحمد لله يعني أستهر بعضن لسنوري دزجاكي خومن لخوا بزياد به لخلال أو تن صالة الحمد لله تن صد حاف قرآن كمان هي هلا بروبومي أوي كوالا سرتالا دستيان بيكديا وبالتأكيد لسنترو لبن كاكاني تريش الحمد لله أو اشتهيو بردوامة لو حقا كاريجاريان زور بو ورزاش من و خواهی گوره بردوامی بکاتنو من هر زر دلیم رزام وای پشتن سالشی دیکه هیس مالک نمینه لو کردستان حفظ قرآنش دادن
0: انشاءالله انشاءالله امین یارب که دکتور بس بابرین او سنتری خودتان سن طلبتان هیا لکردستان و بابرین وابزم لدری کردستانی شدتان
1: بله الحمدلله یعنی دزگاه کمان لحولیر بابرین کده مزره الحمدلله لزور به شهر و شهرسک کانی هریم کردستان الحمدلله لقب از نمان هیا وهروها لدروي هريمش الحمد لله هيتمن الأخوة بزياد بي يعني لنيوان بيستا سي هزار الحمد لله قتابي من هي طبعا لكورو كتسو من دالو قورو كتسكا الأخوة بزياد
0: ما شاء الله أقول زي خير تنداتو يا ربي
1: إن شاء الله
0: أقول بردامي تام تبخش
1: آمين يا ربي.
0: كا دكتور باسي يقين دكين زارو زين يقين سيها
1: بخوي اليقين وكل زمان عربي اسم مصدره مصدركي اليقانة بالتحريك أي قان يوقن إيقانا دار وكو ابن عاشور دلي أو علمية كيتشكو قمان تدانيا أو علمية كيتشكو قمان تدان ابن الجوزي رحمة خوالي بك تعريف ذاك دلي أو علمية كيثلج الصدر
0: الله
1: يعني يسان دل
0: في فراوان دبي
1: فراوان دبي توفينك دبي توسكوت زاني فعلا أوا حقتك وهروها تواوجي جاي متمانية أو علميك وتواوجي جاي متمانية هيتشك وقماني تدانا معلوية وكو أو دلي ابن الجوز دلي همو علميك يقينية بلام همو يقينيك علمه علم. همو يقينيك علمه إتلا قرآن بيروز براسي كباز ليقين دكرياتن أعلى مراتب إيمانه برسترين مرتبكاني إيمانه وأو علميك وبهش شويك شكو قماني تيدا نمايا تواو تواو زيجير ولناو دلو دروني أو بنديا بكرتي
0: دي قرآن شون باسي يقين دكا مشتقاتي كلمة يقين بعام يعني
1: اگر تماشا کن لقرآن پیروز لسرده زیگا به فعل هاتیه لسرده زیگاش به اسم هاتیه لبوم نمونه وکو فعل و بالآخرت هم یوقینون وکو اسم وعبد ربک حتی اتیک الیقین ان هذا لهو حق الیقین الى آخره اتر حسب سیاقی لجملکی بچن شوازیگ لیگ درائیتا ولوانا بمعنى العلم الجازم كواهيد شكو قمان تيدانيا وخواهي قول لباسي صفتي متقين لسورة البقرة بالآخرة هم يوقنون تواهو علم شي جازم والتصديق شي يقينيا هيد شكو قمانيا لروج قيامدنيا وهو حالة دوام بمعنى حق صدق جديه راستي لبون منا وكل سورة النمل بابلين هد هد بسليمان دفرمي عليه الصلاة والسلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين وهروها لباسي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام خواهي قولك بازدك كأوان ادعادك وكشتيتيان دفرمي وما قتلوه يقينا صدقا وحقا ما قتلوه ناكوش فرفعه الله إليه لا معنى شيء ذي كي بمعنى معاينة ومشاهدة جدي يعني بتساي خد بيبيني ثم لا ترونها عين اليقين لا صورة التكاثر
0: يعني كديتيد بيشك وجمان
1: بتساي خد كان ديبين طبعا لو عند الباز لا زهنم ده كفاف نمان ده كهم ديبينين ومعنى كوتاج كالقرآن بيروس يقين بمعنى شيء هاتيا بمعنى مردن هاتيا بمعنى مردن واعبد ربك
0: حتى يأتيك
1: اليقين وهو على أخوي قول سبحانه وتعالى سورة الحجريش أو طبعا الحجر ولا سورة المدثر دفنمي كاتكوا باز لأهل جهنم دكا كبوشوي لها خراب كاركانيان بردوان بون حتى أتانا اليقين حتى وكو
0: مردن
1: هات إتر حتى لسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفنودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كباس لعثمان كوري مضعون دكا أخوالي رازي بك وفاد دكا أما هو فقد أتاه اليقين مردن هات بمعنى يقين قالوا يعني لو مردنش بيقوتري يقين لو بيقوتري يقين لبروي حتى كسي كافريش كسي كافري ملحدي بيباور كدقات مردن كاتك ملك الموت بساي خوي دبيني ملائكة كاين تر بساي خوي دبيني كاتك وزي جاي نشان ددري وكو ثابت الله حديث في صلى الله عليه وسلم كو قيامة تساروان دكا دقاتا
0: يقين
1: بلام يقيني كوا لا ينفعه راسي سودينيا ويعني فعلا واعبد ربك حتى أتيك اليقين كذا نابش لا بسرت هذا آماشت بيدا زور قرنقة براسي لبرو قصيلة سر كرايا خلكانك يعني با ادعا كردني ويكاقوايا كيقين ليدا لو براستي ليك دانوي هاد مصطلحيش قرآني زور قرنقة بقري وسر أقوال علماء كوا فعلا كويان ليك دايتوا اگر يقين ليرا بو معناه يكم ليك بدريتوا كبمعنى تصديق دي وبمعنى معرفة دي وبمعنى علم يك دي كوات شكو ما انتدان ما بي كسانيك ليرا وبيان هالخليسكايا دقاتا مرحليك باعتبار قيشتيتا مرحليك لإيمانكي فيشت بعبادت نما لبري خواهي قد فاني وعبد ربك حتى يأتيك اليقين لو براس شارزابون مع العلم وانيا يعني ببلغة ايوي كسل بيغمبران عليه الصلاة والسلام إيمانيان بتو ترنبو كسل بيغمبران إيمانيان يقين ترنبو ده حتى وفاتيان كرديا عبادتيان كرديا تلو براستي تيجيشتن لمصطلحات قرآني بوشوي كعلماء ليش يان دايتوا يتر زور ضرورة لو مثلا كخواي قول سبحانه وتعالى دفرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زانان دفرمون نكر لفظكي خواي قول باراستيتي أو مانايك ومرادي رب العالمين خواي قولة لهمو كاتو ساتيك لهمو زيقايك كسانك بهرمان دكاك أو حقير رابقيني كخواي جورة ديوي سبحانه وتعالى.
0: هو طبعا قرنك ترى لا لا لا حفظي لفظك
1: أكيد
0: لفظك حفظ ذبي بس أو كبمينة ومعناه خوي بقيني
1: زور مهمة
0: يعني خلقك ماني بابرين ليرة هالخليس كايا بويكا أقر يقين بمعناه يبي خطرة زور خطرة واسبة لعبادة ديني خلاص قيش
1: فعلا هواي خلقك هي إيه براستي هالوسطة كن لسر أبابتان زور مهمة
0: كالكتور طبعا أكيد يقين مراتبي هي قرآن كوباسي أو مرتباني يقين دكا
1: عفوا كبيش شوي بين سأل مرتبش يعني خالص يدي كشهر لمشتقاتي بعدين كلمة يقين كهاتي لقرآن بيروس لهند زيجا كلمة الظن نجبة معنى يقين هاتية كلمة ظن لبروي كلمة الظن لا أو كلمات تانية كوا بعدين لزمان عربي دو معنى دجبة يقتل لخود قري حسب سياقي لزملكي كلمة ظن بمعنى جمان شاتية بمعنى يقين شاتية أذا علماء ضوابط يعني لودانا على شين در بمعنى يقين ده لبون منا مثلا الضحاك دلتن كاتك وباز لإيمان داران دكا بظن تعبير لإيمانك عندك ويقينا فلام كاتك باز لكافر عندك أو جمانة
0: شكا
1: لبون منا لصورة البقرة خواي يقول كباز لقصة طالوت دكا ويكل قلي دمينين وثبات خراجريان هي وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وعنك ويقين يا نوابك ودقن بخزمة رب العالمين
0: والظن له يقين
1: ويقين أكيد أكيد يقين وهروها يعني لبون منا عيني خواه يقول هل سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبير إلى الخاشعين الذين يظنون يعني يظنون ونيا يعني لوين درجة ظنكش بمعنى يقين
0: سياقك الإيمان درامبو
1: تحديدي معنى كيدك بلام لبو كافر كان لبون من مثلا لسورة الجاثية وإذا قيل إن وعد الله حق وساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين فعلا باز لقمان دك
0: بمعنى شكة
1: بمعنى قمان دي ليرا طبعا بمعنى يقينه ذا أفهمك بين يوصل أبابة زناد باسك
0: مراتب
1: كان يقين كالقرآن بيروز باسك دي ذكري بلي مراتب كان يقين لسورة التكاثر وهروها لسورة الواقعة لسورة الحاقة مراتب كان يقين باسك دي كسي مرتبة علم اليقين أين اليقين حق اليقين لسورة التكاثر دفرمي كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لباشوز دفرمي لترون الجحيم ثم لترونها
0: عين
1: اليقين, اليقين. زاليرة يعني أو يشهر ملاحظك بيس بهر وستهي كلا لو تعلمون علم اليقين علماء دالي نابي وصلي بكيلق الآتي دواتري لو معنى إذا قوري كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يعني أقر علم يقين نبي زحيم نابيني ناكري كلا لو تعلمون علم اليقين جوابك محذوفة تقديرك بويا كلا لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر أقر علم يقين تانها بي قد أوانا بن براستي بالتكاثر خريق بنو لحقيقة وظيفة إخوتان لبير بكان علم اليقين أو ذا دبي تحق اليقين لوين دلوك كل سورة كذا فرمي ثم لترونها عين اليقين همو كسي بإيمان داروش خوابا نامان ده دبي جحيم ببيني باشان عين قوتمان حق اليقين من هيا خواهي قول سبحانه وتعالى لباس قرآن في رزوه إنه لحق اليقين لصورة الحق إن هذا له حق اليقين للواقع كباز لعين مصيري خلشي دكا كدمري مقربين تي بسردي أصحاب اليمين تي بسردي أو أنت كشتيا إن هذا له حق اليقين ابن القيم رحمة إخوائي لبي نمونش جوان دين تولبو بابلين شرحي أوسي مرتبي دلي كسيك أتو باوري بيدا كي جيجاي باوري لايتو دلي هنجوينم هيا هيتم دلي باوري بيدا كي هنجوينم هيا ما ديك واي واي واي باوري بيش لان ديت يا
0: أو باوري فكرنك
1: أو باوري فكرنك يا لبروي خبرشي صادقة
0: جوانا
1: بلام كاتك أو هنجوينك ديني نشان دادا هو بوا عين اليقين
0: علم اليقين هو يكم
1: أو يكم علم اليقين بروي وكسر زي باورة زي جاي وين يبدرو بخريتوا علم اليقين زاند هنجين هيو بو مواصفاتك او كسباستك كهناي لبوت بيشان تدا دا بتا عين اليقين
0: خديتت
1: دا بتا عين اليقين كاتك دي خوي دا بتا حق اليقين وهكذا لأمور قيامة اما يقين ما نوايا يقين ما نوايا بهشت جهنم هي هذا من فضل ربنا يقين ما نوايا لقيامته لساحي محشر وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين دي بينين دي بيت عين اليقين بإذن خواهي كسوين ناو بهشت دي بيت حق اليقين بإذن خواهي
0: أو مراتبي
1: يقين
0: هكتور دي جرنجي يقين كوان دزور لقرآن باس يقين دكري باس مشتقات يقين دكري ومراتبي يقين دكري جرنجي تيا يقين لو مثلا أما ضرورة بزاني يقين تيا
1: ماله لسان خالق دكري باسي ضرورة ياخد أهمية جرنجة كيف كين يا كم خوي جور سبحانه وتعالى سورة السجدة كباز لبني إسرائيل لك دفن وجعلنا منهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون كواتا أوان ما كردن بإمام بيشوا يقتدى بهم يهدون بأمرنا خلشي ريخ نشان خلشي الدن بأمر رب العالمين كاتي أدو صفتان لهذا زي لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون
0: صبر ويقين
1: صبر ويقين خو قلت ما شابك بصراحة لقدر يقينك الصبر دقري ها بس لابد تأكيد وجرنجي خو يقول ببيش يخصتي صبرك أصلا بصبر جنا بناقي يقين يعني متلازم يكترين كدواج بس لك إن شاء الله زوكو شيخ الإسلام دل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين هذا عيني استنباطي كده لو آتي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كواتي كميا رقايا ياخد جيشتن بإمامة لدين بيوست بيقين بصبر ويقين به دوام خواهي قول سبحانه وتعالى كباز لوانا ذكا كتشين السود لآياتكان رب العالمين وردقرن كين السود لآياتكان رب العالمين وردقرن وكل سورة ذاري هذا فرمي وفي الأرض آيات للموقنين آياته يعني معلوم زنابته لزريك تام زريك هل هم آياته وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى إيه البلام شيء إسفادة لي ذكاء شيء سود لي ورد قري للموقنين
0: يقين
1: يعني هي. وهلها هل أهلي يقينا خواي قد فرم أوانا كوافعلا لسر هداية هل أوانش سر فرازا وكل سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون كواتأواني كوايقينيا بآخرة يو لقل باقي صفات كان كباسكر أواننا كواب شاهد رب العالمين لسر هداية على هدى من ربهم استعلاش ينكذبوا وهدايته وهل أوانش نصر فرازا لدنيا لقيامة وهلوا كباز لأهل جهنم دكا أوان كسانك بون شكو قمانيا لبون قيامة بلوية تفرمي وإذا قيل إن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين إتر أو شكو قمان بو أوان كرذا أهل جهنم خوفنا من دا وهل يقينش أو كسيك وأهل يقينه لنا قبركي كوازور غريبة تواو همو دا صلاة الدنيا لهم دا صلاة الدنيا مأيوز بوا خوي وتصوروان رحمة خوي قردك كاتك وبرسيال لذك المنكر ونكر برسيال لذك چه ثابتا چه خورا قرو چه جوابي بابن الصحيح وفصح داتوا أهل يقين لو يبيدلين لدوائي كوا جوابي صحيح وراس دروز داتوا تي بيدلين يقال له على اليقين كنت على اليقين كنت مهيمة براستي لسر يقين جياي وعليه مت لسر أوش مردي وعليه تبعث إن شاء الله
0: لسر اليقين وزني دبيو
1: زور مهيمة براستي يعني إنسان أهمية يقين هم للدنيا براستي هم لدواي مردين زور إسفادة لذكي زور مهيمة أصلا وهروها لخالك وتايش ذكري بلين يقين روح أعمال قلبية روح معلوم زنابت أعمالي قلبي ما هي أعمالي جوارح ما هي كامي مهمترا
0: طبعا بالتأكيد
1: أعمالي يقن لبروي
0: قلبي
1: أقر قلبي كي مهمتر لبروي أعمالي جوارح أقر أعمال لقلبه انطلاقناك قيمتيني براس وكو شتيش بي روحة أو ذا لنا أعمال قلبيش يقين روحك لبو أعمال قلبي روحك وكو زانان زواني وصف دكان ضلين يقين حقيقة الصديقية حقيقة الصديقية صديق مرتبة صديق لدواء مرتبة أنبياده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين براستي صديق وكو ابن القيم وصف دكاتا ضلين لقل أنبياء فرقيانسية طالب وكو أويكوا بيكوا تشوبنا زيقاك لو زيقاك هردوك بيكوا اشتكانيان بينيا سلو جوري هي سلو يندري سلو يندري كاتي كدر دسن نبي توانا هيلو خلشي بجيريتو لفلانة زي أوهبو لفلانة زي أوهبو بتخاصيل
0: تبليغ بكا
1: بلا صديق لقاليتي نازاني وشوي بجيريتو بلا ما هرد سدر دري صدقت
0: صديقي لقا
1: صدقت بالضبط صديق أبو بكر خواهي رازي أبو
0: بكر الله لقصة إسراء معراج
1: بالضبط هر تشتيك
0: أقوتي راستا
1: فقص صدق
0: الله
1: إتر براستي روحي صديقية ليقيني وبراستي انطلاق دك
0: كاكتور كيقين أوان دا قرنقا أدي بيوان دي بكر دوتي بعمل
1: يقين ببيع عمل مجرد قمانك كإنسان يتهيأ له كأنما قيشت أمر حالي أقل عملي لقل دانبي لسالتاي سورة النمل رب العالمين سبحانه وتعالى في طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون يعني أنت مشاك أورب تعذيب لبين عمل طبعا إيمان عمل يقين بيك وانا براسي وكو إمام شوكاني لفتح القدير زور جوان بصف دكاتن براسي ضلي وهم بالآخرة هم وهم بالآخرة هم ضميري فصل تكرار دكاته لبو حصر لبو حصر براسي ضلي أوزال تفسير كذلك كسيق إيماني بآخرة ناقات مرحلة يقين مقر أو إيمانه أو إقامة صلاته أو إيتاء زكاة نبي أو إيمان أو عملي نبي ناقات مرحلة يقين محالة
0: ربتي يكنا وربت شو مباشر
1: بالتأكيد يعني لابو حصر يجدله حصرا أواننا يقينا بآخرته أو إيمان أو عملي عنه كوات النية براستي أويد كإدعائك كسي إدعابك يقين مهي بلام عملي نبي هو مجرد ادعاء يقين او يقينيك ويلازم العمل
0: كردوي لقلبي
1: اكيد لقلبي ببردوامي
0: يعني ربطه شيء مباشر يعني
1: بلى
0: دكتور عكسي يقين بابلين ريب شك رمان القران زور باسكرا لا ريب فيه لا ريب فيه خويا قبل واش ثاني شي باسي او بيشكو غمانيه داك هيشكو غمانيه تدانيه
1: بخوي معلوم زنابته يعني عقيده برباور ايمان دار أصل واهي الشك كمان تيدان لهموي لهم أركان إيمان ولم بتايبت مش هذا كي القرآن بيروز سيشاد خواي قولي نفي ريبي ليك التوا كتأكيد لسردكات توا لبرأوي أو سيشتي زياتر وكو ثغريه كشيطان ديتن ليره ولا بو إنسان شك كمان دروز ذكا سبحان الله يقلو أنا كتاب كلام الله قرآن بيروس كلام الله خواهي قرر زوات تأكيد للسردكات زور ذلك الكتاب لا ريب
0: فيه
1: عزل وقف لسريب شيء ها
0: رفست.
1: ذلك لا الكتاب
0: ريب.
1: لا ريب عزل وقف
0: لسريب
1: في هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إتر براستي ويكلا أوشتانيك خواهي قرر زوات تأكيد للسردكات قرآن كلام الله هات شكوك ما انت داني سنك أقر أصلا ليروا شيطان كده شكوك من دروز ذكاء أجر تواني زفر بإنسان بليروا أويد كتوا
0: باش هم يبطالب توا
1: هم يبطالب تسكو هم حق تكلم عند ليه خالش كه كخايج رسول الله تعالى زور تأكل سرك توا كهيج جماعة تدانية مسألة قيامة. سبحان الله زور تأكيد لسر كريتو زور يعني والله أعلم والله أعلم لدواي قضية توحيد هيتش تشكا أو هندي إيمان بآخرة تأكيد لسر كريتو أو زآية لبرأوي أو إنسانا لبير دكا يعني فعلا الشيطان دي شكو قمان لو دروز دكا بيوستي بوها متذكر وبو لو يا علماء وكو مثلا بازل تفسير دكا من هذه تفسير إيواهي مثلا دلي أو آتا كلا سر قيامته لفلان الصورة أما باس ما كتب تفصيل ناقر ينسل نا ذي أصل ما بقرأ يوصلي
0: شو خواي يوري باسي كده
1: باسي كده بيش تباس بكي ضرورة تباس بكي ضرورة تباس بكي
0: تكرارك بلاش نيا
1: نا خواي يوري دزاني وبيويس تباس بكي قالوا يا قيامتيش لتسندين آيات فكيف لبون منا لصورة آل عمران فكيف إذا جاء معناهم ليوم
0: لا ريب
1: لا ريب فيه لا ريب فيه
0: شو ماني تدانيا
1: لتسندين آيات لبلو فعلا براستي جوازي نيوان كسك كإيمان بقيامته اللي قال كسك كإيمان بقيامة نية جواز بيني عرض أسمان براستي لا فكر تصوري لقصو كردوي لهالويستي جوازة همو حساباتي دقوري موازين للاي دقوري زور زور ميمو براستي إيمان بقيامة حتى وكو بروابك كسك يعني وكو يقلق قول باطل كاني كساني كدلي تواب يعني من خايدة برستم سبحانه وتعالى نا خوفا من العذاب نا طمعا في الجنة قولة شي باطلة قولة شي باطلة خواهي قول سبحانه وتعالى دزاني أصلي وإنساني زور زارة بعبارتك قبله إنسان لو أنا قناعتش صد لصتي بقضيك هي بلهم كترغيب وترهيب إيش بيناك إيش بو قناعتيناك راس تأتو يقين بوحدانة خواهي قوله سبحانه وتعالى
0: استرغيب وترهيب كيدي
1: أهل أن يعبد ها بلهم والله مهمة كوا فعلا إيمان بقيامته بيتن كوا إيمان بقيامته هذا كوا فعلا من الكذب اللي بأوزاته سبحانه وتعالى خالص مش كعيني زور تأكيد للسكراتي والقرآن في روز كواهيد شكو قمان تدانيا مسألة أزل مسألة أزل لابون منا لسورة الإسراء أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا
0: لا ريب
1: لا ريب وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وما كان لنفس لسورة آل عمران وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا حد شكو قمان تدانيا أزل هيت شكو قمان تدانيا لابد فعلا شكو قمان لأزل عكسكي اوي كوابراستي طول الأمل لبو إنسان دروس ذكا طول الأمليش قولترين آفتة كوا إنسان وايد ذكاتن حيت كرد ويش ساقنكا طول الأمل وايد ذكا كوا فعلا بروي دنيا دا ببيتوا بلعام كا يقينت بويهات أزلتي محدد دي كراوتيا أو نامنيا وباشانش كم يقينت بويهات أزلية شي محددة خواي قول سبحانه وتعالى داينا لدس هيت كسيقنية كو زليلي لبو غيري خواي قول دنويني إتر براسي أو سيشتا زور تاكيز سكراتو كوهيت شكو ما انتدان
0: سيج ربطي يشانية طبعا أو كقرآن وقيامته وأزلة
1: زور
0: خير ذاته وكاكتور هكتور شوي حسنا معن قدوي بابرين هموم إنسانية بيغمبرانا
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بس يقيني بيغمبران كين بيغمبران نتسأل تشي يقين دابون يقيني بيغمبران كوب ولا القرآن كوب عز ذكاء.
1: أقوم لاحظ بكين بيغمبران عليه الصلاة والسلام رب العالمين بروداني كدي لسر يقين تاوكو ببنا فعلا أسويك ببنا تاوجيك لبو أمة تكانيا يقين لوان وود بقرن. تمش هذا كي يعني نموني إبراهيم بس بكين عليه الصلاة والسلام. وكل سورة البقرة وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام داواي كيف يدك أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن أي إيمان نهنا قال بلى بالي ولكن ليطمئن قلبي إن زاخوة يقول فرمان في ذكاء كتسيبك ما بس لير داوك وزانان زوان تعبير كده إبراهيم ديوي لعلمي يقين بيت مرحلي عين اليقين
0: ببيني
1: زهتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كباسي إبراهيم دكا له موقفي لبابي تواضع دفن نحن أحق بالشك من إبراهيم إدي لباب تواضع
0: تأكيد
1: سيد ولدي آدم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: زانا عند فرمي لبرتي وادا فرمي نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني بس أنا شوي ليش عند التوا بهر حال يعني لباب التواضع يعني بيش أوي بزاني كأو سيد ولدي آدم بهر حال سيماي جواني بيان صلى الله عليه وسلم كتواضع با معنى يتسدي نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني وكأنما وانشان ده أمن مرتبة ملايوين نزم تره دي أمن شكو قمان منيا كودة بي أو شكي
0: إبراهيم
1: كأقر أمن شك من نبي كودة بي أو شكي هبي عليه الصلاة والسلام إيتر لو يتمشى ذلك إبراهيم وكذلك لسورة الأنعام وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وهي ولدي ويبقات در زي يقين
0: حق اليقينك
1: بلى بلى حق اليقينك لو يتمشى ذلك إبراهيم لدواي أو تزاروان كبيدا درواو لياخد لدواي أو قناغانك أخوي تيدا بروديدك دبي تسكسك وإبراهيم الذي وفى بتي وفى بهمو أشتانك أخوي يقول لي تكليف كرب
0: كان أمة
1: بهمو إن أمة. إبراهيم كان أمة قانتا لله إماما يقتدى به إمامة رمز التوحيد أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام
0: من ويجمع دروسنا كان إبراهيم لدين صلواتي لسلينا دين
1: سبحان الله
0: صلى الله عليه إبراهيم وعلى آله إبراهيم
1: إتر تمشى هذا كي خواهي قول سبحانه وتعالى تكليفي ليدك تكليفي قرص قرص ها تكليفي قرص بيخون تكليفي ليدك كرك السلور هدي لو عمره قوري يا الله يا الله كرش ببخشري ولا ما بلغ معه السعية ها تازوا خريكا بيدك بروكا جيان ما تيبدا
0: ضريبي خوشة
1: سبحان الله إباش يعني تواو لو تأويلك لو خوينا بنتو حاشاه بلا يخونك بودي نا إني أرى في المنام أني أذبحك سبحان الله تمشي كركيبك كيزوا بذاته يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
0: أوجي يقينك شتك يا بابا
1: أوجي يقينك لو أنا إيه عزيف تريش بأخو إبراهيم أبوهم قناغي ذاتي بريا
0: الله
1: وهم قناغيت يبريا سبحان الله سبحان الله يعني وكدل ذاك الشبل من ذاك الأسد هذا الشبل من ذاك الأسد براست فلما أسلما تواو تسلمون وتله للجبين ناديناه يا إبراهيم إتر تسندي مواقف ديك إبراهيم عليه الصلاة والسلام براستي باس بكي كوتايبين لو أناش موقف موسى عليه الصلاة والسلام أينك تمشادك إخوائي قول سبحانه وتعالى كبر ورديدك با بوقنا غني كتيدا باري وكل سورة طه باس دكاكا لما ديان دقاريتوا لين دري والحاصل خوي يقول سبحانه وتعالى قدرته أنا خوي هنديك نشان ذاتا دار عصايك كلا دستته ونيا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى ها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
0: الله.
1: سبحان الله يعني قناغة
0: يقينية
1: حتى وكولا لموازهشي لقل فرعون وسحري فرعون عيني اللي ما ندرش عين دفني فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إيتر قناغة نكذبري
0: ندرس اليقين أسانية
1: زور مهمة كأقونا غانا دبري دقات السمر حليق ليقين لموقفك بهمو حساباتي بشري فوتايا جيش فرعون بخوي على رأس الجيش هموي والدوانا دقات بحر هز علازنا ما حتى أواني كالقالينا أواني لقالينا إيمان دارن إنها لمدركون واو جيرايد حيز ما زالت دانما حيز ما زالت دانما بهم حساباتي عقلي يان خباوي ده يدخن شيء يان تجيري تواو خلاص إنا أنا مدركم قال كلا لير تمشى يقينك إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين
0: ثمري يقينك يا
1: زور مهم أو ثمري
0: رجبك الكتبي
1: بالضبط فعلا أفضل يا إخوائي يوريك سد فرمي بودع العصايا لبحر بدو سبحان الله يتر أو معجزة مقصد من السدي يعني فعلا بيغمبران عليه الصلاة والسلام بابلين قدونا ليقين بتسي بوي كخواي جور بروردي كدن نسأ أخونا غانا دبنا قدوية لبوي كوا أمتكان نكر أمة خوا تي إما شو على يعني هلن لو صرت ساوي هلن ديز براسي تر خواي جور سبحان تعالى ما جيت أمر حلاني يقين يا ربي
0: تاج تورا ملا كردوا بابلين أعمال الجوارح معنها أو كردواني كبا بدسم ديكين وأعمال قلبيش معنها لا كردوكاني دل أعمالي قلبي تكردوكي وكو يقينا ما أبلين توأمي يقين دي
1: بلا وخويك وكل خالكي بيشو تريش لأهميتك كباس ماكر براستي يقين وكو روحيك لبو أعمالي قلبي روحيك إتر أو دلا كجيش تقوناغي يقين أعمالكاني تر توأمن لقلي بتايبتي مثلا صبر توأمة لقى اليقين أو كسلو صبر ناقري يقيني نيا كصبر ناقري يقيني نيا براستي توكل لو توكل لس رب العالمين ناكا يقيني نيا شاكو قماني هي أخذ توكل مثلا أتو كذا ليش صبر مثلا صبر بهرس نوعي ها صبر بهرس نوعي صبر قلت له سر طاعة صبر قلت له سر أنزام نداني معصية صبر قلت له سر أقدارك أنا خواي يقول لقدر يقينه براستي لقدر يقينه لو يهر عين لو آتيك بيشتج آمازام فيدا وإنا لكبير كباس لنوجدك إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا تمشاكا
0: أو يقينه اللي بيقول
1: يقينه براستي وهذا كصبر لسر قولتين طاعة بقري كوا نوجة لو يا أو كسيك صبريني لسا الطاعة صبريني لسا الأنزام نداني معصية صبريني لسا الأقدار كان أخوة يقول خلال ليقيني هي توكل أخ توكل سيئة توكل إوي كاتو تبرى لحول قوة خوته هم مخلوقين بكي تبرى إذا بكي لا حول ولا قوة إلا بالله
0: أو يقينه
1: أو يقينه براستي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني تمشي ألف باي عقيدة مان بك كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فيري ابن عباس ذكى وهو غلام أخره ولي ورد جري من يا خو نهت يا فيري أبو بكر بكى خوي الرازي بي غلام لو مرحلة بين صوت مشاك ألف باي فير ذكى يا عقيدي كبراستي إما هم ما بيش ما بيه بو ألف باي اعلم أن الأمة لو اجتمعت أمات هم يخربي توا هموي
0: بحمود الصلاة
1: سبحان الله بهمود الصلاة كان يعني بهمود الصلاة كان يعني بهمو فرعون كان بهمو نمرود كان هموي باخر ببنو يعني زرالة كل يبدا محالة مقر خوا سبحانه وتعالى كنسي بلا صلاة وقازانج بها ماشي سألا أخي دفل رفعت الأقلام وجفت الصحف كتاي بهاتيا أقر أتو أو يقينتها بي كتو كلي لسرناكي كتو كلي لسرناكي وهروها رازبون الرضا رضا براسيك براسي وكو بحشتك انه دلو دلو دلو زبي اوش هلا قال يقينة اخر اتو اقر يقينة هبي بويكو رب العالمين الحكيمة كلي رازي نابي كلي رازي نابي لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع الا ما هو عين المصلحة حشتش خلقنا كذبة بيه هدف اتس هشش نكرت الشريعة إلا مصلحة لويدا مصلحة بند الدنيا أو القيام كل غازي نابي كل قدر كان غازي نابي وهروها لمسألة خوفيش بها ما شيوه لمسألة خوفيش أتو أقر كسيك بيقينة برب العالمين هبي كل غير خوادة ترسي باشان كل مينة ترسي كل أعظمتين ترسي عزيبة براستي إتر أو أعمال قلبي أنا بتايبتي أو تار عملة توأمن براستي
0: لقال يقين
1: لقال يكتري لقال يقين
0: لقال يقين كذا دكتور أدي أمكوب بين مرتبة يقين استبر براستي أورو لهم وقتك زياتر مسلمان في بيستيان باب يقين حياة يعني اللي بون منا مثلا زور زار دبين يعني كباسي نصر الدكري باسي أو دكري مثلا مسلمان أو يقينانية مثلا يعني أو سيقي بخوينية نقيشت أو مرتبة يقين أخوي جورا نصرت ما عنده دا أخوي جورا أو وضعك بس المسلمان عنده دادي لا هذا شيء كوب جينا مرتبة يقين
1: فعلا لها مو باب تكان وبتابتش لو كذا ناد بس كحقد يعني لوضع حالة تقدر جين يعني بعام مسلمان عن وضع يعني باشني بعام مشاكل زورا ذكرى بلنجيشتين وقونا غي كابيان صوصن باز دكار يوشك أن تتداعى عليكم الأمم إترخوا بنام عند يا ربي
0: آمين يا رب
1: قيشتن بيقين إنزا لهمو بابتكان يكم زار قرانوي لقرآن براستي تدبري قرآن تدبري قرآن يعني معلوم زنابتا قرآن فيروس واجب ما لخدمة قرآن فيروس لدواء إيمان فيه هنا طبعا خوين دنوي معلومة كوا سباركاتيك لبارك الدني بتابتي سورة الفاتحة وكو واجب طبعا أو كانت كوكو أو بابلين كفاية ياخد وكو فضيليك البلدك بحر حال بلام لباس شوي كوا زور جرنجا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب يعني أتو أقدتو بركتي أو قرآني بدزبيني ليتدبروا آياتي أو بركتك اللوة باز لبركتي لك باز لتدبر لك لسورة إلى الآن دفرمي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه بركة لإتباعك بركة لإتباعك كوات التدبر واجبة عمل بيكرني شي واجبة يعني هدفي حقيقي بكوتايك
0: عمل بيكرنا
1: إذا قرآن ولو قرآن بتايبتيج لبوت تدبركي أو يقين لو درزك براستي بكرتي وبكرديش يعني يعني سي تدبر خو يعني خو ما نبني مفسر أخو مفسر ديار براستي وشروط خويها نا أتباشوا يكوال القرآن بيروز لرجال مفسرين تيجيش أو زورا فكري لبكو
0: بخوت
1: فكري لبك أو تدبر فكر كنا قصي ب ببرسيارة شيء زور بسيط دس بيدك أو آتسيلة من دوي أو آتسيلة من دوي خوي جور سبحانه وتعالى يان أوامر فرمان بيدك أمن لشين دري أو أوامر ما تجيب زين كذي يان نواهية أمن خم باراستي لو خدك كلا وأنا بعض لعظمتي خوي دك سبحانه وتعالى بعض الأسماء وصفات زور مهمة براسي أسماء وصفات خوي جورا زور مهمة والله لخدمتي زور بوسي لقرآن بيرو زور مهمة لخدمتي زور بوستي يعني أنت مش هذا كي خوي جورا سبحانه وتعالى لبون منا إن الله كان عليكم رقيبا إيه ولا فكر كوا كاك فكر كوا يعني أتو أجر تو أو خوايا بوليسك وشرطك لسرد مراقب بي تترسي مخالفة بكي تتجر أدكي والله زحمته والله زحمته إذا إخوائي قول بهم عظمة خوي إن الله كان عليكم رقيبا ألم يعلم بأن الله يرى لو براستي فكر كرنو لا لو آتانا وتدبر كردنيا زور مهيمة براستي زور مهيمة أو سرتساوي سرتشي جيشتن بيقين قرآن لخدمة بوستي لويا وكو علماء دلين حتى أو كحافظ قرآن إيش كبيوستا بردوام مراز عيب كاتوا بلام بآجانا بلوي بيوستا دو ختمي هبي ختمي قلبو مراز عيب كوا ختمي كسالة من جزارك خرج جزءك لابد منه
0: كسالة
1: أو كسالة بلام دبي ختمي إيش تدبريش تبيته
0: او ختمه تدبري باب مثلا تدبري كبابرين
1: بعد ريجبي مشكله اني اتمهم لخدمتي بواسطه ايدي او بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم شو بكاملي لخدمه اتيك بوا ونيا ويل صورتي المائده انت تعذبهم فينهم عبادك وان تغفر لهم فينك انت العزيز الحكيم او تدبره تكرارك او اتا هر دوباريك وتاكو تهود تسبينا ضلوا درونت هو يقين
0: تدقي لك تويتي
1: لقلت تويتي بالتاكيد لخارج شيء ديكاش كهر إلى قبوي هي وكنت ما استاف كركرنا و بابلين وستان لخدمة كان في جورة لخارج شيء كا أوي كوا لقرآن بيروز درباري آخرت باس كرا أوي لسنة كاني في غمبر صلاة صلاة فرمودا كاني صلى الله عليه وسلم باس كرديا زور مهمة فكري لبك آخر بلاش نيا علماء وندا براستي تركيز لسر تفكر ده كان تفكر زور مهم أخذ تفكر إلى سنة كاني في غنبر صلى الله عليه وسلم لفرمودة كاني صلى الله عليه وسلم باسي كرديه زور مهمة فكري لبكي أخر بلاش نيا علماء وندا

0: الميزان دا دندري فكر كي وراسي يعني إنسان بيشت بخلوته بيشت بتنهايه هي
1: بس أنا مش هذا كي
0: بس أنا مش هذا كي بفعلي فكر لي بك يعني واردة لعلماء السلف ديتيت يعني لا بابلين لباشين ويج عشاء أيان لودانا ونعظم تيو خريج بوا حتى سبين سوين دبين أو كيف كان تيا والله استوى جيشتي ما ميزان يعني والخريش سبحان الله كاتا فعلا بيست بي كاتا وما كوا شيء وانا بي ما ناكله خو علق كاكا نيو ساعات فكر كوا بس فكر كوا بس فكر كوا يقين اللي ادرس ذكاء معاشة يبكى معاشة تما شاء ذكي رابعي عدبي رحمة خو علي بك زور وصفي ذكرتا دلي هركاتك ببينم بفرد باري دلي واتصور دكم دين ما بيش سايخوم أو قيامته وتطاير الصحفة صحيفة كان وادين لبو معنى يعني ربط كردني هرشتي كده يبيني
1: كون
0: براستي ربطي كو بقيامت ربطي كو بقيامت ربطي كو بعظمة رب العالمين إتر أوانا يقين لبو إنسان دروز ذكا وهروها بعام إما وكو اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية لويه طبعا لازمني إيمانش أما دماني بقيني يقين عملي طاعات زور مهمة خو بارسن لقناه تاوان زور زور مهمة براستي وكو حديثة كي بابلين قدسي كابي أمبالي خاصة من صاحب بخاري ده رب العالم دفرمي وما زال العبد وما زال عبدي يتقرب مني
1: اللي يبي نوافل
0: لا باش فرائض
1: حتى أحبه
0: طب راسي أما بيشتمن بعمل هي زورش بيشتمن هي زور زور بيشتمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم زناب ذكا واتسي كردي بسن خوي فلعلك باخع نفسك على آثار يعني لدعوي إخو تقصيدنا يا رسول الله وان دخفت يعني دخوي إيه لشو نوية زكاني سبحان الله تبيك عند أوسع صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم يعني إنسان بوم بو مشقتي بابلين دقات يقين يقين آساني بآساني بس دبي محاولة شي لقلبك
0: دبي محاولة لقلبك بالتأكيد وخالي شي ديكاش مصاحبة كردوني هاوريتي كردني كساني شي كوا حزدك يقين يعني مصاحبة كن لبروي براستي معلومة يعني المرء على دين خليله تأثيرات زورة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت
1: الله.
0: بس بهم لقيت لقال شيء مصاحب قلت بيدنا ما تقول شيء الصاحب ساحب
1: لبو خوي دبا
0: زلوي مصاحبة كردني أو كسانك وهذا يقين يعني هي زور زور مهمة ولا خالي أخيريش دعاء دعاء زور زور مهمة إما هيت ما بيناكري هيت دستوسانين والله ما قر خوا سبحانه وتعالى بقوري خوي يتلو دعانش كبيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردينا اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ نبي جن ومن اليقين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ده يقين كالأخوة يقول يتر أول وأخير مصدري همو خير وبركة الله أخوتي سبحانه وتعالى إيه مش عبدش فاكرين براستي أخوة يقول تسيلة إيه مده سنتي رب العالم اللي تعمل قلبا دكاني أويك وبراستي هل سرتاي هداته وهتاوكم أعمالك هانيتر إما لإما الشقاوية كمي دي براستي عليك البدء وعليه التمام أتدس بك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أكيد مزهد بك لدل خواي قول أوسط قيلة تبينك أتداوي لذكيو بكر دوش هولي لوبدا والله خواي قول
1: تدبين تيقين
0: أكيد
1: يا ربي خوي غير الوان ما بكا
0: آمين يا ربي آمين يا ربي
1: كاكتور جنزور خوش حال بوي خوزي خير داتا ويخوى خير بي
0: رحمتي
1: خوزي خير داتا وساوا
0: بارك الله فيك
1: خوش بيستان بو اندازيا هاتينا كوتاي كوتا القي بودكاسي تدبر ورزي كم تا القكاني ورزي دوام خوي غورتان دسبيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديهي نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك